وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها

لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب فجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسخوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم

واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يغسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا

لهم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن

واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يخلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

قطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

لقرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

لقرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

أمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتقوا

رسلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله

واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده

أولئك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

كان رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمعت بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان

هذه الأرض منك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذركم.

واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا

الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بطبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت فينا في أهل مدين
في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

قلوا وضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نطعمكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى

يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا سير ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا

آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هذا

نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا نفاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

0: ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيرا

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا.

فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من

يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل بالكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أن

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها من

0: إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
1: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار. قال وأشاح، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الباب 300، باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي يلقيها، والعنان بفتح العين. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبد. رواه أبو داود بإسناد حسن، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال:
2: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. رواه البخاري.
2: باب الحلم والأنات والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، كذلك الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح، واللغط الصياح واللغط، والنصب التعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ، ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم، أي توجه. وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء، وبعدها ياء مثناة، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم سين مهملة وهو مصروف. ومنهم من منع صرفه. القف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي أرفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث، وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل

0: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو

هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يغنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتر أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
ثم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون من

أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبعدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبعدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبل ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون

أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبعدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبعدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن

أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يلجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

0: يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأطيعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.

الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون.

المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم

0: آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قدرا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
1: هو الذي مرج البحرين هذا علف وفرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وقشرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا

النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون رب

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين ما يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع

ذكر من الرحمن نسبة إلا كانوا عنه مؤرضين فقل كيله فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينقلب لساني فأرسل إلى هارون ولكم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلما فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرحت منكم لما فتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء نبيل قال فأت به إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله

قالوا أرجو أخاه وبعث في المدائن حافرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وخير الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن

ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدى

إذ أعطاك البحر فانطلق فكانت لقصة كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال

ويهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صريف حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله.

خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا

قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون

يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القانين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبال

إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله

هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحفر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين سعير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به

فجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال تناظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها المرء إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها المرء أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم

يرجع إليهم فلنأتينكم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي علي كريم. قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه طرف ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك بمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوت

فلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوا

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يغسل الرياح بسرا بين يدي رحمتك فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله قل هاتوا

وما يشعرون أيام يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك مما لم يعلمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم

عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فإن ربك لذو فضل على

فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعمون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور فسجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جميلة

أصحاب السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن

فقل الحمد لله تورثكم آياته فتعرفونها فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقوه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب كيف الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبعطس بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مريم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما
خير صغير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنفقك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

تحسبك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اتلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا

ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت شاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك

أولم يذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساء

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى

الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن يعطي رحمة من ربه

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك

أولم يذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم

كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى

الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء

أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا

0: من قوم موسى صبر عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويطرح لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لأكفرن عنهم سيئاتهم
1: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

فيها تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأن

فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أتاهم

تهتدون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبعث المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك أفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا

وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العلي الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله عليم حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغمض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمكرهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا عصيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم
إياهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 68 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله وسدد الله خطى الجميع.
5: الشيخ صالح، في الحلقة الماضية عرفنا معنى النفاق في اللغة، وعرفنا قسما من أقسامه وهو النفاق الاعتقاد. نريد أن نعرف معنى النفاق في الاصطلاح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفاق في الاصطلاح هو أن يخالف الظاهر ما في الباطن، فيعتقد ما في باطنه خلاف ما في ظاهره، وقد يكون هذه المخالفة ما في الباطن أشر مما في الظاهر، وقد يكون ما في الظاهر شر ولكنه لا يصل إلى حد ما كان في الباطن.
5: نعم.
4: ولهذا قسموه إلى قسمين تقدم الإشارة إليهما في حلقة مضت وسيأتي تكميل لها إن شاء الله تعالى.
5: نعم.
4: فقالوا اعتقادي وعملي، والاعتقاد هو أشر وأكثر بلاء، لأنه يعتقد تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، أو المسرة في انخفاض دين الرسول أو كراهية انتصار دين الرسول. وهذا المعتقد مع ظهور الإسلام هذا من أعظم البلايا، وهو النفاق الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي تكاثرت فيه الآيات. وأما النفاق العملي الذي سألت عنه فهو نعم المراد به ما يقوله المسلم من المخالفات أو ما يعمله خلاف ما يعتقده. فالباطن يعتقد تحريمه، ولكن في الظاهر يعمل بخلاف ما عليه الحكم الشرعي وخلاف ما يعتقده. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن علامة هذا النفاق 5 أشياء، ذكر من علاماته 5 أشياء. منها إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وجه كون هذه الأمور عملية، كون المتحدث، كون الذي يكذب في حديثه يعرف أنه كذب لكن لا يعتقد جوازه، وعمله القولي خالف اعتقاده، فصار النفاق عملي، وهو أخف مما تقدم الذي هو النفاق الاعتقادي. ومثله إذا عاهد غدر، لأن الشرع أمر بوفاء العهد وحرم النقض من غير سبب، فإذا عاهد غدر في فعله وهو يعتقد أنه حرام، في باطنه يعتقد أنه حرام، فصار ذلك نفاق عملي أي في الظاهر، إذ لو اعتقد جواز هذه الأمور لكان كفرا بكتاب الله وبسنة رسوله.
5: لا.
4: ولو اعتقد جواز هذه الأمور وأظهر خلافها وأظهر محبتها وأنه يعمل بها وهو معتقد عدمها ولم يعتقد مشروعيتها، فهذا النفاق الاعتقادي يدخل في الاعتقاد. ومثله إذا خاصم فجر، بمعنى أنه يكذب في خصومته ويأتي بحجج ليست صحيحة يفجر فيها، بمعنى الكذب، وذكرها هنا أخص من قوله إذا حدث كذب، فإذا حدث كذب أعم، لكن إذا فجر في خصومته صار أشد بلاء، لأنه يأكل باطلا، يأكل حقا بغير حق، حق بغير حق، ولأنه يروج على قاضي ويموه عليه في خصومته، فلهذا صار ذلك فجورا. وإذا وعد أخلف الوعد وهو يعتقد أن إخلاف الوعد لا يجوز من غير عذر شرعي فصار ذلك عملي. وإذا تمن خان أخيانة يقر بها أنها حرام وأنها لا تجوز، وهذا ما تقرر في باطن أمره، لكن طمعا في حطام الدنيا أو تساهل من سبب نفسه لمر بسه وهواه وشيطانه خان الأمانة، خان الأمانة، فإنه يكون النفاق عملي، فعمله خلاف ما يعتقده من تحريم خيانة الأمانة، وخيانة الأمانة معروف تحريمها في الكتاب والسنة. قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتعود عليه الصلاة والسلام من الخيانة، قال أعوذك من الخيانة فإنها بئست بطانة، وجاءت النصوص الكثيرة في تحريم الخيانة في الأمانة. الفرق بينهما،
5: إن نود أن نعرف الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي.
4: على كل حال من خلال الحديث الذي مضى
5: نعم
4: مرة تحدث عنها، لكن لا مانع من الإتيان بخلاصة لذلك
5: نعم
4: مرة أخرى. النفاق الاعتقادي هو يعتقد الكفر بالله وبرسوله أو ببعض ما جاء به الرسول، أو يبغضه أو يكره انتصاره أو يفرح ويستر من خفاضه، لكن في الظاهر يظهر أنه مع المسلمين وأنه في صف المسلمين، وهذا هو أكثر النفاق الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام،
5: اللهم صل،
4: وهو النفاق الذي تكاثرت فيه الآيات في كثير من السور المدنية، والذي نزل فيه سورة كاملة، هذا الذي هو النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فإنه يعتقد تحريم ما يخالف به الشريعة، فيكون أمورا عملية، أمور عملية، وليس كل أمر عملي يعمله يكون نفاقا إذا اعتقد أنه لا يجوز، بل هناك أمور عملية إذا عملها كفر ولو اعتقد خلاف ذلك، كالشرك بالله، فلو عبد مع الله غيره أو صرف شيئا من أنواع العبادة الخاصة لله لغيره، فلو قال اعتقد أنه حرام ما دام بالفعل حصل منه ركوع أو سجود أو سفك دم تعظيم

0: لأن هذه قد يكون هناك هوى وشيطان وشهوة تحمل عليها. كذلك الكفر، فلو أظهر الكفر في القرآن وصد عن القرآن فإنه ولو اعتقد جواز ذلك فإنه يكفر ظاهرا وباطنا. فلنتنبأ لمثل هذه المسألة، لا يغتر الإنسان بكلمة النفاق العملي فيظهر خلال ما يوطن ويقول أنه لا يكفر، ليس هذا على الإطلاق. كما أنه لو عمل بشيء من الشريعة وهو يعتقد عدم صحتها ما كان ثابت فإنه يكفر ويكون نفاق ولو عمل بها.
1: نعم،
0: مثل التحاكم إلى الشرع، يتحاكم إلى الشريعة ولكن باطنه يخالف ذلك ولا يرى جوازه، وإنما هو لأمور ولملابسات أخرى. بخلاف العكس، فلو اعتقد وجوب تحكيم الشريعة لكن قد يحصل منه أحيانا التحاكم إلى الشريعة مع الإيمان بالشريعة، هذا يكون كفر دون كفر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم،
1: ما دمنا عرفنا النفاق وأقسامه. نعم، الاعتقادي والعملي، نود أن نعرف مدى ضرره على المجتمع الإسلامي.
0: ما لا شك فيه أن ضرره أكثر توقلا في المجتمع الإسلامي وأكثر خطورة من الكفر الصريح، لأن المنافق ظاهره الإسلام وظاهره الإصلاح، يظهر الإصلاح ويظهر الرغبة في حب المسلمين والمؤمنين المتقين، فينطلي ذلك على عوام المسلمين وعلى الغوغاء وعلى الصغار وعلى غير المتعلمين، بل أيضا يغتر نفس المتعلم ويقع في حيرة. قد المتعلم يعرف أن هذا شخص منافق لكن يقع في حيرة، إن حكم خلاف الظاهر أوقع في نفوس الآخرين، وإن سكت أظهر هذا المنافق شره. وهذا يحصل من جماعات المسلمين من قديم.
1: نعم،
0: وحصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فظهر منهم الفضائع والفضائح، ولكن في عهد الرسول يفضحهم القرآن، وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام تظهر الصفات والعلامات وتتضح لمن وفقه الله في المجتمع المسلم.
1: نعم،
0: المجتمع المسلم. ولأن المنافقين أضر من الكفار الخلص، لأنهم يدعون الإصلاح، يدعون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا هو السبب، وقد حصل شيء من ذلك حيث أظهر المنافقون بأنهم مصلحون وبنوا مسجد غير مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في باطن أمرهم وحقيقة أمرهم لينعجلوا عن ذهاب الرسول ولمسجد الرسول في قباء، وهذا في باطن أمرهم لينعجلوا، وأظهروا أن ذلك العمل منهم رحمة ورأفة لضعفاء المؤمنين في المطر والليلة الظلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وأنزل في بنائهم هذا المسجد آية وأمر نبيه بهدمه، وهي قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقبلها الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، فما بنوه إلا للمضارة. ولا يستبعد أن يلحق بهؤلاء من يتبنون مسلك ويصفونه بصفات شرعية أو بصفات دينية، كان يسموها دعوة أو يسموها تربية أو يأتوا بأي اسم له أصالة في الشرع أو له

0: مقتضاة في الشرع، والعمل خلاف ذلك. فهذا يشبه ما حصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ركز في دعوته على جانب من جوانب الإسلام وأهمل الباقي فما أشبه الليلة بالبارحة.
1: لا،
0: كان يركز على توحيد الربوبية فقط، أو يركز على الترغيب في الخوف، يركز على جانب الخوف ويهمل الرجاء ويهمل كثيرا من الأعمال الشرعية، هذا يدخل فيه ويعطل كثير من المصالح لمن يدعوهم، حتى لو اعتذروا في من يعولونه قالوا اتركوهم لا يضيعهم الله. فلا أدري من موقف هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته.
1: شكرا لأثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
5: من الضروري أن يعنى طالب العلم وطالب السنة والمنتسب إلى أهل السنة والجماعة والسلفية صدقا وحقا، من الضروري أن يعنى بكتاب الله جل وعلا حفظا إن أمكنه ذلك، حفظا إن أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك فليحفظ القدر الذي يستطيع منه. لكن هذا لا يعفيه البتة، حتى وإن لم يستطع الحفظ أن يتقن قراءة آيات الكتاب العزيز. فقبيح جدا بطالب العلم إذا ما قرأ آية من كتاب الله جل وعلا حرف فيها وغير وبدل ونطق نطقا خطأ، هذا لا يحسن. أقول هذا لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يعد المرء أو المرء من أهل العلم أو فيهم وهو بهذا النحو أو على هذا النحو. فلا بد أن تعتني وأن تعطي هذا الأمر اهتماما بالغا جدا. ولا يعني ذلك كما قلت فيما مضى أنك تمشي فتقرأ القرآن أو فتقرأ القرآن على الجهلة والمناكير وأهل البدع والضلالات. لا، كيف كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتعلمون؟ وكيف على من كانوا يقرؤون؟ هل على كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل؟ لا، ينتقون كما ينتقون الجلوس إلى أبواب العلم الأخرى. وقد ذكرنا فيما مضى كيفية الضبط أيضا إن لم تجد من تقرأ عليه ممن هو موثوق في دينه وأمانته. أما أن تبقى هكذا بلا إحسان في التلاوة، هذا والله قبح، قبح عظيم، بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لماذا خص بالذكر رضي الله تعالى عنه؟ لإتقانه، وأنه حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا كثيرة تفوق 70 سورة. ولهذا بارك الله فيكم ضرورة أن يعنى طلاب العلم، ولهذا تجد بعضهم إذا ما قرأ ما تريده أن يقرأ حتى لا يظهر عن سوءته. الحقيقة خلوه يروح يتعلم ويقرأ، هذا ليس عيبا أنك ما تعرف تقرأ، ما هو عيب، العيب أن تتظاهر أنك تعرف وأنت لا تعرف. لا حرج في أن تطلب العلم وأنت كبير في جميع أبواب الشرع، ومنه حفظ القرآن ودراسته. فأما أن تقرأ قراءة خاطئة وتصر على ذلك، يحصل من الإنسان أن يخطئ في قراءة ثم إذا ما راجع نفسه عدلها، يحصل لكن أن يبتل هكذا ويستمر على هذا السنن والنسق، لا، غير مقبول هذا أبدا، غير مقبول، وهذا من إهلاك النفس، وهو ضرب من ضروب هجر القرآن، هذا ضرب من ضروب هجر القرآن. وهجر القرآن على أضرب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. فحري بك يا بني أن تسعى جاهدا لتصحيح ماذا؟ تصحيح هذا اللسان وتقويمه، وقراءة آيات الكتاب العزيز قراءة ماذا؟ صحيحة. وأكثر من القراءة مع التدبر في المعاني والآيات العظيمات هذه ودلائلها، ولا بد أن يكون لك ورد في يومك من قراءة القرآن. ليس بالضرورة أن يكون جزءا، قد يكون أكثر قد يكون أقل بحسب ما تستطيع. لا بد، بعض الناس لا يعرف القراءة في القرآن أو قراءة القرآن أو القراءة في المصحف إلا في رمضان، بئس الرجل هذا وبئس الطالب هذا الذي لا تكون له صلة إلا بهذه الآيات الكريمات إلا في متى؟ في رمضان، بئس الرجل هذا. لكن إذا ما أراد الذهاب إلى الأكل ولا شرب ولا شراء جوالات ولا عبث ولا ذهاب ولا إياب ولا اتصالات ولعب بالإنترنت وغير ذلك، عنده أوقات وعنده أزمنة عديدة ومديدة، ويحاور ويناقش، وهذا حلال وهذا حرام، ليفتري على الله الكذب. ومن أجهل الناس قراءة لقراءة لكتاب الله جل وعلا، فضلا عن يكون من المتدبرين له. الذي دعا إلى هذا بارك الله فيك، ما سمعته مرات في بعض الأماكن أو بعض الأماكن يعني المجالس أو غير ذلك، ومن بعض الطلبة سواء في القاعات أو في غيرها، من هذا اللحن الفاحش، اللحن غير المقبول، اللحن منه الجلي ومنه الخفي، فيلحنون لحنا جليا، وهذا من الخطأ البين بارك الله فيك، لا يمكن قبوله، لا يمكن. يعني ترده مرة، ترده مرتين، ترده ثلاثة، أخيرا تقول له اسكت، بس ارحم نفسك واذهب فتعلم. فهمت بارك الله فيك؟ نعم، نجد جمعا من أهل البدع والضلال يعنون بهذا الأمر عناية فائقة، ويجمعون فيه الإجازات والروايات وغير ذلك، ونحن أحق بهذا منهم، والله نحن أحق بهذا منهم وأولى، أليس كذلك؟ لماذا هم؟ أما أنت سني سلفي تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف وطريقتهم، هذا من طريقة السلف أن تعنى بكتاب الله جل في علاه وأن تعنى بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وتعلما وتدبرا، كل هذا مآله العمل المثمر وهو العمل الصالح. فانتبه يا ابني بارك الله فيك إلى هذا الأمر، وكل امرئ على نفسه بصير وكل امرئ يعرف من نفسه هذا، لا يكابر ولا يعاند، يعرف من نفسه هذا فيتعلم ويتعلم ويتعلم ويصحح، ويصحح ماذا؟ ويصحح تلاوته. والله لو أجد وقتا يمكن أعقد جلسة أو مجالس أو درسا في تصحيح التلاوة، ما عندي والله الوقت هذا، حتى بعض الطلبة أرسل يا شيخ لا أجد إذا كان يمكن آتي أسمعك أو تصحح لي التلاوة. أتمنى بس كما قيل للإمام عبد الله بن المبارك لما أكثر عليه طلاب الحديث قالوا يا أبا عبد الرحمن إيش تؤجر إن شاء الله؟ قال الأجر كثير أبو عبد الرحمن وحده، فاستعينوا بارك الله فيك وأعينوا أنفسكم، أقول أعينوا أنفسكم تذاكروا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويسددنا وإياكم لما فيه الخير.
2: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة.
4: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي باطلة؟
5: أما المأموم فالخلاف القائم، هل تجب على المأموم الفاتحة في كل ركعات الصلاة أم تجب عليه في السرية والجهرية إلى آخر ذلك؟ الحنابلة رحمهم الله وجماعة يقولون إن الفاتحة تسقط عن المأموم، فإذا كبر مع الإمام فإن كان في جهرية اكتفى بالسماع، وإن كان في سرية إن شاء أقرأ بنفسه، لكن لا تجب عليه. هذا رأيهم. والقول الثاني واختيار مالك رحمه الله أن الفاتحة تجب في الصلاة السرية كالظهر والعصر وركعة الثمن المغرب والركعتين من العشاء، قالوا لأن الصلاة واجب على المصلي أن يكون مشغول بذكر، فإذا كان يستمع لقراءة الإمام الحمد لله، لكن إذا كان في سرية لا يسمع قراءة الإمام فإنه لا يمكن يبقى قائما بلا قراءة ولا سماع، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر والركعة الثانية المغرب والركعتين من العشاء، لأنه لا هناك استماع يستمع يشغله، فلا يقف فارغا من أي ذكر بل يقرأ الفاتحة، فذاك خير له.
2: الإجابات المختصرة،
3: الإجابات المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
1: نور على الدرب،
6: نور على الدرب.
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
6: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب.
2: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن استفساراتكم في هذه الحلقة. وهذه أولى الرسائل بعث بها المستمع عبد الرحمن سعيد الفقيه، يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر، مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
8: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي تلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد يبتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق فإن زوجتها لا تطلق بذلك، بل إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به، وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة، بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه، وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليهم ما ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
7: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
8: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح.
7: نعم.
8: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز بمثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
7: بالنسبة لعقد النكاح، هل تمثلون بمثال لإنعقاده في حالة مثلا هزل؟
8: ممكن.
7: نعم.
8: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفؤ ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك، ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبيل. نعم. وهذا ربما يقع.
7: نعم.
8: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
7: انعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
8: أي نعم، لابد أن يكون من وليها، وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
7: نعم. بارك الله فيك.
8: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
7: نعم. هذه الرسالة من المستمع عين ميم عين، يقول أنا شاب في 34 من عمري متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان والحمد لله، وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني إلى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد أن من علي بنعمة الزواج والذرية، أجاهد الآن بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وما يقلقني الآن بل وينغص علي حياتي، وخاصة أثناء أدائي لأي شعيرة أو فريضة أو حتى نافلة، هو تذكر الدائم والمستمر لما وقعت فيه من أخطاء أثناء شبابي، وخاصة أنني قد زللت في أخطاء هي من أكبر الكبائر. وسؤالي هو: أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة؟ كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها، إنني أفكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا، ولكن تحتاج إلى فتوى منكم. وهذه الطريقة تتلخص في إقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر، فهل يلزمني هذا؟ وكيف السبيل إلى ذلك، علما أن بعضها قد تكرر أكثر من مرة في الزمن الذي أشرت إليكم به؟ أرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويطمئنني إلى قبول توبة الصادقة.
8: هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة، فإن هذا الندم العظيم الذي جرى منك والإقلاع الذي حصل هو حقيقة التوبة، ولا سيما وأنت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، حريص على فعل الخير والانكفاف عن الشر، فأنت الآن قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك. وثق يا أخي بأنك ما دمت على هذا الوصف فإن جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل، بل إن الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت قد صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم. ولا تلتفت إلى ما سبق، بل إن التفت إليه فلا تلتفت على أنه أمر لم يغفر، فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن تنظر إليه على أنه ذنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك أن أقلعت عنه، وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما أنت عليه من الحق. والله موفق.
7: بارك الله فيكم. هذا السائل عامر أحمد محمد يقول: في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الإمام يخطب ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحا والإمام يخطب، فهل من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه، أو أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فقد أومأت له برأسي، وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث، فهل الحديث صحيح أم ضعيف، وهل الحق معي فيما فعل؟
8: الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد، فالسلام على الناس في هذه الحال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، وكذلك قال: من مس الحصى فقد لغى. واللاغي معناه الذي أتى شيئا من اللغو، وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة، ولهذا جاء في الحديث: ومن لغى فلا جمعة له. وإذا سلم عليك أحد فلا ترد عليه السلام باللفظ، لا تقول عليك السلام، حتى لو قاله باللفظ لا تقول عليك السلام. أما مصافحته فإنه لا بأس به، وإن كان الأولى أيضا عدم المصافحة وغمزه ليشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة، لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام الاستماع إلى الخطبة. وما صنعت من كونك نبهته إن انتهت الخطبة على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن، وليت مثلك كثير، فإن بعض الناس يكون جاهلا في هذا الأمر فيرد السلام أو ربما يخسره ويتركه ويهجره ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا، على أن من أهل العلم من قال إن له رد السلام، ولكن الصحيح أنه ليس له أن يرد السلام، لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد، ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم، لأن ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم إليه، فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب.
7: التحدث بعض المأمومين مع الإمام أو مثلا إصلاح جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل فيه عطل أثناء الخطبة لكي تعم الفائدة، هل يدخل هذا في المنع؟
8: التحدث مع الإمام فيما فيه المصلحة أو الحاجة لا بأس به.
7: نعم.
8: فللإمام مثلا أن يقول لمن دخل وجلس قم فصل ركعتين، وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل، أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة، وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة.
7: نعم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد، بعث بعدة أسئلة، يقول في سؤاله الأول: كيف تقدر مدة المسح على الخفين، أهي بالساعات أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟
8: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى.
7: بارك الله.
8: سنقول إن المسعى الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح، والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام فهي معطوفة على الوجه على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول، وحينئذ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن توصل وإما أن تمسح، وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه.
7: نعم.
8: أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وعده أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح الخفين، وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وللمسح على الخفين شروط: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر.
7: لا.
8: فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسجد كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسجد في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليصل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح، جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة هو 24 ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها 72 ساعة.
9: لا.
8: لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس.
9: نعم.
8: لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا. يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة.
9: والوقت الذي ابتدأ به ينتهي به،
8: يكون ابتداء المدة من أول مرة المسح. فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر. رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه تسع صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح خمسة فروض، هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح. وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاة في لبس الخفين.
9: نعم.
8: وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث، لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء.
9: لا.
8: فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا أي قبل تمام المدة بربع ساعة، ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء، فيصلي المغرب والعشاء بطهارته، وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قول لا دليل له، فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها. فإذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة، وحينئذ نقول بتقرير دليل ما ذهبنا إليه، هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمنمد، وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت في الكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن على الكفين، وله فروع كثيرة لكنه ليس ما هذا موضع ذكرها، وهي معلومة في كتب أهل العلم والحمد لله. أما المسافر فإنه له 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة تبتدئ من أول مرة مسح. ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة، فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة مسح. وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسة على ممسوح، فهي أصلا طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح. ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت، إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياس مع الفارق، لأن الخفين لبسا على عضو مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها، وأما هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل، فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.
9: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
8: يبطل المسح أيضا خلع الخف، إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقت كان، لكن الطهارة باقية، طهارة باقية. ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، فدل هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الوجه بوضوء كامل. وعليه فنقول إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا.
1: نور على الدرب.
6: نور على الدرب
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
6: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات.
3: الباقيات الصالحات.
2: سبحان الله والحمد لله
3: ولا إله إلا الله
2: والله أكبر.
6: الباقيات الصالحات.
10: إن من الكلمات العظيمة التي جاءت النصوص بتفضيلها وبيان عظم شأنها الحوقلة، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع التي سبق الحديث عنها مفصلا في حلقات ماضية. ومن النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة مضمومة إلى أولئك الكلمات ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وأيضا ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا. وقبض يديه فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. وروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وفي إسناده أبو السمح دراج بن سمعان، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهذا منها. لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة الباقيات الصالحات عن غير واحد من الصحابة والتابعين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى مالك عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأثر ابن المسيب هذا يوهم أن الباقيات الصالحات محصورة في هؤلاء الكلمات الخمس، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الباقيات الصالحات هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض.
2: الباقيات الصالحات،
3: الباقيات الصالحات، الباقيات. سبحان الله
2: والحمد لله
3: ولا إله إلا الله
2: والله أكبر، الله أكبر.
6: الباقيات الصالحات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
11: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
6: كتاب التوحيد.
11: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، عبد الله يعبد، رسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، بعثه الله عز وجل بالرسالة. ثم أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال وقوله قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا تعريف الاستغاثة وأنها طلب الغوث والمدد والنجدة، وأنها متى طلبت من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا استغلت بحي حاضر قادر في أمر يستطيعه كحمل شيء أو وضعه أو إنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأما هذا الحديث الذي سمعناه فهو أراد به عليه الصلاة والسلام، إن ثبت الحديث فهو المقصود منه تهذيب الألسن مما لا يليق بالله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هذب عقائدنا أراد أن يهذب ألسنة، فلا نتلفظ بأشياء لا تنبغي. فإنهم لو قالوا قوموا بنا لنخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله هذا المنافق من الأذى وما ينالنا منه فإنه لن ينكر عليهم، لكن لما قالوا نستغيث فأراد أنه أن يبين لهم أنه لا ينبغي أن أقول نستغيث، ولذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان هذا في حياته وهو قادر عليه الصلاة والسلام أن يردع هذا المنافق ويؤدبه، فكيف بمن يستغيث به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله ويطلب المدد؟ فهذا لا شك أنه شرك أكبر. فالذين يقولون المدد المدد يا رسول الله، والغوث الغوث يا رسول الله ونحو ذلك، أو طلب الشفاعة منه، فهذا شرك أكبر ولا شك فيه. فإن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، والميت لا يطلب منه شيء، الشيء الذي كان يقدر عليه في حياته لا يطلب منه بعد وفاته، فكيف إذا كان حتى في حياته لا يقدر عليه ولا يملكه؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه بهذه الألفاظ التي تحصل على ألسنة بعض الناس ولا يحسب لها حساب، إما لجهله بالتوحيد أو لتساهله وعدم المبالاة. فإنه يجب أن نتأدب مع الله، فلا نصرف شيء من أنواع العبادة لغيره عز وجل، فإن العبادة كلها محض، يعني خالص حق الله عز وجل، فهي لله خالصة العبادة بأنواعها، الاستعاذة أو الاستغاثة أو الاستعانة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلو كانت الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام جائزة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم إذا ألمت بهم ملمة أو نزلت بهم كربة أو شدة، فما فعلوا ذلك رضي الله عنه، وإنما كانوا يلجؤون إلى الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو قادر على كل شيء. فيا أيها المؤمن تفطن لفضل التوحيد ومكانته ولخطر الشرك وقبحه، ولا تفسد عقيدتك بلفظ بإمكانك أن تستبدله بغيره، وإياك أن تتوجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، كائنا من كان، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا غيره. فالذي إذا نزلت بهم الشدة صاحوا وقالوا يا فلان، يا حسن، يا حسين، يا رسول الله، يا سيد البدوي، يا عبد القادر، يا فلان، هؤلاء دعوا من لا يستحق العبادة، دعوا من لا يستجيب لهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير هي القشرة الرقيقة التي على ظهر النواة، نواة التمر، كلنا يعرفها، نواة التمر عليها قشرة رقيقة خفيفة تسمى القطمير. فالمخلوق مهما كان لا يملك من النفع أو دفع الضر ولا وزن القطمير. إذا لم يرد الله نفعك فلا أحد يستطيع أن ينفعك، وإذا أراد الله بك خير فلا أحد يستطيع أن يمنعه، كائنا من كان. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم يعني إما جمادات، أشجار أو أحجار أو أموات. فالميت هو في نفسه محتاج إلى من يدعو الله له، يتصدق عنه، يفرح بهدية تصله من صديق أو قريب، كما ورد أن ميت في قبره كالغريق في البحر، يفرح إذا جاءه دعوة صالحة من قريب أو صديق أو صدقة تنفعه. فإذا كان هو في حاجة فكيف نطلب منه الحاجة؟ وفاقد الشيء كما يقال لا يعطيه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعو هذه الأصنام أو هذه الأوثان أو أصحاب القبور أو هذه الأشجار والأحجار، إن تدعوهم

0: من حيث لا يشعرون، لأن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة. قال ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا فلان توسلوا إلي بعبدي فلان أو بالحاجة الفلانية، لا، قالوا ادعوني مباشرة. وقال وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فهو قريب بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما أنت عليه ويسمع ما تقول مهما أخفت فيه، ويرى ما أنت عليه. فلذلك عليك أيها المؤمن أن تصحح عقيدتك، وتتجنب إن كنت مصرا على بعض الألفاظ واقع فيها جهلا، فإن الجهل دواءه العلم. فالحذر من أن يعطي أحدا شيئا لا يستحقه، وهذا من أعلى درجات الظلم. أعلى درجات الظلم هو أن تدعو غير الله، تستغيث واستستعين به، إلجأ إلى الله وحده في السراء والضراء. أما يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء، ما فيه إلا الله. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح مستبشرين بها البحر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر.
0: يعني أنك إذا دعوت مخلوقا فهذا هو الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا يملك لك ضرا، بل هو لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن يضر نفسه، يعني بشيء لم يقدره الله عليه. فإذا كان هو ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن باب الأولى أنه ما يملك لغيره. نعم.
1: قال مسألة الثانية: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
0: نعم، لأن الله عز وجل وجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث داعيا للتوحيد ومحذرا من الشرك، ولكن الله وجه له الخطاب لتعلم الأمة أن أصلح الناس لو وقع في الشرك لهلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالإنسان إذا وقع في الشرك هلك. ولذلك أيضا وجه لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني دعوت من لا يملك نفعا ولا ضرا فإنك من المشركين، لأنك طلبت الشيء ممن لا يملكه، وطلبك شيء مما لا يملكه عبث. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتورع عن كل ما لا يليق به، وأن يحفظ لسانه عن كل لفظ لا يليق بالله عز وجل. نعم.
1: قال مسألة الثالثة: تفسير الآية التي بعدها.
0: نعم، وهي قول تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله يبين عز وجل في الآية أن الله لو أراد أن يمسك بمرض أو بفقر ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا لو أرادك بمرض أو بفقر أو بأعاهة أو بأي داهية من الدواهي ما استطاع أحد أن يمنعه أبدا. وإن أرادك الله بخير فلا أحد يستطيع أن يمنعه أيضا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع أن يضروك لم ينضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخذ حذرك واحذر وأبعد عن الشرك بأنواعه لئلا تقع به من حيث لا تشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا من الشرك الأصغر مخافة أن نقع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر. فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك الأصغر، فمعناه أنه يجب أن نحذر من الشرك الأكبر أشد. نعم.
1: قال مسألة الرابعة: تفسير الآية الرابعة.
0: أي آية؟
1: ومن أضل من
0: يدعو، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هاتان الآيتان يبين الله فيهما عز وجل أن أضل الناس وأبعدهم عن الصواب وأكثرهم خسارا وهلاك هو من يدعو من دون الله من لا ينفعه، من لا يملك لا نفعا ولا ضر.

0: هذا هو أضل الناس من يدعو من دون لما من لا يستجيب له، ومن أضل من دعو من ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هو في أحد أضل منه؟ ما دامك تعرف له ما يستجيب لك، فلماذا تدعوه؟ صاحب قبر أو شجر أو حجر تدعوه لماذا وأنت تعرف أنه لن ينفعك بشيء؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ما فيه وقت تقول ربما أنه يستطيع أن يستجيب لأبد إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، يعني أن المدعوين غافلون عمن دعاهم، مشغولون بأنفسهم لأنهم ليسوا أهلا بأن يدعوا. فليكون الإنسان حريص على دينه وعلى عقيدته، لا ترخص عليه. ومن أضل بيده من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عمن دعاهم، غافلون إما جمادات أو أشجار أو أحجار أو أموات، فهل يرجى من وراء ذلك إجابة؟ الجواب لا، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عما دعاهم إما بالموت أموات أو أنهم جمادات أو نباتات أشجار ما يفعلون بشيء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أيضا إذا قام الناس يوم القيامة لرب العالمين انقلب المدعو عدوا للداعي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة صار المدعوون أعداء للداعي، تبرأوا منهم وتخلوا عنهم. فلذلك عليك أن تبتعد أنت في الدنيا، فلا تدعو إلا الله. فقد ورد في الحديث أن يوم القيامة ينادى كل يذهب إلى من كان يعبد، كل يذهب إلى من كان يعبده في الدنيا، فالذي يعبدون الشمس والقمر يذهبون إليه، والذين يعبدون الأشجار والأحجار تصور لهم أيضا ويذهبون إليها. فيبقى المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون يتظاهرون أنهم يعبدون الله وهم كاذبون، لكن لأنه ليس لهم معبود من الذوات من الأصنام وغيرها، فهم يتسمون أنهم يعبدون الله. فالمؤمنون يبقون ما ذهبوا إليه، فيقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون، فيقول نحن ما نعبد إلا الله، ما نعبد إلا ربنا، فيقول كيف تعرفون ربكم؟ فيقولون بيننا وبينه علامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والعلامة ما هي؟ هو أن الله عز وجل يكشف لهم عن ساقه فيعرفون فيخرون لله سجدا. المنافقون يحاولون أن يسجدوا فيعجزوا، لأنهم يوم كانوا في الدنيا وهم يدعون إلى السجود فلا يقبلون، فيوم القيامة حينما يدعون إلى السجود لا يستطيعون، ما يستطيعون، يصير ظهر طبقا واحد، ما يستطيع أن ينحني حتى يسجد، عقوبة له، لأنه يوم كان في الدنيا وهو مأمور أنه يسجد لله فيأبى، فيوم القيامة يحاول أن يسجد فيعجز. فإذا علينا أن لا نعبد إلا الله ولا ندعو غيره، لا في السراء ولا في الضراء. نعم.
1: قال مسألة السادسة: تفسير الآية الخامسة والأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
0: نعم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، أإله مع الله؟ لا، ليس هناك إله مع الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه ما يجيبه في الشدائد إلا الله، ولكن الله عز وجل ما يضيع نفسا أو خلقها أو أوجدها، فلذلك قد يدعوهم يدعونه فينقذهم من هذا الذي ألم بهم غرق أو حرق أو غيره. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويجعله خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فجواب لا، قليلا ما تذكرون. عند ذلك لما ثبت أن غير الله ما يملك شيء، وأن من دعاه فقد أشرك بالله، وأن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يعرفون خطر الشرك وفضل التوحيد، ومع ذلك ما يغفله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يترك التحدث عنه للتحذير منه، فليكن الإنسان على حذر. من الشرك سواء قولا أو عملا أو اعتقاد. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية:
0: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الباب هو شقيق الباب الذي قبله، فالله عز وجل يقول أيشركون، هذا استفهام انكاري، ينكر الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله من لا يستحق الدعاء ولا يملك نفعا ولا ضرا. فلذلك يقول الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف هؤلاء يجعلون مع الله شريكا من خلقه. فهذا المخلوق الذي دعوته من دون الله هو بنفسه مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيء، فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، ولا خالق إلا الله، إذا لا يعبد إلا الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم أنفسهم مخلوقون، فهل خلقوا أنفسهم؟ لا. إذا الذي ما خلق نفسه ما ينفع نفسه أيضا، الذي ما خلق نفسه ولا خلق غيره ما يستحق العبادة. إذن فالخالق الوحيد هو الله عز وجل، والذي يجب عبادته هو الله وحده. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني يجعلون لله ندا وشريكا من مخلوقاته. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليكم السائل: هل يجوز التوسل إلى الله بالله في الدعاء؟
0: توسل إلى الله بالله، إذن بمن نتوسل؟ هو توسل إلى الله بالله يعني بأسمائه وصفاته. أسألك بعزك الذي لا يضام، أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إلى الله بها يعني بأسمائه وصفاته لا بغيره. الذي ما يجوز أنك تتوسل إليه إلى الله به المخلوق، ما تقول أسألك يا رب جاه فلان مهما كان. التوسل بالذوات لا يجوز أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك، إذا كنت تعرف أن لك عملا صالح عملته لله، عندك يقين أنك ما عملته إلا لله، يجوز أن تتوسل إلى الله به: اللهم إن كنت تعلم أني عملت كذا وكذا وما عملته إلا لوجهك وابتغى مرضاتك فيسر أمري أو فرج همي أو كذا، مثل ما فعل نفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما دخلوا في الغار يستظلون على المطر، انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الباب، فمن الذي ينقذهم؟ ما في أحد إلا الله، في البر وفي غار تحت جبل ما يعلم عن حالهم إلا الله، فهم عرفوا أنه لن ينجيهم إلا الله، فقال بعضهم البعض: توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فمنهم رجل توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بإعطاء الأجير أجره وتنميته له لما تركه عنده، كان عنده أجراء فأخذوا أجرتهم إلا واحد ترك الأجرة وذهب، فهذا الرجل نماها له حتى صار واد عظيم من الإبل والبقر والغنم والعبيد. جاء يوم من الأيام بعد الله عن المسلمين وقال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي. فقال: شوف هذا الوادي ما فيه من المال فهو لك. قال: لا تستهزي بي. قال: ما استهزي، خذ فاستاقه كله. فتوسل إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أني ما عملت هذا إلا ابتغى مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. والثالث توسل إلى الله بخوفه منه، حيث أنه كاد أن يقع في معصية في جريمة الزنا مع ابنة عمه، ولكنه خاف من الله وتركها فتوسل إلى الله بذلك. هكذا يجوز توسل إلى الله بصالح عملك، بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومتابعتك له ومحبتك له إن كنت صادق، لكن دليل المحبة أنك صحيح تحبه هو أنك تطيعه تطبق شرعه. أما تتوسل إلى الله بنفس الرسول فلا، الذوات لا. نعم.
1: قل السائل: هل الطاعات في الحرمين غير الصلوات أو صلاة الجنازة تضاعف أيضا مثل الفريضة؟
0: لا شك أن النص جاء على الصلاة، أما بقية الأعمال فلا نستطيع أن نقطع، لكن إننا نرجو أن شرف الزمان والمكان له وقع وله فضل إن شاء الله، فنرجو أن يكون كذلك، كما أنه يخشى أن السيئات أيضا تضاعف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. ومن يرد، يعني لو هممت أنك ستفعل شيئا بمكة من ما يضر الناس أو ما يسخط الله فإنك تعذب على هذه النية. هذه من خصوصيات البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فاحذر، لأن البيت الحرام ليس كغيره.
1: جنازة ضعف،
0: ما سمعنا، ما نستطيع هذا، ننفي ولا نثبت. النص جاء على الصلوات، الصلوات المعروفة الفريضة، ونرجو أن تكون النافلة إن شاء الله تدخل معها، لأنه قال الصلاة ولعلها تشمل. أما بالتفصيل لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأن هذا قول على الله بلا علم.
1: رسائل أن مسافرون صلوا الظهر مع العصر جمعا وقصر ساعة ثالثة، هل يجوز له ذلك؟
0: إذا صليت الظهر مباشرة تقوم وتقيم الصلاة تصلي العصر ركعتين إذا كنت في العصر مقيم على نية السفر. أما إذا كنت من أهل المدينة فلا، إذا كنت من أهل المدينة وتريد أن تبدأ سفر فلا، ما تجمع، لأن أحكام السفر للمقيم ما تبدأ إلا إذا شرع بالسفر تعدى بنيان البلد. أما إذا كنت قادم إلى المدينة على نية السفر لغيرها مكة مثلا فلا بأس، أنك إذا صليت الظهر مباشرة لا تصلي نافلة ولا شيء، مباشرة تقوم وتقيم العصر وتصلي ركعتين، إلا لو كان يوم جمعة فإن العصر ما يجمع الجمعة أبدا.
1: والسائل أنه مرت به ضائقة من المال واستحى أن يطلب من البشر مال، يقول هل يجوز أن أطلب من الله أم هذا إساءة أدب مع الله؟
0: أطلب من الله حتى الملح لطعامك أو إصلاح شراك نعلك، فإن الخير كله بيده وهو القادر عز وجل وهو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق كله بيده، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقصوني أكسكم. كيف تستحي من الخالق الرازق الرزاق ذو القوة المتين ولا تستحي من المخلوق؟ واجب أنك ما تطلب من المخلوق بل تطلب من الخالق، وهو القادر أن يسخر لك أحد الخلق فيأتيك برزق فهو من الله.
1: يقول السؤال أنه معتكف في المسجد ويتابع عمله عن طريق الجوال يؤثر على اعتكافه؟
0: إذا كان هذه المتابعة ستأخذ منه وقتا كثير وتشغله، فمعناه كأنه يعني جالس في إدارته وفي مكتبه وفي بيته يدير عمله. أما إذا كان في بعض الأحيان يتصل ويسأل أو يوجه ولا يأخذ ذلك من وقته شيء ولا يخرجه عن صفة الاعتكاف، هذا لعله إن شاء الله ليس به شيء، على أن لا يكون بيع وشراء، فإن من باع وشرى في المسجد فقد ارتكب محرما، وقل له لا ربحك الله في تجارته. ومثله الإجارة، إذا كان يؤجر يعقد أجور في المسجد سواء مشافهة أو بالجوال.
1: يقول السائل لو كان مسافر إلى مكة لأداء العمرة، في أثناء سفره عائدا من مكة جمع الظهر والعصر ووصل إلى المدينة الساعة الثالثة وكان متعب فنام حتى السادسة، فعل ذلك صحيح؟
0: ما دام أنه في سفره وجبت عليه الصلاة الأولى وجمع إليها الوقت الثاني الذي يجمع معها أخذا بالسنة والرخصة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
1: قال السائل شخص استنشق الماء ودخل إلى جوفه من غير قصد فماذا عليه صائم؟
0: إن كان من غير قصد ولا تعمد فلا يضر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني أرفق حينما تتمضمض أو تستنشق لا تأخذه بقوة ولا تحرك الماء بقوة في فمك، أرفق.
1: قال السائل هل ورد أن السماء أو الأرض تبكي عند موت العالم؟
0: ورد أن الأرض تبكي على المؤمن عموما، يبكي عليه مهبط رزقه ومصعد عمله، فالله عز وجل في ذمه لفرعون وجنوده قال فما بكت عليهم السماء والأرض، دليل على أنها تبكي على المؤمن. لذلك احرص على إكثار البقاع التي تصلي فيها، فإنها تشهد لك وتبكي عليك. حتى الطرق، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من طريق وخرج من آخر، ولما أراد أن يذهب إلى العيد صلاة العيد ذهب من طريق وعاد من آخر. المقصود من هذا شهادة الطرق.
1: والسؤال، ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل؟
0: على الطفل تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين.
1: يقول السائل: ما حكم التصوير حيث أننا نرى أن بعض الناس يتصور حتى وهو في الروضة الشريفة؟
0: لا، بعضهم بعض ما شاء الله يزيد، يقول: أنا باخذ المصحف وبتباكى وأن تصور لي تصير ذكرى، بظهر أن يبكي لأن يبين الرياء حتى بالصورة. على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، والتصوير أصلا في الأصل أنه ممنوع، ولا ينبغي الإنسان أن يخلط عملا صالحا بعمل سيء، وقد يكون هذا العمل السيء قد يصل إلى درجة الشرك وهو الرياء. يعني مثل هؤلاء الذين ينتصبون في المساجد، يصور بعضهم بعض أو يرفع يديه يدعو أو يقرأ أو يتباكى، هذا لا شك أنه صار يصور لهم الرياء بفعله.
1: قال السائل: شاب جديد في الاستقامة، ما هي الأمور التي تساعد على الثبات؟
0: أولا يدعو ربه بالاستقامة والثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ثم الحذر من الشيطان ووساوسه، والإكثار من الطاعات، والاستغفار عما سلف. فإذا ندم ندامة حقيقية وعزم على التوبة الصادقة، إن الله عز وجل يقبل توبة التائب ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن تاب من ذنب كمن لا ذنب له.
1: والسائل: هل الأفضل في صلاة الجنازة رفع اليدين أم عدم رفعها؟
0: الأفضل رفع اليدين عند كل تكبيرة قياسا على الصلوات الأخرى.
1: يقول السائل: أنه أفطر 4 أيام في رمضان الماضي بسبب مرض عقلي.
0: إيش؟
1: أفطر في رمضان الماضي 4 أيام بسبب مرض عقلي، فماذا عليه؟
0: عقلي؟ على كل حال، ما دام أنه يعرف أنه أفطر 4 أيام يجب أن يقضيها قبل أن يأتي رمضان. إن كان ترك القضاء وهو صحيح معافى فقد أخطأ، وعليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان أنه معذور ما أخرها إلا المرض، فعليه القضاء بدون كفارة. فالواجب الإنسان إذا حصل عليه قضاء أن يبادر للقضاء، اقضوا الله فالله حق بالقضاء.
1: يقول السائل: ما حكم الوشم بالجسم؟
0: الوشم؟
1: نعم.
0: هذا من تغيير خلق الله، وقد علمنا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمة والمستوشمة. فهذا لا يجوز ومحرم، لأنه تغيير لخلق الله.
1: يقول السائل: ما شك في نقصان عدد ركعات الصلاة المفروضة، فماذا عليه؟
0: عليه أن يبني على الأقل ويكمل ثم يسجد للسهو. يعني لو شك هل صلى المغرب 2 أو 3 فاليقين 2، هذا يقين، إذن يأتي بثالثة، وهكذا الرباعية. لو شك هل صلى 4 أو 3 اليقين 3، إذن عليه أن يأتي برابعة. في كل الحالات يسجد للسهو. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين، إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي. كتاب التوحيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: الشيخ صالح، ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟
6: الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو منقص للتوحيد ولا يخرج من الدين ولا يقتضي الردة، وصاحبه متوعد في الوعيد لأنه تهاون استهان بالله عز وجل وبعظمته، فهو معرض للوعيد. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: وهو اجتناب
5: النجاسات.
4: اجتناب النجاسات في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها، قوله تعالى: وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم أخبرهم أنه إنما خلع نعليه لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى، يعني نجاسة، فدل على أن الطهارة واجبة في الملبوس في الصلاة من الخفاف والنعال والثياب وغيرها، فلا يصلي إلا في ملبوس طاهر من النجاسة. وكذلك في البقعة يشترط أن تكون البقعة التي يصلي فيها بقعة طاهرة. والدليل على ذلك، الدليل أيضا على وجوب الطهارة في الثياب، المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيبها دم الحيض، يصيب ثوبها دم الحيض، هل تصلي فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فدل على أن الثياب يشترط أن تكون طاهرة، فإن أصابتها نجاسة وجبت إزالتها. وأما البقعة فيشترط أيضا أن تكون طاهرة، والدليل على ذلك أن أعرابيا بال في طائفة المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الصحابة بهذا الأعرابي أن يؤدبوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تركه على حاله حتى فرغ من بوله، فلما فرغ استدعاه وقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. ثم أمر بذنوب من ماء، يعني دلو مليان من الماء، فأريق على بول الأعرابي، فدل على أنه مطلوب تطهير البقعة التي يصلي فيها المسلم، وأنه يجب عليه اجتناب النجاسة في هذه الأمور كلها، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته. نعم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مأساة بئر معونة.
6: مأساة بئر معونة. مأساة بئر معونة جاءت مع مأساة بعثة الرجيع بعد أحد. ففي أحد ذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيما بعثة الرجيع حينما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن فينا إسلام، يعني ناس دخلوا في الإسلام، فأرسل معنا من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 على قول و10 على قول آخر، فلما خرجوا بهم وتوسطوا في ديارهم غدروا بهم وقاتلوهم. كذلك في صفر في السنة الرابعة من الهجرة، لأن أحد في شوال في السنة الثالثة، وبدر في رمضان في السنة الثانية، والغزوات بينهم بين هذه منتظمة في نفس الشهر شهر صفر من السنة الرابعة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال له: لو بعثت معنا من يدعو إلى الإسلام لرجونا أن يدخل الناس فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم من أهل نجد من الجفاة. فقال: أنا جار لهم وأمنعهم، أمنع عنهم. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 وقيل 70 وهو أصح من خيار الصحابة ومن قرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون الحطب ويطعمون أهل الصفة ويقرؤون القرآن ليلا. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو من يمر بهم، يدعونهم إلى الله وإلى الإسلام. فحصلت غدرة وخيانة من عامر بن الطفيل عدو الله، وألب عليهم من حوله من القبائل فقتلوهم ولم يبق منهم إلا واحد. قتلوهم كلهم، لكن هذا كان فيه رمق، بقي يظنون أنه انتهى فإذا فيه رمق، وآخر أسروه ثم اعتقه عدو الله عن رقبة يزعم أنها كانت على أمه، فجز ناصيته واعتقه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. فجاء خبر بعثة الرجية وسرية بئر معونة بعد وقعة أحد وما حصل فيها من المصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صابرون ومتقبلون ما يأتيهم من مصائب في ذات الله ولإعزاز دين الله وللدعوة إلى كلمة التوحيد وترغيب الناس في الدخول في الإسلام. مهما كانت التضحيات والقتل لا يبالون في هذا، كما قال قائلهم لما طعن وخرج الرمح، طعن من خلفه وخرج الرمح من صدره، قال: فزت رب الكعبة رضي الله عنه. فكانت سببا لإسلام من طعنه. تعجب من هذا الرجل يطعنه بالرمح ويخرج الرمح من صدره ويأخذ الدم ويمسح به وجهه وبقية جسمه ويقول: فزت رب الكعبة. يقول هذا في حال كفر، كيف الفوز هذا؟ أين هم؟ من أين تاه؟ يقتل ويترشح في دمه ويقول: فزت رب الكعبة. فسر له، قال: نعم فسر، حصل على الشهادة العظيمة، الحياة الأبدية. قال: كذا القتل يكون معانه الشهادة، بعده الحياة الأبدية، إذن هذا شيء يحرص عليه وهو قاتل. فأسلم. والصحابة رضي الله عنهم لا يبالون فيما يصيبهم في ذات الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوقف مع وجود المخاوف. لما قيل له قال: أخاف عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام يتوقع ويتخوف أن يقتلوا، ومع هذا ما توقف من البعث، بعثهم عليه الصلاة والسلام، لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا. كانت السلامة فالحمد لله، كانت الشهادة غنيمة، فهو في كلا الحالين في خير، إن انتصر فالحمد لله، وإن قتل رسوله ومندوبه وبعثه فهي شهادة له، دل على أن المسلم يجب أن يكون هدفه الدعوة إلى الإسلام والترغيب في الإسلام والحرص على إدخال عدد من الناس في الإسلام، وإن ذهب هو بنفسه وحية لذلك فهو فائز. الله أكبر، يقول الله أكبر في اسم رب الكعبة، والرمح يتخلل يدخل في جسمه ويخرج من المقابل، يعني عرف أنه ميت فيقول فز. لو كان يظن أنه يبقى له حياة ما يدري ماذا سيكون، فهو شعر أنه ميت فعرف بالفوز من الإيمان الذي في قلبه. فزت ورب الكعبة، بعدما كبر الله جل وعلا الله أكبر فزت ورب الكعبة، وهو يقتل.

0: يكون له أنفس تقتل في سبيل الله مو نفس واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه بئر معونة مأساة عظيمة ومصيبة، وأثرت على النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وفي دعواته عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا هو صابر وهو يبعث البعوث عليه الصلاة والسلام ويقول خلاص يكفي. لا، لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا لمن وفقه الله. نعم.
1: وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى
0: سابقة التي فيها 6 أو 10، وغدر بهم من بعثوا معهم فقتلوهم عن آخرهم، وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة سواء، لأن بعثها كلها في صفر من السنة 4 من الهجرة.
1: وقعت مأساة أخرى أشد وأفضع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة.
0: بئر معونة لأن فيها خيانة وفيها عدد من الصحابة، قيل 70 وقيل 40، وكلهم من خيرة الصحابة وكلهم خيار، لكن من القرى من الحفاظ لكتاب الله جل وعلا.
1: وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: يدعى بهذا الاسم ملاعب الأسنة، هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا وهو لم يسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وافد ولم يسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يستجب ولم يبعث، يعني يؤمل فيه أن يستجيب.
1: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد،
0: ما أسلم وما أبعد، يعني ما أنكر وأبى، وإنما أوجد شيء من الرجاء أنه سيسلم.
1: فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم؟ فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. فبعث معه 40،
0: يعني أنا أدافع عنهم، يذهبون بجواري وفي ذمتي وأدافع عنهم.
1: فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح
0: أصح أنهم 70.
1: وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم.
0: عمر هذا من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم.
1: وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حراء بن بلحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أم سليم رضي الله عنها أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما، هو وأمه، فهذا اسمه حرام ابن ملحان، وهي أم سليم بنت ملحان. نعم. أرسله أميرهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنذر ابن عمرو، أرسل أحد أفراد سريته التي معه، أرسلهم إلى هؤلاء الجماعة يدعونهم إلى الإسلام لما قربوا منهم، ما أحبوا أن يدخلوا جميعا عليهم، وإنما أرسلوا هذا حرام ابن ملحان، وهذا الذي يقول فزت ورب الكعبة رضي الله عنه. ثم بعثوا
1: حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه،
0: وأمر نظر في الكتاب، قدم له حرام بن ملحان الكتاب ما نظر فيه، استخفاف وعدم اهتمام به ولم ينظر فيه، وأمر شخصا آخر أن يأتي إلى حرام بن ملحان فيطعنه من الخلف بسهم معه، هذه خيانة، والرسول ومن جاء بخطاب ما يجوز أن يعتدى عليه، لكنهم لا يفون بعهد ولا ذمة.
1: وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام.

0: الله أكبر، فزت ورب الكعبة.
1: كبر الله جل وعلا وقال فزت وربي يقسم ويحلف بأنه فاز، لأنه حصل على الشهادة، حصل على أغلى أمانيه، وهذا الذي دعا من قتله إلى المبادرة للإسلام لما فسرت له هذه الكلمة.
0: ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجد
1: عامر بن الطفيل، استنفر من حوله، استنفر بني عامر إلى قتال البقية، قال البقية يخرج لهم الجماعة، فأبوا عليه، قالوا إنهم في ذمة وفي عهد وفي حماية أبا برا عامر ابن مالك، لأن يعني عامر ابن مالك هذا غير عامر ابن الطفيل، عامر ابن مالك هذا اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل معه من يدعو إلى الإسلام. عامر ابن الطفيل هذا هو عدو الله، هو الذي لم ينظر في كتاب رسول الله وأمر رجلا أن يقتل هذا بهذه الحربة، رسول الله أن يقتل بالحربة الذي قال فزت يا رب الكعبة. ثم ما اكتفى بقتل هذا حرام بن ملحان، بل استنفر أهل بلده ومن حوله، قال هلموا إلى البقية 69 أحيطوا بهم واقتلوهم واحدا واحدا، فأبوا عليه، قالوا لا، هؤلاء جاءوا في ذمة أبا برا، جاءوا في ذمة عامر ابن مالك، وهذا الذي يخاطبهم عامر ابن الطفيل، أسماء متقاربة نميز بينها.
0: فلم يجيبوا لأجل جوار أبي براء.
1: ثم
0: استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عصية ورعن وذكوان.
1: عصية ورعن وذكوان، هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الخبر يقنت في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصية لما فعلوا من فعلتهم الشنيعة بغدرهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم.
0: فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم،
1: بقي منه كله قتلوا إلا من سيذكر
0: إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق.
1: ارتث يعني تركوا وظنوا أنه خالص، فإذا به رمق فسلم، سحب نفسه شيئا فشيء حتى سلم بإذن الله، وإلا فقد أصابوه بالجراحة. نعم.
0: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين،
1: هذان منهم من 69 من 70 كانوا ذهبوا في الصرح، ذهبوا في الإبل حينما ينزل القوا في مكان يرسلون إبلهم لترعى، فذهب معها هذان الاثنان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر، ذهبوا بالصرح، وهم مع صرحهم رأوا الطير تحوم حول مكان جماعتهم، قالوا ما الذي حصل، هذه الطير ما تحوم إلا حول جيف أو قتلى، فأدركوا أن جماعتهم وصحبهم في خطر وأن هذه الطير تحوم على جثث، فجاءوا مسرعين رضي الله عنهم فوجدوا قومهم قد قتلوا كلهم، فسلوا سيوفهم وقاتلوا رضي الله عنهم وهم اثنين المجموعة حتى قتل واحد منهم والآخر أسر رضي الله عنهم.
0: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عمرو ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح مصرع 70 من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة
1: في أحد كانت في قتال مع بينه وبين الكفار، لكن هذه غدرة لأن هؤلاء ذهبوا للدعوة ولم يذهبوا لقتال رضي الله عنهم، ولم يذهبوا بسلاح للقتال، وإنما ذهبوا للدعوة فخان هؤلاء وغدروا بهم.
0: ولما كان عمرو بن أمية في الطريق في القرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه. فلما
1: هو رضي الله عنه لما جز ناصيته وأعتق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فجلس تحت ظل شجرة، فلما كان تحتها جاء اثنان رجلان سألهم من أنتم؟ قالوا من أهل هؤلاء، من أهل البلدة الذي قتلوا أصحابه. فقال الحمد لله هذه غنيمة آخذ بثأري ولو بهذين الاثنين. فلما نام قام عليهم وقتلهم رضي الله عنه. ثم تبين له بعد هذا أن هذين قد أمنهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر بما حصل على السبعين، وأخبره بما فعل نحو الاثنين الكلابيين. قال ظفرت بهم فقتلتهم لأنهم قتلوا أصحابي. فقال قد أمنتهم، قد أعطيتهم كتاب عهد، لا بد أن أديهم، أدفع ديتهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع دية هذين القتيلين ليدفعها لذويهم. فكان نتيجة حرصه عليه الصلاة والسلام على جمع دية القتيلين غزوة بني النضير.
0: نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه. فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم يحترمون العهد وخاصة ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد قادة المسلمين ما يتعرضون لمن معه عهد بسوء، لكن ما علم وهم من جماعة من قتل أصحابه فقال أظفر بهم. فلما قدم
0: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما
1: يعني لأدفع الدية، لأدينهما يعني لأدفع ديتهما،
0: لأدينهما. وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سببا
1: للمسلمين القادرين منهم ومن اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاهد اليهود أنهم يعينونه في النوائب، وإذا لزم للمسلمين ديات فاليهود يعينونهم لأنهم كلهم في المدينة ويتفقون على حماية المدينة وعلى الدفاع عنها، وما يلزم من ديات للمسلمين يجب على اليهود بموجب هذا العقد والاتفاق أن يعينوهم. فذهب إلى الأمر،
0: وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير.
1: حلفائهم اليهود لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم حلف، بين اليهود وبينهم حلف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود حلف. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه ما عاهد اليهود كلهم بعهد واحد، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفون بعهد، فإذا عاهدهم بعهد واحد وانتقض عهد جماعة انتقض عهدهم كلهم، وكانوا كلهم يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعاهد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل على حدة، حتى إذا انتقض عهد طائفة ما تعينها الطائفة الأخرى، تخاف على نفسها وتتوقف.
0: وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة،
1: لأنها كلها في أول شهر صفر، من سنة الرابعة من الهجرة.
0: سألوا من شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغد والفتك في أصحابه.
1: رعل وذكوان وعصية التي تعاونت على الصحابة.
0: في الصحيح عن أنس قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بئر معونة 30 صباحا يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية ويقول عصية عصت الله ورسوله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ من بعد بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته.
1: جاءه من الله جل وعلا بأن أصحابك عند ربهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم جل وعلا بما أعطاهم من النعيم. وكما جاءت إحدى أمهات أحد الصحابة رضي الله عنه تقول يا رسول الله قتل ابني فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك فترى ما أصنع يعني أجزع وأنوح عليه وأصيح. فقال إن الجنان سبع وإن ابنتي أنا نال الفردوس الأعلى بشارة عظيمة ما كان في الجنة في أدنى الجنة بل نال الفردوس الأعلى لأنه جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أصحابه ويطمئنهم وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام تأثر لهؤلاء وهؤلاء خاطبهم ربهم جل وعلا وطلب منهم أن يطلبوا منه فما طلبوا زيادة على ما هو فيه إلا العودة إلى الدنيا ليقاتلوا فيقتلوا في سبيله مرة أخرى فأبى عليهم جل وعلا ذلك. فقالوا إذن بلغوا عنا ربنا يا ربنا بلغ عنا أصحابنا بأننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه حتى ما يحزنوا علينا إذا علموا أننا رضينا وأرضانا ربنا جل وعلا ورضينا عنه ما يتأثروا بهذا ما يتأثروا بهذا. وكان هناك فرق بين أن يكون الرجل مات شهيدا أو مسلما تقيا صالحا تكون مصيبته على أهله وذويه سهلة إذا كان مات شهيدا أو مسلما بخلاف ما إذا مات فاجر أو كافر والعياذ بالله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به فلان سماه وذلك أن فلان هذا صاح على أخيه وقال أشعار وكلام ورثة وكذا وكذا إلى آخره. وعمر رضي الله عنه ما صاح على أخيه ولا ورد أنه ولا سمعت أنه قال فيه الشعر ولا شيء من هذا. فقال عمر لهذا الرجل لو كان عندي مثل ما عنده قلت في أخي مثل ما قلت أنت أنا ما قلت في أخي شيء. قال يا أمير المؤمنين لو كان أخي مثل أخيك ما صحت عليه أبدا لكن أخي مات كافر أنا أصيح عليه لأنه كافر ما من النار. لكن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيد أخو عمر بن الخطاب يقول ما عزاني أحد من الناس مثل تعبية هذا الرجل. يقول فرق بين أخي وأخيك أخوك مات شهيدا وأخي مات كافر فأنا أصيح عليه لأنه كافر مات كافر العذاب أمامه وأما أخوك فهو في الجنة ما يصح عليه. الله أكبر. نعم.
0: فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته.
1: هذا مما نسخ تلاوة كان مما نزل لأن النسخ في القرآن أنواع نسخ الحكم والتلاوة نسخ التلاوة والحكم باقي نسخ الحكم والتلاوة باقية نسخ التلاوة والحكم كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات محرم نسخت التلاوة ونسخ الحكم نسخنا بـ5 رضعات فنسخ حكمها ونسخ تلاوتها. نسخ التلاوة بدون الحكم والحكم باقي كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة يعني الذي سبق لهم الزواج. هذه نسخة تلاوتها وحكمها باقي. الثيب إذا حصل منه الزنا حقه الرجم بالحجارة حتى الموت. وإن استتر بستر الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته آية العدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت العدة سنة فنسخت السنة وبقيت التلاوة. فهذه أمثلة للنسخ. وهذا مما نسخ مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا توقف عن الدعاء على هذه القبائل لأنه أنس بما جاءه من ربه تبارك وتعالى أن أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوته ودعواته على هذه القبائل لما نزلت عليه هذه الآية. ثم نسخت هذه الآية غزوة بني النضير ستأتي. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطلب منهم الإعانة على دية الكلابيين الذين قتلهما الضمري. فأظهروا أنهم يجمعون المعونة وأمروا واحدا منهم أن يذهب ويلقي حجر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخدش رأسه. فجاءه صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء وسلم من شرهم وخرج عليه الصلاة والسلام. وكان هذا نقض للعهد. فكانت غزوة بني النضير ستأتي إن شاء الله. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: يوجد بجوار سكني في بلادي جار لي، وذات يوم قالت لي زوجته: إنني أعرف أن زوجي ليس فيه خلف للأولاد وهو لا يعرف ذلك، وتعرفت على زميل لنا في الطرق الصوفية، هذا كلام المرأة، وكنت أسافر مع زميلي إلى مقام سيدي فلان، وكنت أجلس بجوار هذا الضريح 7 أيام، ولكن الشيطان تغلب علي وعلى زميلي فأنجبت منه 3 أطفال سفاحا وزوجي لا يعلم. فقلت لها هذا الجار: ابتعدي عن هذه الطرق الصوفية وتوبي إلى الله، لكنها لم تبتعد، فهل أخبر زوجها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
3: الجواب: ما دامت أخبرتك أنها حملت من هذا الفاجر سفاحا، ولا شك أن هذه من نتائج هذا التصوف الذي يجمع بهذه الطريقة، وهذه أيضا من طرائق متطرفة الصوفية، فإن كل طريقة لم تكن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نتائجها السوء والفجور والفحش والمنكر. وهؤلاء المتصوفة كثيرا ما يتدرجون إلى أن يدعوا لأنفسهم سقوط التكاليف وإباحة الزنا، لأنهم وصلوا درجة لا يكتب عليهم ذنب، ولا شك أن هذا من أفجر الفجور،
2: نعم،
3: ومن أخبث الأعمال ومن أسوأها. وهذه ليست هذه المرأة ليست جديرة بالستر، ليست هفوة وقعت، وإنما هو إجرام وفجور واتخاذ للفاحشة عن طريق الدعوة الفاجرة في العبادة.
2: نعم.
3: فالذهاب للضريح منكر بحد ذاته، والجلوس عند ذلك الضريح من الشرك.
2: نعم.
3: ضريح الولي، والمشاركة في هذا التصوف المقيت الذي نهاية أمر التصوف إلى أن يدعي الصوفية لمشائخهم في بعض الأحوال ولبعض الطرائق منزلة لم يبلغها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وتصور هذا يغني لمعرفة فساد هذه الطرائق ومسالكها. فالزهد والتقشف والانصراف عن ملذات الدنيا والإقبال على عبادة الله شيء، وإن كان الإنسان الذي يجمع بين العبادة والكسب أفضل، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة من خيارهم، كانوا أهل بيع وشراء، وأحد بل عدد من أصحاب الشورى 6 الذين أسند عمر رضي الله عنه إليهم أمر الخلافة بعده ليختاروا من بينهم الخليفة، كانوا من أكابر أثرياء الصحابة، وكانوا من الذين توفي الرسول وقد رضي عنهم، ومن الذين شهد لهم الرسول بالجنة.
2: نعم.
3: فكانوا أهل مال، فليس كسب المال إذا كان عن طريق حل وإنفاقه أيضا من طريق الحل مشينا، بل ثبت أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور واضح وشاهد. هذه الطرائق المقيتة والتصوف المظلم والاجتماع عند الأضرحة، تلك العملية الفاجرة وإنجاب 3 أولاد سفاح من ثمراته، وأكثر من ذلك ثمراته أن يصل الإنسان به إلى أن يغفر بالله رب العالمين ويدعي أن الله في كل مكان حتى في محل قضاء الحاجة. إن الذين يقولون إن الله يحل في الإنسان من الصوفية المتطرفة هؤلاء من أفجر خلق الله، نسأل الله السلامة. فبادر يا أخي إلى إخبار زوج المرأة بماذا أخبرتك به هذه المرأة، وليس هذا من السوء ولا من إشاعة المنكر، وإنما هو من تحذير الغافل لأن يتجنب مكر الماكر وفجور الفاجر، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذه المرأة ألم تدخل على هذا الرجل أولادا ليسوا منه؟
3: بلى، هو هذا الذي ذكرت أنها أنجبت سفاحا.
2: نعم.
3: ليعلم الزوج المسكين أي جرم اقترفته هذه الفاجرة وأي شر جلبته عليه، بل أدخلت على أسرته من أخواته وخالاته وعماته وأمهاته وعصبته من ليس منهم، بأن يكون عاصبا ومحرما وولي نكاحا وهو بعيد عن كل البعد.
2: نعم. والله جزاكم الله خير.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

فنبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: رجل يمتلك بيتا ولكنه غير مقيم فيه، وأسكن في هذا البيت رجلا أعمى وزوجته، وبعد فترة علم صاحب البيت أن الرجل الأعمى وزوجته لا يصليان، فنصحهما، ولكن في كل مرة كان يقول له الأعمى: نسأل الله أن يهدينا. السؤال: هل هناك ذنب على صاحب المنزل لأنه قد أعطى ذلك الأعمى بيتا يسكن فيه هو وزوجته وهو لم يصلي؟ وحينئذ ما الحكم في هذا الرجل الأعمى وفي زوجته؟ جزاكم الله خيرا.
3: الجواب: من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإقرار هذا الأعمى وزوجته في هذا البيت وهما لا يصليان هذا من التعاون على الإثم والعدوان، الواجب عليه أن يخرجهما وبدورهما يبحثان عن مكان، وقد تكون هذه العقوبة رادعة لهما، وذلك من أجل أن يتنبها للمحافظة على الصلاة مستقبلا. وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر

0: في كل يوم صلى الظهر ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
4: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
5: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
6: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
7: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: من سنن الهدى صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: عبدنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: يقول: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟
3: تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم، تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالمين من أنصار.
1: فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. عند ظن عبدي بي، أي في رجائي وحسن الظن بي، ضالته أي راحلته التي أضاعها وكان عليها زاده وشرابه، الفلا أي الأرض التي لا ماء فيها. من فوائد الحديث: إثبات صفات الكلام والفرح والإتيان لله تبارك وتعالى، والواجب في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الحث على حسن الظن بالله ورجاء رحمته والمبادرة إلى التوبة والتقرب إليه بالطاعات. إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين، وهي تقتضي الرعاية والحفظ والتوفيق والنصر والتأييد، وهي غير المعية العامة التي تشمل الخلق كافة وتكون بالعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. لا يموتن أي ليحرص أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة. يحسن الظن أي يرجو رحمته وعفوه. من فوائد الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته وشدة رأفته بها في جميع أحواله، حتى وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم ينصح لأمته ويدلها على مسالك النجاة. التحذير من اليأس والقنوط والحث على الرجاء، وبخاصة عند الموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. عنان السماء قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب، وقراب الأرض هو ما يقارب ملأها، والله أعلم. من فوائد الحديث سعة فضل الله عز وجل وكرمه، فإن رحمته وسعت كل شيء. الحث على الاستغفار والدعاء والرجاء من الله سبحانه. فضل التوحيد، فإن الذنوب مهما كثرت وفحشت يرجى غفرانها من الله عز وجل ما دام العبد لا يشرك بالله شيئا. باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. من فوائد الحديث الحث على الخوف من عقاب الله تعالى، والأمل في ثوابه ومغفرته ورضوانه. لا ينبغي للعبد أن يركن لعمله ويغتر به، ولا يترك العمل أملا بسعة رحمة الله تعالى ومغفرته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وضعت، أي جعلت في السرير بين أيدي الرجال ليحملوها. قدموني، أي عجلوا بي. يا ويلها، كلمة جزع وتحسر. صعق، أي غشي عليه، وذلك لشدة الصوت الذي يسمعه. من فوائد الحديث السنة حمل الجنازة على أعناق الرجال. حمل الجنائز خاص بالرجال دون النساء. الله تعالى يطلع عباده على منازلهم وما أعد لهم في هذه الحال، فيشتاق المؤمن لما أعد له من الكرامة، ويجزع الكافر والفاسق لما يترقبه من أليم العذاب. بعض الأصوات يسمعها غير الإنسان، ولا يستطيع الإنسان سماعها، وهذا من المعجزات، فقد أثبت العلم الحديث ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري.
3: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: من المعلوم أن زيارة المريض مستحبة وفيها ثواب عظيم، لكن إذا كان المريض لا يشعر بالزائر، يعني في حال غيبوبة نتيجة المرض، فهل تسن زيارته؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. والزائر للمريض إذا كان قصده أن يوقع في نفس المريض أنه زاره، فهذه الزيارة هي من أجل المريض. أما إذا قصد امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، فإنه يزوره شعر به أو لم يشعر به، وذلك من أجل أن يترتب الجزاء على هذا السبب، وهو حصول الزيارة. وبالله التوفيق.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
8: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بين السائل والمجيب.
6: أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بعمله في بيع وشراء السيارات بالتقسيط في صفات عديدة. يقول: الصفة الأولى، في البداية اشتريت سيارات وبعتها بالتقسيط، يأتي المشتري ويدفع الأقساط في المعرض الذي أنا أبيع وأشتري فيه، وبعد أشهر أتصل أنا بالمعرض تلفونيا إذا كان يوجد لي ثمن سيارة كاملة، أقول أريد سيارة فيقولون بكذا وأشتريها، ويأخذ ثمنها من الأقساط، وإذا حضر لي راغب شراء اتفقت معه وأرسلته للمعرض ووقع على الأوراق وأخذ السيارة، وأنا لم أقم بتحريك السيارة بل اشتريتها تليفونيا حيث أنها جديدة بأوراق الجمرك، وهكذا، فما الحكم؟
9: أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: أحسن الله إليكم. الصيغة الثانية، يقول: في بعض الأحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا، فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الأقساط التي تأتي لاحقا، حيث أن السيارة مثلا ب40,000 ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى 30,000، يبيعونها علي ب43 ويستوفون الباقي من الأقساط التي لي، وفي كلتا الحالتين أنا لم أحرك السيارة، فما الحكم؟
9: هو لا يختلف هذا العقد عن العقد السابق له، إلا أن هذا العقد لأن بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك، بل سيكون منه ما هو مؤجل، زاد لأجل التأجيل، وهذا داخل في حكم البيع بالأجل، وأنه يكون أزيد من البيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل، ولو ألزم الناس أن يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا ولشق ذلك عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم.
1: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
3: وإياكم والعناد وإياكم ذروا بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة الأصحاب ويقبل آراء عمر التي تأتي موافقة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام، وكان عمر لهم مستشارون، وكان قد يجمع المسألة أهل بدر بارك الله يستنير بآراء، وإذا وقع في خطأ رجع بكل سهولة. وهذا سبيل المؤمنين الصادقين، فالمؤمن هين لين، يعني ما فيه كبر ولا رطرسة ولا تعالي، يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذا يقبل ديك الإسلام يصبح إنسان الآن يقع في الغلال فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس. هذه أدواء فتاكة، احذروها يا أخي. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق، وكل من آدم خطاء وخير خطائنا التوابون، ومن أخطأ منا ثم نبهه أخوه أو أدوه فعليه أن يغير الحق. الله أن يوفقنا وإياكم.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
4: القطوف
5: الدواني. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

0: هنا يعني وما أرسلنا من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. في هنا قصة ما يسمى قصة الغرانيق، وهذه قصة لا تصح ولا يليق أن نفسر بها القرآن الكريم لأنها ضعيفة يعني أو موضوعة كما قال بعضهم، وإن صحها بعضها الحافظ ابن حجر بتعدد الطرق، لكن ردوا عليه ويعني ولا ينبغي ذلك. وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هكذا فهو قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم بعضه وبعضه للشيطان، وذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذا له. فلما سكت ألحق الشيطان بصوته فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون فرحا شديدا: ما ذكر محمد آلهاتنا بخير إلا اليوم. ففرحوا بذلك، فجاءه جبريل فأخبره بأنه أدخل على قراءتك كذا، فحزن لذلك فجاءت التسلية له قال: لا تحزن، هذا سنتنا، سنة الله سبحانه وتعالى في المرسلين قبلك، هكذا يلبس على قومهم بشبه بصوتهم وإلى آخره، فهذا سنة الله ولا تحزن على ذلك. لكن القصة هذه ما تصلح وما تثبت، وإنما جملة: ما من نبي ولا رسول أرسل قبلك إلا إذا لبس الشيطان في ذلك في دعوته بحيث يشوش على الناس، هذا موجود وهذا هو اللائق جملة. وإلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، فسروه بهذا في قصتي، إلا إذا قرأ في فينسى، يعني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته ما يريده أن يلحقه من الأذى والدعوة الضالة هكذا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم ما يبقى على ذلك وما يتناقله الناس، بل يأتي جبريل في حينه ويعدله ويقول له: من هنا إلى هنا هذا دعوتك الصادقة، ومع ذلك دعوة شيطانية. وهكذا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلن لأصحابه ذلك، فيؤمن من يؤمن ومن يكفر من كتب الله عليه الشقاء يستمر على تماله وغيه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله، النسخ المراد هنا ذلك إزالته، وليس النسخ الأول ثبت، لا، الأول عن دعوة الشيطان يعني أزاله الله سبحانه وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته أي الذي تلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، فهذا هو آيات الله، فهذا يحكمه ويتقنه الله سبحانه وتعالى ولا يزال قائما مستمرا إلى قيام الساعة. ويحكم الله آياته يعني ماذا؟ ثم يحكم الله عليم بخلقه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فيبطل الباطل ويحق الحق بكلماته. قال: ليجعل، لماذا يفعل ذلك؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق كالمنافقين، والقاسية قلوبهم كالمشركين، هؤلاء يغترون بذلك ويهلكون مهلكا. وإن الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالشرك والتمرد على النبي صلى الله عليه وسلم لفي شقاق بعيد، أي لفي خلاف بعيد عن الحق مرة، بحيث لا يلتقي في طريق واحد، وإنما هو مجرد هلاك فقط، فهم في ذلك تائهون. وليعلم الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون المصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، الذين أوتوا العلم أنه الحق، أن القرآن هو الحق، وأن ما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم الحق من ربك، فيؤمنوا به أي فيصدقون بذلك، فتخبت له قلوبهم وتنيب وتطيع له قلوبهم. لذلك وإن الله لهادي الذين آمنوا هادهم إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، فيهديهم في الدنيا إلى اتباع الحق والصراط المستقيم والقرآن الكريم والنبي الكريم، يهديهم في الدنيا وفي الآخرة إلى صراط الجنة والنعيم المقيم. هذا هو هداية الله سبحانه وتعالى لمن يشاء هدايته، وكذلك الضلال لمن أراد أن يغويه ويشقيه. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: هذا الموقف من بعض الأسر من الذي يريد أن يتمسك بشرع الله، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو شابة، ماذا يقول الشيخ صالح يحفظكم الله لمثل هؤلاء؟
5: أقول لهم عليهم أن يصبروا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والصبر مفتاح الفرج، ومن صبر ظفر، ومن استعان بالله كان الله معه، والعاقبة للتقوى، والإنسان قد يمتحن ليظهر ثباته من عدمه، فمن صبر وثبت فالله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ونصيحتي لمن يعايش أمثال هؤلاء أن يتقي الله وأن لا ينقم منهم خشية أن يصيبه ما قال الله، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله. وينبغي للناس أن يصبروا على ما يصيبهم من أذى في سبيل ذات الله، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والإنسان إذا سلك طريق التقوى وسار على منهج الصالحين سوف تصادفه عقبات وصعاب، فإن هو توكل على الله جل وعلا وعلم أن ما من تعب إلا ويؤجر عليه إذا صبر، يجتاز صعاب طريقه حتى يسهل به الطريق إلى طريق سهل مألوف نهايته بإذن الله الحصول على جنة عدن التي أعدها الله للمتقين، والله أعلم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن الأسر التي تحتضن مثل هؤلاء الذين نشأوا هذه النشأة الصالحة؟ شيخ صالح، كلمة للأسر نفسها يحفظكم.
5: هذه الأسر يرجى لها الخير، فإن الصلاح إذا وجد في أسرة رجي أن يسري هذا الصلاح حتى يعم الخير الأسرة. ورب دعوة صالحة من عبد صالح من رجل أو امرأة ينفع الله بهذه الأسرة ويدفع عنها عادية الزمن ويصرف عنها المصائب والمتاعب. وعلى الأسر أن تقدر قدر هؤلاء وتحسن إليهم وأن لا تؤذيهم بسبب ما ينتهجون من التقوى، خشية أن يصيبهم عقاب بسبب إيذاء عباد الله، لأن إيذاء المتقين سبب للعذاب. وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كلمة نحو الحديث القدسي الصحيح.
4: نعم نعم.
5: نسأل الله الهداية.
4: اللهم آمين.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: يقول هل يجوز أن يصلي الإنسان 11 ركعة خلف الإمام ثم ينصرف لاعتقاده أن ذلك السنة؟
8: لا، السنة هي متابعة الإمام، هذا هو الحق. ويغلط هؤلاء الذين يقولون 11، هم يحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي لفظ في صحيح البخاري 13 ركعة، وثبت 13 ركعة من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث ابن عباس، وكل ذلك في البخاري وغيره. لكن الأكثر في حال النبي أنه لا يزيد على 11 ركعة. لكن كيف كان يصلي؟ كان سجوده السجدة الواحدة بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، ثم يجلس بين السجدتين نحو من ذلك، يركع نحو من ذلك، يرفع ويقف الركوع بعد الركوع نحو من ذلك. فهل يصلي الناس كذلك؟ الذي يقرأ صلى الله عليه وسلم يتهجد، ولما ثقل جسمه في آخر الوقت كان يقرأ جالساً

0: أجل. فإذا بقي على الركوع 40 آية قام وكأنه بقي العقل، ثم يقوم ويقرأها واقفا. فهل هؤلاء الذين يريدون 11 ركعة يريدون أن يقرأوا بهذه القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ بلغة العرب يقصد التكرار المتكرر. فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على سعة الاطلاع، والاطلاع وأن يكون حريصا على الاطلاع على أقوال السلف من التابعين وتابعين، فإنهم أفقه منا وأعلم وأعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. فهل هذا الذي صلى 10 وكمل بالحادي 10 يرى أنه صلى الليل كله مع الإمام؟ لا شك أن عمله خلاف السنة.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يصح تحويل النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر؟
3: هل إيش؟
2: تحويل النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر.
3: والله الذي يبدو أن ما دام كما جاء حين معلومة بالنيات، الإنسان إذا دخل في نية الإتمام يتم، ما يحوله إلى القصر ما دام دخل في نية الإتمام.
2: هذا يحصل إليك تحصل كثيرا، الحجاج في أول يوم 8 يصلون يظنون أنها يصلون إتمام، فيفاجئون بأن الإمام سيصلي ويسلم من ركعتين. هم يقولون: نحن نوينا أنها ظهر على المعتاد. نحن نقول لهم: هذا
3: يصلون وراء الإمام، صلى ركعتين فين؟ يعني في السفر
2: في ميناء
3: نعم
2: هم دخلوا على أنها ظهر،
3: أيوة،
2: على المعتاد 4، وإذ بالإمام صلى ركعتين وسلم على أنها صلاة الحاج في ميناء قصرا.
3: هم يسلمون مع الإمام على اعتبار على أن أن أن أن أنهم يتابعون الإمام، إذا أتم يتمون وإذا قصر يقصرون. والإمام لو أتم في ميناء الناس يتمون وراءه، لو تم أو صليت وراء إمام يتم أتم، وإن صليت وراء إمام يقصر يقصر. وهذا الذي يعني نوى الإتمام على اعتبار أنه فاهم أن الصلاة هي هذا، لكن في صلاة أخرى هي القصر، فلو سلم يعني مع الإمام يصح، ولا يقال أنه يعني يلزمه أن يتم، لأن هذا هو المشروع في حقه، ولكنه فاهم الغلط أنه لا بد من الإتمام.
2: يقول فضيلة الشيخ: رجل كان يصلي ولم يكن يزكي ماله، توفي وترك مالا، هل يلزم الورثة إخراج الزكاة عما مضى من السنين؟
3: والذي يبدو إخراجهم إياه، هذا هو الذي إخراجهم ذلك عنه هو الذي ينبغي.
2: يقول حفظك الله: هل صحيح أن الإكراه إنما يكون على القول لا على الفعل؟
3: إيش؟
2: الإكراه يكون على القول ولا يكون على الفعل.
3: وش معنى هالكلام؟
2: يتصور الإكراه أن تقول كفرا تكره عليه،
3: أيوة،
2: لكن لا يمكن يتصور على أنك تفعل شيئا كفريا مكرها.
3: يعني الفعل ما فيه إكراه؟
2: يقول كذا.
3: كيف؟ لو إنسان سجد للصنم مثلا، هذا وش قال له؟ أو يعني إذا أكره يعني وقلبه مطمئن بالإيمان هذا شيء، لكن كونه يعني يقدم على هذا ويفعله بدون إكراه هذا لا شك أنه كفر. لكن لو أنه أكره ويعني ولم يجد بد من هذا فإنه معذور. أقول معذور، إذا ما دام ما فيه إلا الموت فهو قلبه مطمئن بالإيمان يفعل هذا الشيء وقلبه مطمئن، مثل لو أطلق الكفر وتلفظ بالكفر، يعني هذا فعل وهذا قول، كل منهما معناه واحد في حال الإكراه. وما بالنسبة للكفر فإن سب الله عز وجل الكفر، والسجود للصنم كفر.
2: يقول: أعطاني بعض الناس مبلغا من المال لأوزعه على المحتاجين، فإذا كنت أنا وأسرتي بحاجة إلى هذا المال هل لي أن أخذ منه؟
3: أقول مثل هذا الحال ينبغي أن تقول لهذا الشخص، الذي أعطاك توزع، تقول أنا بحاجة. أما كونك تعطي يعني أقاربك من المحتاجين ما في بس، لكن كونك أنت تأخذ استأذن.
2: يقول: وفقك الله، أنا صاحب غنم، بعت لرجل بعضا من غنمي بالمؤجل وتأخر علي في السداد، فلما ذهبت إليه وجدت بعضا من غنمي قد أنتجت وأعجبتني هذا النتاج، فقلت لصاحبها: بعني من النتاج 2 واقتطع من مالي الموجود عندك، هل هذا يدخل في البيع العينة؟
3: البيع العينة؟
2: هل يدخل؟
3: لا، هذا استيفاء حق، ما دام أنه ما حصل حقه، ولكنه يعني شرى يعني من هذا النتاج يعني شيء يسترد به حقه، يعني يسترد به حقه، يعني ما هذا، لما ليس هذا من العينة. العينة يعني نفس السلعة، يعني تعود إلى صاحبها، وأما هذا إنتاج، أقول هذا إنتاج.
2: إذن يبيع النتاج، أما الغنم الأصلي له لا.
3: لا يبيع.
2: إذن قال: هل إذا باعني من غنمي الذي قد بعته من قبل بأكثر أو بأقل هل يدخل في العينة؟
3: لا، إذا باع بأكثر ما في بس، إذا كان حصل البيع بأكثر هو المحذور أن تعود العين إلى صاحبها وتبقى ذمة ذاك مشغولة. أما إذا زاده وتجاوز هذا وذمة يمين مشغولة، وإنما حصل زود يعني حصل ربح، فهذا لا، ما في محذور، وإنما المحذور أن ترجع العين إلى صاحبها وتبقى ذمة المدين مشغولة ببقية الثمن.
2: يقول: هل ممكن أن ندعو فنقول للمشايخ حفظكم الله بالسنة، لأنهم ينشرون السنة في حياتهم؟
3: يعني هم ينشرون السنة، لكن الدعاء لهم يعني بأن يقول حفظهم الله يعني باتباع السنة، إذا كان مقصود باتباع السنة وحفظكم الله يعني في هذه الحياة على خير وعلى استقامة، هذا إذا كان مقصود بهذا لا بأس. لكن إذا كان كون يعني السنة يحفظها الله بأهل العلم، كما قال إن في الحديث الذي فيه إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من قلوب رجال، ولكن يقبضه بموت أهل العلم، لا شك أن فيهم يعني حفظ للسنة، لكن بالنسبة للدعاء لهم يعني يحفظهم الله عز وجل بالسنة، يعني يحفظهم الله في بأن يعيشوا على السنة وأن يبقوا في حفظ الله ورعايته مستقيمين على السنة، هذا هو الذي يعني يستقيم.
2: يقول: مما ينتشر مقولة إن أقوال الصحابة ليست بحجة، وأن الله لم يكلفنا بالأخذ بأقوالهم.
3: الصحابة إذا اختلفوا يعني يبحث عن ما يرجحه الدليل، أو عما يعني يكون فيه وجه من الترجيح، وأما إذا لم يوجد خلاف، إذا لم يوجد خلاف وجد قوله لصحابي لم يوجد له خلاف، فهذا من جملة الأدلة المختلف فيها، والذي قال بعض أهل العلم أنه حجة، يعني ما دام أنه يعني رأيا لصحابي، فرأي الصحابي يعني أقوى من رأي غيره وأمكن من رأي غيره.
2: يقول: أخ يريد أن ينشئ مؤسسة اتصالات تعمل في توصيل الإنترنت للشركات وللبيوت، فهل هذا العمل جائز؟
3: العمل الذي يترتب عليه مفاسد وأضرار يعني يدخل فيه الإنسان ويترتب على بسببه أضرار للناس، الخير له أن يبتعد عن كل شيء يعني يكون متسببا فيه بإلحاق الضرر بالناس.
2: أحسن الله إليكم: من أنواع الشفاعات من استحق دخول النار أن لا يدخلها، ما الدليل على هذه الشفاعة؟
3: الدليل على ذلك قول الرسول: اللهم سلم سلم، يعني على الصراط يقول اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من استحق النار يدخلها، لأن هذا دعاء لمن استحق أن لا يدخل. وهذا ذكره ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وقال إنه لا يحضرني دليل على هذا، لما ذكر هذه المسألة قال: ولا يحضرني دليل، وهذا هو الدليل.
2: من سهى في سجوده ولم يدرك إلا ما بعد ما رفع الإمام من الركوع هل يقضي ركعة؟
3: من إيش؟
2: سجد وسهى وما أدرك إلا ما بعد الركوع،
3: يعني سهو مع الإمام ولا؟
2: نعم.
3: لا، إذا كان مع الإمام يعني ليس عليه سهو،
2: سهى ترك جلس ساجد ما سمع إلا قال الإمام سمع الله لمن حمده،
3: يعني في الركعة؟
2: إيه،
3: هذه فاتت الركعة لا شك.
2: وش يسوي؟
3: يأتي بركعة
2: إذا سجد.
3: نعم. يأتي بركعة إذا سلم الإمام.
2: الباب الذي قبله الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته شفاعة لأمته،
3: نعم،
2: مر معنا في الأحاديث أن أن النبيين قد شفعوا، شفع الملائكة،
3: نعم، شفعوا
2: النبيون،
3: نعم نعم شفعوا، لكن يعني هو هذه الدعوة التي قيل له إنك إذا دعوت بها أجبت ادخرها، أما أولئك نعم استعجلوا ولكنهم شفعوا، لكن معلوم أن يعني الذي جاء من تفصيل شفاعته صلى الله عليه وسلم ويعني هذا ما جاء مثله أو ما جاء عنه يعني شيء يدل على حصوله، هذا الذي حصل له لأحد من الأنبياء قبله.
2: حديث 7297 7200 نعم
3: أيوة
2: 7297 نعم قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر
3: لأنهم يسألون عن دم البعوض، هذا هو السبب، سألوا عن دم البعوض في بعض الحديث قال يعني قد قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين.
2: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
3: نعم يعني هذا يفيد بأن موسى عليه السلام ما أراد قتله ولكنه أراد دفعه عن الذي من شيعته فوكزه تلك الوكزة التي مات بسببها، وما كان أراد قتله وإنما كان خطأ، لهذا جاء يعني في كلام ابن عمر يعني هذا يعني ما يوضح ذلك.
2: صلى الله إليك، لما مر معنا الحديث يعني في بعض الأنبياء لم يصدق به إلا نبي واحد،
3: إلا رجل واحد،
2: نعم رجل واحد. يقول السائل هناك من يستدل على نجاح دعوته بكثرة أتباعه ومتابعيه، فهل هذا المقياس صحيح؟
3: إيش
2: هناك من يستدل على نجاح الدعوة دعوته أو منهجه بكثرة متابعيه، فهل هذا الميزان صحيح والمقياس؟
3: لا ليس بصحيح، لأن من الناس من يعني يتابع ويكون ليس بسليم، وقد يكون سليما ويعني عنده أخطاء، لكن لا يعني ذلك أن من كثر متابعوه فإنه يعني يدل على نجاح دعوته، يعني بعض الناس يعني اتجاهاتهم ومتابعاتهم يعني تتعلق بأمور يعني تميل إليها نفوسهم.
2: يقول أحسن الله إليك، حديث أبي وأباك في النار يقول البعض هو خبر آحاد يعارض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيقدم المتواتر على الآحاد.
3: يعني هو قال يعني أنه يعني مر بنا كلام أنهم أدركوا يعني دين إبراهيم وكذلك أديان الأنبياء السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يعني قبل أن يوحى إليه، وكان يتعبد، وقيل إنه كان يتعبد على دين إبراهيم.
2: يقول إذا زرت قبور المشركين هل أدعو بنفس الدعاء عند زيارة قبور المسلمين أو ماذا أقول؟
3: لا تدعو، أقول لا تدعو، وإنما تذكر الموت، أقول تذكر الموت وأسأل الله عز وجل أن يعني يسلمك من ما يحصل يعني بعد الموت.
2: يقول هنا في الحديث الذي مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وصفية لا أملك لكم من الله شيئا، مع أنه له الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وهو يملك بما ملكه الله من الشفاعة، كيف نوفق بين الحديثين؟ لا أملك لكم من الله شيئا.
3: أنا قلت فيما يتعلق بالشفاعة يعني أن من كان من قراباته لا شك أنهم من أولى الناس يعني بشفاعته، من كان منهم من المؤمنين وعندهم معاصي فهم من أولى الناس بشفاعته يعني، لكن المقصود من ذلك أن الإنسان لا يعول على نسبه ويعتمد على نسبه، وإنما يعني يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله، الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان بالله عز وجل، وإلا فإن الشفاعة أنا أشرت إلى أن من كان من أقربائه فهم من أولى الناس بالشفاعة. من أولياء الشفاعة إذا شاء الله عز وجل أن يعني أن تحصل لهم الشفاعة إذا أن يكونوا من تلهم الشفاعة ومن لم تحصل لها الشفاعة فإنه يحصل له العفو من الله عز وجل ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار.
2: حديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب لولا أنا
3: يعني لولا شفاعته لولا أن الله يعني شفعه فيه وأنه شفع لكان في الدرك الأسفل من النار.
2: يعني الآن قضية يعني إرجاع السبب إلى الإنسان وليس إلى الله ثم مثلا
3: لا هو كما هو عليه هو من الله هو يقول يعني لولا أنا يعني بشفاعتي عند الله وأن هذا الذي حصل له من الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
2: الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عند قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه فما هو مراده رحمه الله؟
3: الظاهر أنها ليست ملكه وإنما هي ملكه يعني كل شيء هالك إلا ملكه يعني ملك كل شيء كل شيء هالك إلا ملك كل شيء ولكن يعني معلوم أن البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته ومن ذلك صفة الوجه ولا يعني ذلك أنه إذا قيل أن المقصود به يعني البقاء للملك أو ملك كل شيء أن ذلك فيه نفي للصفة فالصفة تثبت الصفة تثبت لله عز وجل وبقاء الذات بما اتصف به سبحانه من الصفات هو الذي لا بداية له ولا نهاية له الذي لا بداية له ولا نهاية له وكل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى ولكن فيه التنصيص على الوجه ويدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل والبقاء للذات بصفاتها التي منها الوجه والذي يبدو ويظهر أنه ليس إلا ملكه وإنما المقصود إلا ملكه إلا ملكه.
2: يقول شيخنا بارك الله فيك تقسيم الموسيقى إلى موسيقى تهيج القلب وتحركه فهذه حرام وأما الموسيقى التي لا تهيج القلب ولا تحركه فهذه حلال كما يوجد في بعض فواصل الأخبار أو النشرات الإخبارية.
3: الموسيقى بدون تفصيل الإنسان يبتعد عنها ولا يستعملها لا يستعمل الموسيقى مطلقة يعني كونها تهيج أو ما تهيج كل هذا داخل تحت اسم الموسيقى والإنسان يبتعد عن الموسيقى مطلقة.
2: قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها هل يستفاد منه عدم جواز يعني هجر الأقارب خاصة إذا كان عندهم بدع وربما تكون بدعة مغلظة؟
3: إذا كان عندهم إذا كان الاتصال بهم وكثرة الاتصال بهم يفيدهم وينقذهم من الضلالة ويخرجهم من الظلمات إلى النور فهذا من أعظم الإحسان من الأقارب للأقارب. وإذا كان الهجر أيضا يعني يفيدهم فإنه يهجر وإذا كان لا يفيد يحرص على الاتصال بهم والإكثار من الاتصال بهم والحرص على هدايتهم ولعل الله عز وجل أن يهديهم على يديه فيكون ذلك من أعظم البر ومن أعظم الإحسان الذي يكون من القريب للقريب.
2: يقول ما هو نصاب الفضة المسموح به للرجال؟
3: ما هو إيش
2: نصاب الفضة؟ ما مقدار الفضة التي يجوز أن يلبسها الرجل؟
3: يعني الشيء اليسير مثل الخاتم الشيء اليسير مثل الخاتم.
2: ما حكم الصلاة خارج المسجد في الفناء في الحوش في ساحات المسجد؟
3: أيوة.
2: والمسجد فارغ من الخلف.
3: الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالإنسان يتقدم للصفوف الأول ويتم الصف الأول فالأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعدما يمتلئ الأول ولا ينشأ الثالث إلا بعد امتلاء الثاني وهكذا. وإذا كان حصل أنها صار فيه تقطع في الصفوف وكان فيه فجوات فإن هذا يأثم من حصل منه التأخر وعدم وصل الصفوف ولكن الصلاة تكون صحيحة ما دام أنه في المسجد.
2: يقول هل أهل القرآن أي حفظة القرآن لهم شفاعة يوم القيامة؟
3: لا أذكر لا أدري.
2: يقول بارك الله فيك هل يجوز عيادة الساحر من الأقارب في مرض موته وهل يجوز حضور جنازته بعد موته والترحم عليه؟
3: إذا كان زيارته من أجل هدايته ويعني إنقاذه من الظلمات إلى النور فهذا مطلوب، وأما من أجل يعني شيء غير ذلك من أجل أنه قريب له أو غير قريب له هذا يعني لا يصلح، وإنما يصلح إذا كان يسعى إلى هدايته وأنه في وقت تنفع فيه الهداية وينفع فيه خروجه من الظلمات إلى النور. والسحرة يعني كما هو معلوم من أشر الناس، ويعني سحرهم يعني في الغالب ما يكون إلا عن طريق الشرك وعن طريق استخدام الشياطين.
2: يقول هل يجوز الإنسان أن يخرج خارج المدينة ويترك المدينة طلبا لزيادة الرزق؟
3: إيش؟
2: هل يجوز الإنسان أن يخرج عن المدينة يترك السكنة في المدينة طلبا لزيادة الرزق؟
3: الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بلغه هذا قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني الجماعة الذين كانوا فكروا من أجل أنهم يبحثون عن الرزق قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فهذا هو الجواب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
2: نقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الذي يكون عند الفرح هو التكبير وليس التصفيق، فهل يجوز أن يكون ذلك جماعيا بصوت واحد؟
3: لا، ما يكون صوت جماعي، كل واحد يقول من نفسه بدون ما يصيرون بصوت واحد، لا أحد يتقدم ولا يتأخر، لكن كل واحد يكبر، ومعلوم أنهم مثل ما أنهم بعد الصلاة يعني كل واحد يذكر الله عز وجل وكل واحد على حده من غير أن يكونوا بصوت واحد، ولا يعني ذلك أنهم إذا كبروا وهم جماعة أنهم يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر على الثاني، وإنما كل من جهته يكبر وتظهر الأصوات بالتكبير، لكن ما يكون بصوت واحد بحيث أنه ما في شخص يتقدم على شخص في ظهور الصوت.
2: يقول إذا كان أهل النار أكثر من أهل الجنة هل في هذا دليل على أن النار أكبر من الجنة؟
3: الله أعلم بمقدار كل واحدة منهما، لكن الحديث ورد بأن الجنة يعني يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي، وأما الجنة فيبقى فيها فضلة يعني بقية ليس فيها عمار يعمرونها أو يسكنون فيها، فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة. أما مقدار هذه أكبر من هذه، لكن لا شك أن النار يعني من ناحية الأعداد الهائلة والأعداد الكبيرة يعني يدل على على على سعتها وأنها تستوعب يعني هؤلاء.
2: ذكر النووي عن لما تكلم عن يأجوج ومأجوج نقل عن كعب وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج.
3: هذا كلام غير مستقيم وليس له أساس، وإنما يعني الحديث هذا الذي فيه يعني بعث النار من أمة من بعث النار، طبعا يعني يعني هؤلاء اللي هم البشر هم من نسل آدم عليه
2: يأجوج ومأجوج.
3: يأجوج ومأجوج من نسل آدم، من نسل آدم كلهم من نسل آدم، يعني البشر من نسل آدم، يأجوج ومأجوج وغيرهم.
2: يقول حفظك الله ورعاك، هل من استمع إلى شريط يسترقي به هل يدخل ضمن من يطلبون الرقية فيحرم من 70,000؟
3: هذا الاسترقى ما فيه الشريط، ما فيه استرقى، يعني لأن الاسترقى في الرقية فيها نفث والشريط ما عنده نفث، ما عنده صوت مسجل يطلع الصوت، وأما الرقية هي نفث يرقي يقرأ وينفث، فالرقية تكون بنفث ما تكون بس مجرد سماع.
2: يقول أحسن الله إليكم، هل المقصود بالسواك الأعواد التي تكون على شجرة الأراك أو العروق التي تحت الأرض من الشجرة نفسها؟
3: يعني كل هذا، لكن هو المقصود الذي يعني يكون فيه رائحة طيبة، المقصود من ذلك أن يكون فيه رائحة طيبة يعني فهذا أكمل، وإلا فإنه يحصل بالسواك يعني بغيرها يعني بغير الـ هذا الشيء الذي يزيل يعني مع الأسنان يعني ويحصل به مقصود, ولا لم يكن في رائحة, لكن رائحة طيبة مقصودة وهي التي تحصل بعود الأراك.
2: هذا يقول هل من يتخذ الفرشاة والمعجون له حكم السواك؟
3: لا شك أن فيها تنظيف, أقول هذه يكون فيها تنظيف, لكن كل إنسان يعني يستعمل السواك, لأن التنظيف يعني ما يكون يعني السياك ما يكون هذا استعمال هذه الأشياء الحديثة دي ما استعمل في كل وقت, لها أوقات معينة, لكن كون الإنسان يعني يستاك يكون معه سواك يستاك به, هذا لا يختص بهذا الذي وجد أخيرا من هذه الأشياء, لأن هذه لا توجد في كل مكان, وإنما تستعمل في أوقات معينة وفي أحوال معينة. وأما السواك فإنه يستعمل الإنسان في كل وقت, مثل ما إذا دخل البيت يستعمل السواك عند دخوله, مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: يقول وهل الأفضل أن يستاك باليمين أم باليسار؟
3: يعني يعني هذا يعني بعض العلماء يقولن هذا من النوع الذي هو يعتبر من من من من, من يعني ليس من إزالة يعني الشيء الذي يستقدر كالمخاط الذي يكون بالأنف, وأنه لا يستعمله باليسار. يعني من العلماء من يقول أنه يستعمل باليمين, لأن هذا من الأشياء التي فيها تطيب.
2: يقول هل يجوز استعمال السواك في المواضع التي لم تذكر في الأحاديث؟ يعني مثل السواك عند مثلا في مجلس عام أمام الناس, بعضهم يقول
3: الرسول صلى الله عليه وسلم استاك أمام الناس, لأنه لما جاء أبو موسى الأشعري لما جاء إليه ومعه جماعة من الأشعريين كان يستاك عليه الصلاة والسلام, ولهذا عبر أو ترجم له يعني بعض العلماء قال استياك الحاكم بحضور رعيته أو استياك الإمام بحضرة رعيته.
2: يقول متى يكون الشرب من الحوض؟ هل بعد القيام والبعث من القبور مباشرة أو بعد الحساب؟ ما موضعه في عرصات القيامة أو أهوال يوم القيامة؟
3: لا, هو قبل الحساب وقبل الميزان, يعني قبل وزن الأعمال, والناس يقومون يعني عطاشا فيحتاجون إلى الماء فيذهبون إلى الحوض, فهو قبل الحساب, لأن الحساب يعني عند الميزان يعني قبله الحوض.
2: يقول هل من السنة قراءة أواخر آل عمران عند القيام من النوم ليلا؟
3: نعم, من السنة, الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه وثبت عنه هو سنة.
2: ما حكم تنشيف الأعضاء سواء بعد الوضوء أو بعد الغسل؟
3: والله ما أعلم شيء يعني يمنعه, أقول لا أعلم شيء يمنعه.
2: ما حكم استياك بالإصبع؟
3: يعني يكون الإنسان إذا ما حصل يعني يكونها ينظف فمه بسواك, وإنما يعني ينظفها بالإصبع يعني مع الماء, يعني لا بأس بذلك, ولكن يعني كونه يستعمل السواك ويستعمل الشيء الذي يعني يفيد يعني في هذا من العراك أو غيره, هذا هو الذي ينبغي.
2: ما حكم رفع السبابة؟
3: العلماء ذكر بعض العلماء أنه إذا كان الإصبع لين إنما يحصل به المقصود, وأما إذا كان خشن فإنه يحصل به المقصود, لكن أن يكون الإنسان يعني يستعمل يعني يأتي بالسواك بالشيء الذي ورد فيه, هذا هو الذي ينبغي.
2: ما حكم رفع السبابة عند الانتهاء من الوضوء وقول الذكر المشروع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟
3: أما الذكر فهو يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما رفع السبابة يعني عند الوضوء لا أتذكر الآن يعني حكم الحديث الذي ورد فيه هذا.
2: رفع السبابة شيخنا؟
3: أيوه, وين وجد؟ أنا ما أذكر الحديث اللي فيه هذا.
2: طيب والتوجه إلى القبلة, هل ثبت التوجه إلى القبلة بعد الوضوء وذكر الدعاء؟
3: والله ما نعلم شيء يدل عليه. أما بالنسبة للدعاء هذا اللي مر بنا قريبا في حديث عمر اللي قال فتح له باب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء, اللي هو ذكر الدعاء. أما رفع السبابة وكذلك استقبال القبلة، أما رفع السبابة هو رجل لكن لا يدري عن شيء صحته، وأما استقبال القبلة لا أعرف شيء يدل عليه.
2: قل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع السواك فوق أذنيه أو إحدى الأذنين؟
3: والله لا أقول لا أدري.
2: يقول من حصل منه الرعاف هل يجب عليه إعادة الوضوء؟
3: نعم إذا كان كثيرا يعيد الوضوء.
2: سائلة من ليبيا تقول أبي متوفى وأنا أراه في المنام يضربني، فما تفسير هذه الرؤية؟
3: والله أنا لا أعرف تعبير الرؤى، أنا لا أعرف تعبير الرؤى، لكن يعني عليها أن تحرص أن تفيد والدها يعني في الشيء الذي يعني يمكن الإفادة فيه، وذلك بأن تصدق عنه وتدعو له، لأن هذا مما يفيد الميت بعد موته، لا سيما الصدقة فإن فائدتها عظيمة. والرسول يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فتحسن إلى والدها كذلك تحسن إلى نفسها بالأعمال الصالحة. أما بالنسبة لتعبير رؤياها أنا لا أعرف.
2: هل الأنبياء يشربون من الحوض؟
3: ما أدري هل يعني ورد أن كل نبي حوض، لكن ما أدري عن شيء عن صحته، ولا ورد فيه أن لكل نبي حوض، لكن لا أدري الآن شيء عن صحته.
2: إذا بقي شيء من الرجل لم يصبه الماء فهل عليه أن يعيد الوضوء من أوله؟ يعني إذا ذكره شخص بعد ذلك فرآه،
3: إذا كان أنه رآه ورجله رطبة ثم مسح أو غسل يعني والماء في رجليه فإن ذلك يكفي، وإذا يبست الرجل فإن عليه يعيد الوضوء من أوله.
2: هل من السنة أن يقرب الإنسان بين خطاه وهو ذاهب للمسجد حتى تكثر الخطاء؟
3: ما نعلم شيء يدل على هذا. الإنسان يمشي المشي المعتاد وإن شاء الله يحصل الخير الكثير في هذا. أما قضية أن يكونه يعني يتباطأ في مشيه أو يقرب يعني الخطوة من الخطوة، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. الإنسان يعمل الشيء الذي هو عادته، الذي هو عادته والشيء الذي يعني جبله الله عليه في مشيه يمشي المشي المعتاد، فلا يحصل منه الإسراع ولا يحصل منه التباطؤ. وهو إذا ذهب إلى المسجد سيحصل خيرا كثيرا في المسجد.
2: يقول سائلة تقول أحيانا عندما أقرأ المعوذات في الصلاة أنفث من غير شعور، فهل ذلك يوجب إعادة الصلاة أو بطلان الصلاة؟
3: لا ما تعيدها، ولكنها تحرص على أنها تنتبه لصلاتها وأن حالة صلاتها غير حالة كونها ترقي نفسها بأن تقرأ المعوذات وتمسح بيديها، يعني تقبل على صلاتها، ولكن ما نقول أنها يعني أنها تبطل صلاتها بذلك.
2: يقول في الدرس الماضي مرة معنا أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، وفي الحديث آخر كذلك أن الشيطان لا يعني لا يقرب من قرأ آية الكرسي.
3: معلوم أن قراءة آية الكرسي هذه اللي جاءت في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي لما كان موكلا بطعام الصدقة وأن الشيطان يأتي ويحفظ منه وأنه يعني يقول سيوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم في الآخر قال دعني أعلمك يعني كلمات، فذكر أنه لا يقرب الشيطان يعني إذا قرأ يعني آية الكرسي، وأن تكون حرزا له من الشيطان، لكن لا يعني ذلك أن من قرأها عند النوم أن الشيطان لا يصل إليه ولا يقربه، وإنما يعني لا شك أنه يعني يكون على سلامة في الجملة من الشيطان، لكن لا يعني ذلك أن الشيطان يعني لا يحصل له أذى بسببه، مثل ما جاء في حديث إن إذا دخل رمضان صفيت الشياطين، يعني معنى ذلك أنهم يعني يقل شرهم أو أنه لا يصلون إلى الشيء الذي كان يصلون إليه في غير رمضان، فهذا من جنسه، يعني معناه أنه يعني يخف ضرره وأنه يعني لا يحصل الأداء الذي علم أبو هريرة القراءة من أجله، وأنه لا يأتيه أحد يعني يأخذ من طعامه. وأما كونه الشيطان لا يقربه، الشيطان يعني حتى في صلاة الإنسان وهو معه. نعم.
2: يقول هل يصح أن يقول الإنسان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟
3: لا ما يجوز هذا، ما يجوز. الإنسان يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا يتوسل إليه يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لكن إذا توسل باتباعه للمصطفى ومحبته للمصطفى يعني هذا سائر، يعني التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأعمال الصالحة التي فيها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جاءت به السنة. أما التوسل بالذوات والأشخاص فإن هذا لا يشرع، ولم يأتي دليل واضح يدل عليه.
2: يقول أثابك الله، انتشر عندنا مقولة وهي طهر فمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
3: طهر
2: فمك.
3: والله ما قضية يعني مثل هذا، ذكر الله عز وجل يعني أعظم من ذكر النبي عليه السلام، ولا يقال في هذا الكلام، وإنما الإنسان يعني يشغل فمه بذكر الله عز وجل والصلاة على بدعاء الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال يعني أن يقال مثل هذه المقالة، هذه المقالة معلومة أن ذكر الله عز وجل يعني عبادة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة أيضا، ولكن كون الإنسان يذكر الله عز وجل ما جاء فيه أن الإنسان يطهر فمه بذكر الله عز وجل.
2: يقول نرى بعض الناس يجلسون في ساحات الحرم يجلسون للأكل والشرب والحديث، فما حكم هذا الفعل؟ هل هذا مباح؟
3: نعم، الأكل في المسجد سائغ، لكن بشرط أنه لا يحصل فيه يعني تلويث، ولا يحصل فيه يعني مضرة أو يعني أشياء روائح كريهة، وإلا فإن الأكل سائغ في المسجد لا بأس به، لكن بشرط أنه ما يحصل يعني إيذاء للناس ولا يعني توسيخ وتقدير للمسجد.
2: يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تكفير الساب لله والمستهزئ بالقرآن؟
3: إيش؟
2: تكفير من يسب الله ويستهزئ بالقرآن، مثل من يقول دعنا من قل هو الله أحد.
3: دعنا إيش؟
2: دعنا من قل هو الله أحد. يقول هل هذا التكفير خاص بأهل العلم أم جميع من يعني يسمع بهذا يكفر القائل؟
3: أقول مثل هذا لا شك أنه كفر، لكن يعني أشياء واضحة معلوم يعرفها كل أحد، من يسب الله عز وجل أو يعني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبه، هذا كل المسلمين يعرفون ذلك، كل المسلمين يعرفون ذلك، ومن فعل ذلك وهو كافر. ولكن أهم شيء عند الإنسان أنه سواء كان يعني والناس سواء في هذا العلم أنه غير سائغ، العوام والخواص كل يعلم أن هذا لا يجوز، فعليه أن ينصح وأن يرشد وأن يبين، ولا يترك الناس يعني يقعون في مثل هذه المحرمات وهو قادر على أن يعني يفيدهم وأن يساعدهم ويعينهم على أنفسهم وأن يخلصهم من الوقوع في حبائل الشيطان. الإنسان يحرص أن يكون سببا لهدايتهم، وإلا فإنما من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر.
2: جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: وكل الحرة عورة إلا وجهها.
3: أما المرأة الحرة التي ليس فيها شيء من الرق فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها. فالمرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة. ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب، وفي خارج الصلاة أو إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. الوجه يغطى لتحريم النظر إليه، وبقية الجسم يغطى لأن ذلك من شروط الصلاة بالنسبة لها. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. والخمار هو ما يغطى به الرأس، والمراد بالحائض من بلغت سن المحيض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي بالدرع الثوب الواحد، قال: إذا كان سابغا يعني وافيا يغطي ظهور قدميها. فدل على أن جميع بدنها عورة في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فكل المرأة عورة عند الرجال الأجانب، هي مأمورة بالستر الكامل على جسمها مما يدفع الفتنة بها والإغراء بها. وقد أوجب الله الحجاب على نساء المسلمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني ساتر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا يدل على أن المرأة كلها عورة عند الرجال الذين ليسوا من محارمها.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: ومما يتعلق بالمولود أنه في اليوم السابع يحلق الرأس، رأس الذكر يحلق إذا وجد حالق حاذق، لأن رأس الصبي لين لين جدا، فيخشى إذا حلقه من لا يعرف أن يشقه. لذلك أطلب حالقا حاذقا يحلق شعر الغلام ويتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة. متى؟ في اليوم السابع. ومما يتعلق بهذا أيضا بالولادة الختان، الختان ويسمى عند الناس إيه؟ نعم، الطهار، لأنه يطهر لا شك. الختان من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الفطرة، وذكر الختان. وهو مع ذلك مفيد جدا للمختون حاضرا ومستقبلا. بالنسبة للذكر تقص الجلدة التي على الحشفة حتى تبرز الحشفة، لأن ذلك أكمل في الطهارة، فإن هذه الجلدة لو بقيت صارت يتبول ويحتقن من بوله شيء بين هذه الجلدة وبين الحشفة، ويحصل بذلك أذى، وربما يحصل بذلك تقرح. واسأل أولئك الذين لا يختتنون كالنصارى مثلا، تجد الواحد منهم يتعب تعبا عظيما، وربما حصل له تورم، وإذا سلم من هذا فإنه لا يتلذذ بالجماع كما يتلذذ من ختن. وهذا يدل على كمال الشريعة الإسلامية. والختان على القول الراجح واجب في حق الذكور، سنة في حق الإناث، وهذا القول وسط بين قول من يقول إنه واجب على الجنسين ومن يقول إنه غير واجب على الجنسين. الصواب التفصيل أنه واجب في حق الذكور وليس واجبا في حق الإناث. لكن متى يكون الختان؟ الختان وقته ممتد إلى البلوغ، إذا قارب البلوغ وجب أن يختتن، لأنه قبل ذلك غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة. ولكن يقول العلماء إنه في زمن الصغر أفضل، وكذلك الأطباء قالوا إنه في زمن الصغر أفضل ما دام الصبي في المهد، لسببين: السبب الأول أنه أسرع برئا، لأن نمو الطفل قوي، لأن نمو الطفل قوي فيبرأ بسرعة. أترك اللحية يا رجل. والثاني أن هذا الذي ختن وهو صغير لا يتألم قلبيا، بخلاف ما إذا كان كبيرا فتجد يتألم قلبيا ويفكر، ربما تعدو الجروح إلى أكثر من موضعها فيتألم قلبيا، والصغير لا يتألم قلبيا، إن أوجعه صاح وإن سكن سكت، فهو في زمن الصغر أفضل.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن، والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا، وإن عادت الروح إلى الجسد أو لم تعد فهل يتشاركان في النعيم والعذاب أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رحمه الله وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه بقوله: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث، كقول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور، وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف.

ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان، وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن قول أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. قول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم، ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه إذ جالت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا، قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث صحيحة في إثبات عذاب القبر، إلى أن قال بعضهم ولهذا السبب يذهب بعض الناس بدوابهم إذا مغلت، والمغل مغص يصيب الدواب بسبب أكلها التراب، فيذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك. قد قيل إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب المغل. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى أن بعض الجهال يظن أن أصحاب هذه القبور من أولياء الله، ولذلك يحصل للخيل شفاء عند قبورهم من المغل.

0: أقول: وهذا ما ضل بسببه كثير من الجهال والضلال عند القبور، قد يحصل لهم شيء من حاجاتهم ومقاصدهم لسبب خفي فيظنون أن هذا بسبب الموتى، قد يكون ذلك فتنة لهم أو بسبب تصرف الجن والشياطين لإضلال بني آدم. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تزوجت امرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وحصل بيننا سوء فهم مما أدى إلى الطلاق. وبعد الطلاق الذي حدث أخذت منها اثنين من أطفالي، بنت تبلغ 5 سنوات وابن يبلغ من العمر 3 سنوات، وتركتهم عند والدتي لتقوم بتربيتهم، وأبقيت الطفل الرضيع مع الزوجة المطلقة. وبعد فترة من الزمن بلغني أن أم الأطفال متأثرة من فراق أطفالها، وهي حزينة عليهم، وقد تأثرت كثيرا لحالها وندمت على ما بدر مني، وعزمت على إعادة الأطفال إلى أمهم. وعندما أخبرت الوالد والوالدة بهذا الأمر، رفضا علي إعادة الأطفال إلى أمهم، ورفضوا رفضا باتا من إعادتهم، وأنا الآن محتار في أمري، ماذا أفعل؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
4: الجواب: أولا، أن الرجل إذا طلق زوجته ومعها أولاد دون 7 فإن حضانة الأولاد حق للأم، وإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها. ثانيا، أن هذا الرجل قد أساء فيما عمله، لأنه حصل منه تعسف وظلم للأولاد من جهة، وظلم لنفسه من جهة، وظلم للمرأة أم الأولاد من جهة ثالثة، فهو ظلم نفسه لأنه يأثم، وظلم الأولاد بالنظر إلى أنهم فقدوا حنان أمهم، وظلم الأم بحيث أنه أفقدها رؤية أولادها. ثالثا، أنه لا حق لأمك ولا لأبيك من جهتي أن يمنعاك عن تطبيق أمر شرعي، وعليك أن تعيد الولدين إلى أمهما، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وبهذه المناسبة، لا ينبغي لأحد أن يتدخل بين المرأة وزوجها، فقد يتدخل الأب ولا يتدخل في معروف، بل يتدخل في معصية، وقد تتدخل الأم أم الزوج مثلا، وقد يتدخل أخو الزوج أو أخته. وكما أن هذا موجود من جانب الزوج، فقد يوجد أيضا من جانب أقارب الزوجة، فقد يتدخل والدها أو أمها أو أخوها أو أختها، والمفروض هو أن يحل الموضوع بين الزوجين على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يجوز لأحد أن يتدخل تدخلا يكون فيه صرف عن الوجه الشرعي إلى وجه غير شرعي، كما سأل عنه السائل من جهة وقوف أبيه وأمه ومنعهما رده للولدين إلى أمها، فإن هذا لا يجوز لهما، وبالله التوفيق.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
1: فقه الأدعية والأذكار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الموحدين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تقدم معنا أيها الإخوة المستمعون الإشارة إلى جملة من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي ينبغي أن يتقيد بها المسلم في الدعاء، وأهمها هو إخلاصه لله وحده لا شريك له، إذ الدعاء نوع من أنواع العبادة وفرد من أفرادها، والعبادة حق لله عز وجل لا شريك له فيها، فهو سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولذا فإن أخطر جانب يخل به في الدعاء هو أن يصرف لغير الله بأن يجعل لغيره شركة فيه. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد مضى معنا طرف منها. أيها الإخوة المستمعون، وكما أن الدعاء يشترط فيه إخلاصه لله عز وجل ليكون مقبولا عند الله، فكذلك يشترط فيه المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ إن هذين الأمرين، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطا قبول الأعمال كلها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: دين الله أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا، وقد جاءت السنة النبوية بالهدي المبين والسنن القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، سواء في الدعاء أو في غيره من الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله. فالسنة قد دلت على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، فقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند الركوب وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكره وعند المصيبة وعند الهم والحزن أو غير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. كما إنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن أيضا مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وآدابها، أتم البيان وأوفاه وأكمله، وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فالمشروع للمسلم هو أن يذكر الله بما شرع، وأن يدعوه بالأدعية المأثورة، لأن الذكر والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرم لم يجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، ومع أن الأدعية المأثورة مشتملة على جماع الخير وتمام الأمر ونهاية المقاصد العلية وأشرف المطالب الصحيحة، إلا أنك ترى في كثير من الناس من يعدل عنها ويرغب في غيرها، بل ولربما فضل غيرها عليها، ومن هؤلاء من يجعل لنفسه وردا خاصا قاله بعض الشيوخ فيلتزمه ويحافظ عليه ويعظم من شأنه ويقدمه على الأدعية المأثورة والأوراد الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد الناس نكوبا عن الجادة والطريق المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام المرسلين وحجة الله على عباده. أيها الإخوة المستمعون، فالخير كل الخير في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وترسم خطاه ولزوم نهجه، فهو القدوة لأمته والأسوة الحسنة لهم، وقد كان أكمل الناس ذكرا لله وأحسنهم قياما بدعائه سبحانه. ولهذا فإن من اجتمع له في هذا الباب لزوم الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع فهم معناها ومدلولاتها وحضور القلب عند الذكر والدعاء بها، فقد كمل نصيبه من الخير وعظم حظه من السداد. ولهذا أيضا اعتنى أهل العلم بجمع الأدعية المأثورة لتكون بين أيدي الناس وفي متناولهم، فيستغنوا بها عن الأوراد المحدثة والأدعية المبتدعة. قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله في مقدمة كتابه الدعاء، قال: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون، لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه، فألفت هذا الكتاب بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وبه تنتهي هذه الحلقة، وللموضوع صلة وتتمة في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار، الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وكل هذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي وجدت منه أسباب إجابة الدعاء، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته لوجود هذا المانع القوي، وهو كونه يتغذى بالحرام ويلبسه. على كل حال، فعل الخطيب وهو أنه دعا مرة واحدة في أثناء الخطبة لا بأس به.
2: فإني قريب.
3: وإذا

فإني قريب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش، أو قال طول الحياة، وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
3: يقول أيضا عند قيامي في الصلاة أتمضمض بالماء لكي أزيل بعض الأطعمة، ولكن عندما أبلع ريقي في الصلاة أشعر بنزول بقايا الأطعمة، فما الحكم في ذلك؟
4: الجواب أن هذا من الأمور التي يكثر وقوعها فتكون من الحرج المرفوع، وبالله التوفيق.
0: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: قال أنا سؤال: إمام وخطيب مسجد بألمانيا، وأرغب في الزواج لكثرة الفتن، وخشيت على نفسي، لكن الوالدين رفضا ذلك وبشدة، فما هو التوجيه؟ بين هذا لوالديك، حاجتك إلى الزواج، وإن رفضا الزواج مع أنك تخشى على نفسك الوقوع في الفتن، هذه قربة وطاعة، بين لهما ذلك برفق، نعم، وأدب، وأنك محتاج إلى هذا وقادر على القيام بحق الزواج، بارك الله فيك. فإن أبيا الزواج ورفضا ذلك، لا طاعة لهما في هذا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لكن لا تقدم إلا بعد أن تلح وتلح وتلح كثيرا وكثيرا بأدب وعناية بوالديك، إن شاء الله يأذنا. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في عام 1409 من الهجرة، لما جاء يوما سنة من السنوات إلى المدينة هنا، وكان

0: ها سمي الله. وهذا يا شيخ أبي يا من الطريق من عند الفندق إلى أن دخل يا شيخ أبي لا يريد كذا، ماذا أفعل، ماذا كذا، أنا لا أصبر، أنا ما أستطيع، أنا ما أدري. اصبر اصبر الشيخ، كلم أبوك لعله يرجع إن شاء الله. ما أعطاه، ما قال له افعل، احرص، كلم والدك إن شاء الله يرضى، ابحث، اجتهد، أنا ما أستطيع. قال له صوم، ما أستطيع. قال صوم، تستطيع. فاحرص بارك الله فيك. يعني قضية بر الوالدين من أهم الأمور بارك الله فيك، لا تجعلونها من نافلة الفعل أو القول، احرصوا على هذا بارك الله فيكم. والدعاء، الدعاء في ظهر الغيب أن الله يلين قلب الوالدين وأن يهديهما سبيل الرشاد وأن يصلحهما. لماذا نستهين بأمر الدعاء؟ أقول لماذا يستهين المرء بأمر الدعاء؟ لا تستهين به بارك الله فيك.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. ترغيب الخلف بالسير على منهج السلف.

0: ترغيب الخلف بالسير على منهج السلف.
1: إن الله عز وجل جعل لعباده المسلمين منهجا يتعبدونه به ويسيرون عليه، منهجا وصفه الله عز وجل بقوله:

0: وقد بين الله عز وجل هذا المنهج القويم والصراط المستقيم في كتابه الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: وورث هذا المنهج العظيم صحابة رسوله الكريم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، فكانوا أفضل هذه الأمة منزلة إلى يوم الدين، حيث قال عنهم نبينا الأمين:
0: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأصبح بذلك أهل هذه القرون هم سلفنا الصالح، الواجب علينا السير على نهجهم والأخذ من علمهم.
1: والسلفية أحبتنا في الله هي الانتساب لهؤلاء القرون المفضلة من السلف الصالحين الذين أخذوا هذا الدين من النبي المرسل الأمين محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين.
2: السلفية اتباع السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء السنة في القرون المفضلة، هؤلاء السلف وأتباعهم من مشوا على أثرهم في العلم والعمل والدعوة والجهاد، وهي كلمة حق وكلمة مصطلح شرعي لم ينكرها أهل العلم. ورحم الله الإمام ابن تيمية قال: لا ينكر على من اعتزى إلى السلفية فإن السلفية لا تكون إلا حقا، فهي عند العلماء من الصفات الطيبة المباركة، ولكن لا تطلق إلا على صاحب السنة. أصحاب السنة هم الذين يطلق عليهم سلف، وأما أهل البدع والضلال فليسوا من السلفية في شيء بحسب بدع

0: أيهم الجهمي جهمي والمعتزلي معتزلي والأشعري أشعري وإخواني إخواني والتبليغي تبليغي والسروري سروري ونحو ذلك من الفرق الهالكة المذمومة المعاصرة والقديمة. وأما السلف فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأنهم اتبعوا من سلف الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار والأئمة الأعلام من القرون المفضلة، وهكذا كل عالم مشى على أثر هؤلاء.
1: السلفية حرص على اتباع المنهج السديد في وقت انتشرت فيه دعوات وفرق تخالف الحق الرشيد.
2: اسم السلفية اسم حادث، بمعنى أنه أطلق على من كان يتبع السلف الصالح في الاعتقاد وفي السلوك والعمل لما كثرت الفئات الأخرى المنحرفة عن نهج السلف الصالح، مثل المرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية إلى آخر من الفئات والصوفية. صار بالمقابل هذه أسماء فئات تعريفية، سمي من لزم السنة وطريقة السلف الصالح ولم يخرج عن مقتضى الدليل سمي بعدة أسماء، منهم من سماها من سمى هؤلاء السلف، منهم من سماها السلفية، منهم من سماها أهل السنة والجماعة، منهم من سماها الجماعة، منهم من سماها أهل الحديث ونحو ذلك. فهو اسم للتعريف يبين أن هذه الفئة هي التي حرصت على السنة وحافظت عليها وتركت البدع والأهواء ونصرت قول أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فهم يحمدون على هذا المسلك ويؤثرون عليه.
1: السلفية هي المنهج الرباني الإسلام الحقيقي الذي كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
3: السلفية الحقة هي الإسلام الحقيقي، هي السنة المحضة، والتمسك بالسنة أو التمسك بالسلفية المحضة هي التمسك بالسنة المحضة، هي التمسك بالإسلام الحقيقي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالإسلام الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد غربة، وأهله أشد الناس غربة. فإذا نحن ندعو إلى التمسك بالسنة، والدعوة السلفية دعوة مباركة مبنية على الكتاب والسنة وبناء على فهم سلف الأمة، ولذلك قيل سلفية بمعنى أنها سلفية تتبع من سلف، وهم الرعيل الأول، الرعيل الأول الذي كان منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين.
1: ومن كان منتسبا إلى السلفية فيجب عليه تعلم عقيدة السلف الصالح والسير على منهجهم.
4: السلفية ليست ادعاء أو انتسابا، وإنما هي حقيقة. الذي ينتسب إلى السلفية لا بد أن يدرس عقيدة السلف، يتعلمها على العلماء تعلما صحيحا بالتفصيل حتى يكون سلفيا حقيقة ويستقيم عليها، يتعلمها ويستقيم عليها حتى يكون سلفيا حقيقيا ولا يكون سلفيا ادعاء. كثير من الناس يدعون السلفية الآن، ولو سألتهم عن مذهب السلف وما هم عليه ما استطاع الإجابة، وإنما كالذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا لا يجدي شيئا، بل هذا يضر ولا ينفع. الله جل وعلا قال في المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان يعني عرفوا مذهبهم وأتقنوه وعملوا به، هذا هو الإحسان، لا مجرد انتساب بدون علم أو يعلم ولكنه لا يعمل. هذا لا يفيد شيئا كحالة كثير اليوم. الواجب أن تدرس عقيدة السلف في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد، وأن تعلن في خطب الجمع وفي الإذاعة ووسائل الإعلام حتى تعرف وتنتشر ويعمل الناس بها على علم بها وبصيرة بها. هذه عقيدة السلف الصالح، والذي ينتسب إليها لا بد أن يتعلمها وأن يعمل بها حتى يكون سلفيا حقا.
1: عبد الله، إن في لزومك المنهج السلفي أمان لك بإذن الله من الانحراف، وسلامة لك من الضلال، لأنه وحي من الله عز وجل أمرنا باتباعه.
5: لزوم منهج السنة والجماعة سلف هذه الأمة في العقيدة والعمل، يكون الإنسان على منهج قويم وعلى صراط مستقيم. ذلك المنهج هو الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ومن سار على نهجهم ومن سار على أموالهم، هذا هو الحق والهدى الذي على الإنسان أن يعنى به وأن يحرص عليه بأن يكون ملتزما لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن سار على نهجهم ومن سار على منوالهم. وقد جاء الحديث الصحيحة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحث على سلوك هذا المنهج، على سلوك هذا المسلك، ومن ذلك حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منه القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
1: وإليكم أحبتنا في الله السمات الطيبة التي يتصف بها المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة.
6: أولا، تحقيق العبودية لله جل وعلا وتجريد التوحيد له جل في علاه. ثانيا، تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، لزوم فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك. رابعا، الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة. الخامس، الوسطية لمن لزم هذا المنهج، الوسطية بين الغلو والجفاء. السادس، الثبات على الحق. السابع، الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. الثامن، نبذ الفرقة والاختلاف. التاسع، الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه. والعاشر، العمل بالعلم.
1: جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
7: السلف هم أصحاب الخط، السلفيون هم الباقون على ذلك الخط، على المنهج، وليسوا بحزب. حزب أنشأه إنسان معين في وقت معين، لا، بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إليه. لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام جعل السلفيين حزبا من الأحزاب، هذا خطأ. ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط، تركوا الخط الرئيسي الجادة، تركوا الجادة وخرجوا إلى بنيات الطريق.
1: وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات قال: هي الجماعة. فعلم من هذا الحديث أن هناك فرقة واحدة ناجية يوم القيامة، فهل هي السلفية؟
4: إذا لم تكن السلفية هي الفرقة الناجية فمن هي؟ فرقة الضلال هي الناجية، ما ينجو يوم القيامة إلا السلفية الذين على منهج السلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذه هي السلفية، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه هم السلفية وهم الناجون، قوله إلا واحدة يعني نجت من النار، هذا معنى قول العلماء الفرقة الناجية، يعني لأن الرسول شهد لها بالنجاة فقال: كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلف الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان أيضا ساروا على منهجهم هم سلف الأمة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الرسول يقول: كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابه. والله جل وعلا يقول: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو النجاة، وهذه هي الفرقة الناجية.
1: عباد الله، إن من سنة الله في خلقه أن الباطل في كل زمان ومكان يحشد جنده من أجل محاربة الحق، وإن أعداء الإسلام قد جمعوا العدة والعتاد لمحاربة المنهج السلفي لما فيه من حجج وبراهين تهدم أفكارهم الهدامة ومناهجهم الباطلة.
3: حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق، وأن شعاراتهم كلها ستسقط وستتهاوى، فأعدوا العدة لصرف هذا الشباب بشتى الطرق والأساليب الباكرة لصدهم عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق إلى طرق وجواد يعني تبعد أو تقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صراط المستقيم. وكثرت الجهود لصرف الناس عن الحق بعد أن توجه كثير وكثير من الشباب إلى المنهج السلفي بالذات، وقامت نشاطات خطيرة على خطط رهيبة، وصرفوا كثيرا من الناس فعلا عن هذا المنهج، واحتوته مذاهب تعادي هذا المنهج ولا تحب أن تقوم قائمة بهذا، لأنه الإسلام الحق الذي لا يبقى العبادة فيه إلا لله، ولا يبقى الاتباع فيه إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتساقط الزعامات الحزبية والطائفية والسياسية وما شاكل ذلك تتساقط، فلا يبقى لهم مواقع. فشمروا عن سعيد الجد ليتمحور الشباب حول رؤوس الطوائف والأحزاب وأصحاب الشعارات.
1: ومن مكر هؤلاء أنهم جعلوا السلفية هي سبب التفرق بين المسلمين، والحق أنها فرقان بين الحق القويم والضلال الأثيم.
4: لفظ السلفي تفرق بين الناس، بين السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال. الحمد لله، هذه ميزة إن الإنسان يكون على مذهب السلف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه. ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: فإذا سئلت أخي المسلم هل أنت سلفي، فبما تجيب؟
8: شرف، سلفي وأفتخر. نعم، الرد بسيط. السلفي ما معناه؟ سلفي معناه أنا مع من سلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين الذين قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا؟ لا، ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء.
1: وإن من عظيم الظلم أن يعاد من يدعون للتمسك بهذا المنهج القويم ويرمون بالشبه والافتراءات والأباطيل.
5: هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله. لو يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما أطاع الله، طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنوا في الأنبياء، يطعنوا في دعواتهم، يطعنوا في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه فعد دعوته. فهكذا الآن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى المنهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. فنسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة وأن يعودوا إلى الحق وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم ولا يصدون عن سبيل الله.
1: فيا أحبتنا في الله، عليكم بالسير على منهج السلف الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأعلام، فإنه لأمر عظيم أيها المسلم أن تكون سلفيا متبعا لنهج هذا الرعيل، فإنهم حملة هذا الدين الذين بدلوا الغالي والنفيس لنصرته وإعلائه لينالوا رضا رب العالمين. ترغيب الخلف بالسير على منهج السلف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: قال رحمه الله: لا جمع سور في فرض كنفل.
12: لا يكره جمع السور في الفرض، فيجوز أن يقرأ عدة سور بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فجمع في بين عدة سور في صلاته، وهذا في النافلة ومثلها الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الخصوص. نعم.
11: وله رد المار بين يديه وعد الآي،
12: هذا ما يباح للمصلي، انتهى من ذكر الأشياء التي تكره في الصلاة، انتقل إلى الأشياء الجائزة في الصلاة، ومنها جمع السور في ركعة واحدة بعد الفاتحة في الفرض والنفل، وكذلك يباح له رد المار بين يديه، بل يتأكد عليه رد المار بين يديه إذا مر بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة فإنه يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان، ومعنى يقاتله يعني يدافعه، المقاتلة هنا معناها
11: المدافعة.
12: ولو أدى هذا إلى ضرب إذا أبى أن يمر فإنه له مدافعته، فإن أبى فله ضربه ليمتنع، ولأنه معتدي. هذا ما لم يكن المرور لحاجة، فإذا كان المرور لحاجة كازدحام المكان أو كونه في الحرمين الشريفين ومجاء التي يجتمع فيها الخلق الكثير، فهؤلاء هذه الأماكن لها حكم خاص لأجل الضرورة، أن الأماكن المزدحمة كالجوامع الكبار والمسجد الحرام والمسجد النبوي التي يزدحم الناس فيها، فإن الضرورة تقتضي السماح بالمرور للناس، ولا يعد هذا محرم. أما إذا كان المكان متسعا وليس هناك حاجة للمرور بين يدي المصلي فإن هذا حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم فالمار حرام في حقه، والمصلي له الدفع، يباح له الدفع ولا يجب عليه، لكن يباح له الدفع لأن هذا من حقه، بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم، فهذا وعيد شديد، فالمرور بين يدي المصلي لا بد من هذا التفصيل فيه، لأن بعض الناس قد يفهم أنه له رد المار مطلقا، وهذا فيه نظر، لأن أحيانا يكون المرور ضروريا للناس كالمواطن المزدحمة، وكذلك المسجدين الشريفين، المسجد الحرام المسجد النبوي، فإن لهما وضعا خاصا سبب الزحمات. وأيضا إذا كان المصلي مأموما كما يأتي فإن سترة الإمام سترة له، فلو مر أحد بين يديه فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. نعم.
13: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
13: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان التقوى حقيقتها وأثر تحقيقها، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، نحمد الله مرارا وتكرارا نهارا وليلا أن هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا. أيها الأحبة، هذه المحاضرة أو الكليمة هي عبارة عنوانها حقيقة التقوى وأثر تحقيقها. هذه الكلمة العظيمة، أعني التقوى، كثير منا لعله لا يعرف المعنى الحقيقي لها، وبالتالي لا يعرف أثر تحقيقها وما يعود عليه بالنفع إن شاء الله في الأولى والآخرة. ما هي هذه التقوى التي أمرنا الله جل وعلا بها في آيات كثيرة في قوله جل وعلا وإياي فاتقون، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فما دلالة كلمة حق في قوله حق تقاته؟ وما هي التقوى التي قال الله جل وعلا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا عنها ولباس التقوى ذلك خير؟ ما هي التقوى التي حصر وقصر سبحانه وتعالى قبول العمل إلا من أهلها في قوله جل في علاه إنما يتقبل الله من المتقين؟ ما هي التقوى التي قال الله جل وعلا في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب الآيات؟ ما هي التقوى التي قال الله جل وعز سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ ما هي هذه التقوى في آيات كثيرة في القرآن الكريم آمرة حاسة محذرة من ترك التقوى، وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم؟ فما هي حقيقة هذه التقوى؟ ولعل كثيرا منا يقول لأخيه أو لأحد من الناس اتق الله، وكثير من الناس يكثرون كلمة اتق الله، أليس كذلك؟ فما معنى هذه الكلمة وما حقيقتها؟ وكيف تعامل السلف من الصحب الكرام والتابعين مع هذه الكلمة العظيمة؟ أقول بارك الله فيكم وفي الجميع، لما وقعت فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث أحد القواد الجيوش الذين كانوا يتبعون الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الرجل قد ولاه الحجاج على سجستان وأرسله لقتال رتبيل ملك الترك الكافر لقتاله وفتح البلاد إلى غير ذلك. المهم أن عبد الرحمن بن الأشعث كانت بينه وبين الحجاج شحناء وبغضاء بين الاثنين، وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في ذلك الوقت عبد الملك ابن مروان، فأبعده إلى سجستان، وكل منهما يتحين للآخر، فلم يره يوما ابن الأشعث، لم يرى الحجاج يوما إلا هم بقتله، إلى هذه الدرجة من الشحناء. فلما بدأ عبد الرحمن السير بقي في بلدة من البلدان أدركهم فيها الشتاء القارس، فبقوا فيها
16: بعد أن فتحوها وأرسل إلى الحجاج أن أردنا البقاء إلى حين انقضاء الشتاء يتقوى الجنود على مواصلة السير والجهاد. فأرسل إليه الحجاج يوبخه ويصفه بالجبن والخور والضعف وأنه كذا وكذا وكذا بيعني عبارات غير لائقة ولا ممدوحة. فوافق ذلك الشحناء وتابع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى ابن الأشعث باللوم ووجد سبيلا للنيل منه والكلام فيه. فقال في الجند خطيبا إن الحجاج يقول كذا وكذا فانظروا أمركم. فلم يرتضي القوم كلام الحجاج وخلعوا الحجاج لأنه كان أميرا عليهم. خلعوا الحجاج وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبيل لقتاله وفتح البلاد انقلب فرجع إلى الحجاج لقتال الحجاج. فخرجوا جميعا لقتال الحجاج وهم في الطريق قالوا وكان ممن يخطب فيهم والد ابن الأشعث محمد ابن الأشعث واسم الابن عبد الرحمن خطب فيهم ومما قال بما أن قد خلعنا الحجاج فلا بد أن نخلع من ولى الحجاج. فخلعوا عبد الملك بن مروان وخلعوا الحجاج فتوجهوا إلى ماذا؟ إلى قتاله. ودارت بينهم معارك كثيرة شهيرة كانت الغلبة في أكثرها لابن الأشعث إلا أنه في آخر تلك النزالات ظفر به الحجاج نعم وانتصر عليه. وهذه الفتنة بارك الله فيكم قد شارك فيها مع ابن الأشعث جمع من الصلحاء والصالحين وأهل العلم لأن الحجاج ابن يوسف معروف أيها الأحبة بتسلطه وجبروته وسفكه للدماء بل كان يتحين في وقت الجمعة أن يؤخر الصلاة عن وقتها وفعل بالناس الأفاعيل حتى إنه قد قال له رجل يا هذا إنك قد فعلت بأمة محمد كيف وكيف. فانظروا إلى جواب هذا الرجل وهو جواب عظيم داهية قال نعم إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم لما أحدثتم في دين الله ما أحدثتم وتركتم من شريعة محمد ما تركتم سلطني الله عليكم. هكذا يقول لهم سلطني الله عليكم. وسمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحجاج فقال له يا هذا كما في المصنف لابن أبي شيبة قال له يا هذا إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج فلا تظلم. فعل الأفاعيل الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقتل سادات الناس ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه وغيرهم من الأئمة والصلحاء. ولما استفحل أمره خرج بعض الصالحين معه وبعض العلماء مع ابن الأشعث أعني في قتال من؟ الحجاج. ولهذا كان أن قيل لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتل الصحابة حول هودج عائشة يعني يوم الجمل فأخرج معك الحسن البصري فأخرج معك الحسن البصري. معلوم أيها الإخوة منزلة الإمام الحسن البصري في الناس وهو قدوة وأسوة. إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتلوا معك الحجاج فأخرج معك الحسن لثقة الناس بالإمام الحسن. فجيء إلى الإمام الحسن واقتيد عنوة وقسرا وهو يأبى رحمه الله، حتى إنه لما كان مقتادا قذف بنفسه إلى النهر ليفلت من الدخول في هذه الفتنة، ونزلوا فأخرجوه رحمه الله كما في طبقات ابن سعد. الشاهد، هذه الفتنة العمياء التي ذهبت فيها أنفس وقتلت فيها أمم وفقد آخر تلك الليالي ليلة تسمى ليلة دجيل، فقد فيها كثير من الخلق، ولذلك تجد في تراجم بعض الأئمة يقال فقد ليلة دجيل، فقد لا يدرى ما هو مات في تلك السنة، أم مات بعدها لا يدرى. ومن هؤلاء أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه وغيرهم من العلماء. هذه الفتنة، ومعلوم ما في القتال أيها الأحبة من فتتان ومن تداخل الحق بالباطل، ولهذا الله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ممن خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت الإمام عامر ابن شرحبيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الإمام الشعبي الشهير، ولكنه تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفر. فهؤلاء القوم من الصلحاء والعلماء خرجوا، تاهت الناس والعامة، نخرج مع ابن الأشعث أم نصبر على جور الحجاج؟ هل نتعامل معه بما دلت عليه النصوص من الصبر على جور الأئمة أم لا؟ ماذا نفعل؟ في هذا المقام أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في المصنف لابن أبي شيبة لما قيل له إنه قد بويع ليزيد، بويع ليزيد، ماذا قال؟ قال إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا، إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا. هذا هو التعامل الشرعي مع الولاة الذين فيهم جور وظلم وحيف. المهم، جاءت الناس إلى رجل يسمى طلق ابن حبيب، وهذا الأثر الذي سأذكره قد أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وهناد بن السري في الزهد أيضا، وابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف، ورحمهم جميعا في المصنف وفي كتاب الإيمان له، وكذا أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هكذا اللفظ فيها، لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءه الناس وقالوا لطلق ماذا نفعل؟ فكان يقول لهم أطفئوها بالتقوى أو ادفعوها بالتقوى، في لفظ، في رواية أطفئوها وفي رواية ادفعوها، وهكذا الفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء، إلى دفع وإطفاء، لأنها إذا لم تطفأ ازدادت واشتعلت ومشت في الناس، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. قال ادفعوها أو اطفئوها بالتقوى، كأنه أكثر عليهم بهذا الجواب. فقالوا له بعد أن كرر عليهم، قالوا له صف لنا التقوى، إذن قد أكثرت علينا، فما هي التقوى؟ قال رحمه الله التقوى، وهذا هو حقيقتها، التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. ها هذه هي التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. هكذا نصحهم رحمه الله. هذا الحد، أعني في تعريف التقوى وبيان حقيقة التقوى أو حد التقوى، قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية، قال هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى. هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى، ولا ينبئك مثل خبير. أقول ولا ينبئك مثل خبير، كالإمام ابن القيم رحمه الله العارف الخريج رحمة الله عليه، وصفها بهذا الوصف الجامع أحسن ما قيل. العبارات في حد التقوى عديدة، إلا أن هذا أحسن تلك العبارات. وقد ذكر هذا الحد أيضا الإمام المفسر ابن كثير في تفسيره عند آية وإياي فاتقون مقررا له، وذكرها أيضا الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في ترجمة طلق، فقال رحمه الله أبدع وأوجز، يعني في العبارة أبدع فيها وأوجزها، قال فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. هذه بعض مقالات الأئمة حول مقالة طلق واعترافهم رحمهم الله وتقريرهم بأن هذا الكلام من أبدع وأوجز الكلام وأنفعه وأحسنه في بيان حد التقوى. نأتي إلى معناها لتعرف دلالة كلمة حق في قوله اتقوا الله حق تقاته. يقول رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله. إذن التقوى تشتمل على الإتيان بالأعمال، ليست أقوال مجردة، عمل بطاعة الله. ليس العمل أي عمل، إنما عمل يقربك من الله. قوله بطاعة الله تدخل فيه جميع الأعمال التي تقربك من الله، فرضا كانت أم نفلا. فالفرائض والنوافل من صدقات وصلاة وزكاة ومساعدة المحتاجين وغير ذلك، وتعليم القرآن وتدريسه ونشر العلم والخير، كل هذا يدخل تحت ماذا؟ عمل بطاعة الله. فلفظ طاعة الله شامل لجميع الفرائض والنوافل التي تقربك من الله جل في علاه. إذن التقوى عمل، وهذا العمل يقول عمل بطاعة الله على نور من الله. ما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا العلم، أي أن هذا العمل المبني الذي تقوم به مبني على علم. الله جل في علاه يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالنور هنا بالعلم يعني العمل قائم على علم، ولهذا نص أهل العلم على أن العلم شرط في صحة العمل. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن العمل مبعثه أو مبني على علم، والعلم انتبه هنا ليس أي علم، إنما هو العلم الصحيح المبني على الوحيين الذي خرج من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، هذا هو العلم المنجي والذي ينير لك الطريق. لا نور إلا هذا النور، ولا طريق إلا هذا الطريق، ثق بهذا. يقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا نور إلا هذا النور، ولا طريق إلا هذا الطريق. فالعلم أيها الأحبة، أي علم هذا؟ هو العلم الصحيح المبني على الوحيين، المبني على الوحيين. وهذا العلم يقبض بقبض أهله، بقبض أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. يفتي، انتبه، بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فالعلم المنجي هو العلم المبني على الوحيين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، لأنك مأمور بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكل العباد سيسألون عن أمرين اثنين، الكل سيسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالأول منهما جوابه ماذا كنتم تعبدون هو بتحقيق التوحيد والعبودية لله جل في علاه، جوابه تحقيق العبودية لله. والثاني جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي ذكرته قد نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، كما في مقدمة زاد المعاد واجتماع الجيش الإسلامي وغيرها، وهو حق. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. ليس المراد فهمه ولا فهمي ولا فهم زيد ولا عمرو من الناس، أن تفهم عن الله وعن رسول الله مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعبد الله على بصيرة. ويدلك على هذا الفهم موافقة الصحب الكرام وسلف الأمة الصالح، فلا تخرج عن أفهامهم ولا عن أقوالهم. والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. ثم قال: وعلم حدود المنزل. هناك الأمور لها حدود، لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وعلم حدود المنزل أين تقف؟ يجوز لك أن تخوض أو لا يجوز لك أن تخوض؟ وما ترون أيها الأحبة وما تسمعون من كثرة الذين يفتون ويتكلمون ويغرون الناس في بعض الفضائيات أو في بعض الكتابات في الإنترنت أو غيرها، كل هذا لا يعرف الواحد، كثير منهم لا يعرف حدود المنزل، فيهذي كثير منهم يهذي بما لا يدري، ويوقع الناس في الفتن والمحن والشحناء والبغضاء والاقتتال إلى غير ذلك. أليس ذلك كذلك يا إخوتي؟ انظروا أنتم ترون، لا يحتاج، الواقع خير شاهد. إذن التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الباعث لك على هذا العمل لا ليمدح، والله إن فلانا من المتقين، بدليل أنه يطعم الطعام ويقرئ الضيف وكذا وكذا، رجل صالح قوام قوام. هذا أنت لا تفعل للناس، أنت تفعل ليمدحك الناس. قد قيل ثم ذهب إلى الأجر والعياذ بالله وبقي الوزر. فالباعث لك على الحقيقة أنك لا ترجو بهذا العمل وبهذه القربة إلا وجه الله جل في علاه، وإنما تريد بذلك أن تتقرب إليه بما يحبه سبحانه وتعالى من العمل الصالح، لا لتمدح. لكن لو جاء ذلك تبعا فيما بعد أن ذكر الرجل بالحسنى وأنه محسن فما قام عنده الأمر ولا قعد، مدحه الناس أم ذموه، يستوي عنده الأمر ولا يكترث لا بالقلة ولا بالكثرة. فلم تكن يوما الكثرة والمدح ميزان حق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن إن جاء ذلك تبعا فتلك عاجل بشرى المؤمن. إذن الباعث الحقيقي على العمل هو الإخلاص. وانظر إلى كلامه رحمه الله: التقوى في شقها الأول عمل مبني على علم بإخلاص لله، صحيح؟ والعمل إذا تقوم به هل تقوم بهواك ولا باتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ تتبع سيد الخلق. إذن جمع لك في هذا التعريف الأول ركني العبادة: الإخلاص والاتباع. ثم قال رحمه الله: والتقوى ترك معصية الله. ترك معصية الله، ترك المعصية، الابتعاد عن المعاصي، ترك معصية الله. ليس المراد بالمعصية هنا هو الفسق فقط أو الفسوق، كل ما يدخل تحت المعاصي داخل في هذا اللفظ. وأعظم المعاصي الشرك بالله جل وعز والكفر به، معصية عظيمة. ثم يليه الاتباع ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جميع أنواع الفسوق الأخرى. فقوله ترك معصية الله، جميع المعاصي هذه كفرا أو شركا أو بدعة أو فسقا تتركها، تحاول تجاهد نفسك على تركها ودفعها. وهناك كلمة عظيمة للإمام ميمون بن مهران رحمه الله، خرجه أبو نعيم في الحلية وذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال رحمه الله: أعمال البر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى عليها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر. ولعله أضرب بذلك مثلا: في هذا الوقت المبارك وهذا الشهر المبارك يتسارع أهل الخير، أليس كذلك؟ في الإطعام، في الإنفاق، في بذل وجوه الإحسان للناس، وهذا خير، هذا خير يعان الناس عليه ويحثون عليه. لكن انظر هذا

بعض الأعمال في القفاء، لكنه إذا ظهر أمام الناس استحى أو احتاط أو تحفظ ونحو ذلك، ولكنه إذا خلا بمحارم الله، قد يكون بعض الناس إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وكما قال بعض السلف: فعل الطاعة ذكر لله، وأحسن منه أن تذكره فلا تقدم على المعصية، فلا تقدم على المعصية. أما ترك المعصية يقول فلا يقوى عليها إلا صديق، إلا صديق، صدق الله فصدقه الله، جاهد نفسه فأفلح في جهادها وانتصر عليها وغلبها، بل ما إذا خلا اجتهد في التقرب إليه بأنواع الطاعات التي لا يعملها فيما ذا في الظاهر، التي لا يعملها في الظاهر. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: ما لنا نرى رجالا يعني وجوههم فيها نور؟ قال: أولئك خلوا بنور الله فألبسهم الله من نوره، وهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فهمت يا عبد الله؟ قال: وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، تحتاج إلى جهاد، والنفس الأمارة بالسوء راغبة وتواقة، وتحتاج إلى إلجام، النفس تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض، فإذا روضتها انقادت إليك. أما إن تركتها ساحت وهانت. والترويض معلوم أيها الأحبة، معلوم عند أهل الخيل، وهي التي يقال عنها الخيل المضمرة. الخيل ليست على رتبة واحدة، بعض الخيول التي تركب للسباقات وغير ذلك تجد أن قوامها وجسدها متناسق إلى غير ذلك، بخلاف التي تجر العربات وتعمل في الحقول، شكلها وبنيتها تختلف. فإذا ما أرادوا تعويد فرس أو خيل إلى مضمار السباق يروضونها، والترويض هو إدخالها في محن، نعم، يمنعون عنها الطعام والشراب ويروضونها، يعطونها الماء والطعام والشراب بحذر وقدر، ويدربونها على الركض كما يقال الرياضة والسرعة، فتجد بعد ذلك بعد حين تنقاد لمروضها. لو قال لها قومي قامت، اقعدي قعدت، اركضي ركضت، قفي وقفت. هكذا النفس تحتاج إلى هذا الترويض، روضها فالجمها بلجام الشريعة، الحرام أمسك عنه ولو كانت نفسك تتوق إليه والعياذ بالله، ستجد اللذة. والطاعة نعم عجلها إليها وحثها للمبادرة إلى القيام بها، لأن الله جل وعلا يقول وسارعوا وسابقوا. واضح؟ إذن أيها الأحبة، الترك ترك معصية الله على نور من الله. النور هنا هو النور هناك، الترك مبني على علم. مثاله: بعض الناس قد يفعل بعض الأمور المحرمة، صحيح، وهو لا يعرف أنها محرمة، أليس كذلك؟ معروف هذا. أقرب أكثر: بعض المعاملات المالية قد يفعلها بعض الناس يظن أنها جائزة وهي في حقيقتها محرمة أو مشبوهة وغير ذلك، صحيح؟ فيحتاج تركه لها إلى ماذا؟ إلى أن يعلم. إذن تركه لهذا المنهي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: إذ المعاصي يفتقر الزنا

0: معرفتها، ما تدري أنت أنها معصية سواء كانت قولا أو فعلا. بعض الناس يرتكب أو يقول قولا محرم ولا يدري أنه محرم، فهذا أمر مشاهد معلوم. إذن النور هنا هو النور هناك، الترك مبني على علم، الترك مبني على علم. قال مخافة عقاب الله، ما تركت هذا المنكر أو هذه المعصية إلا وأنت خائف من الله جل في علاه، لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعز. وخائنة الأعين ما هي؟ هو تحريك العين هكذا، هذا يعلمها جل وعلا، بل ويعلم ما تخفي صدور الخلق جميعا. فهو جل وعز يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل دلالة قوله تعالى يعلم السر وأخفى فيها دلالة عظيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما معنى السر، أنا أقول ما معنى السر هنا في قوله تعالى يعلم السر وأخفى؟ قد يقول قال المراد بالسر ما كان بين اثنين، هذا السر، لأنه إذا كان الأمر بين اثنين ثم ذاع ما كان سرا، خلاص انتشر. فما معنى قوله تعالى يعلم السر وأخفى؟ انظر إلى معنى المعنى الدقيق في هذه الآية العظيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله المراد بالسر هنا هو ما حدث به المرء نفسه ولم تنطق به شفتاه. السر في قوله يعلم السر هو ما حدث المرء به نفسه، أنت تحدث نفسك، قال ولم تنطق به شفتاه، ما تكلم به. وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر، قال أي أنه سبحانه وتعالى يعلم أن عبده سيحدث نفسه بكذا وكذا وهو بعد لم يحدثها. فهذا دلالة قوله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر جل في علاه. ألا يستحق هذا الإله جل في علاه أن يوحد وأن يجرد سبحانه وتعالى في العبودية، تجريد العبودية له وأن تخضع له الرقاب ويذل له العبيد فيضطرحوا بين يديه منيبين إليه مستغفرين تائبين مقبلين عليه جل وعلا سبحانه وتعالى؟ هذه حقيقة التقوى أيها الأحبة. إذن التقوى عمل بالطاعات وترك للمنهيات، وهذا العمل والترك مبني على علم باتباع لرسول الله وإخلاص لله، وإخلاص لله. هذا هو معنى التقوى، هذا هو معنى التقوى. عرفتم معناها الآن؟ إذن عرفتم دلالة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه دلالة كلمة حق. التقوى أيها الأحبة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كما قال الإمام ابن القيم حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات بجميع صورها، هذه ماذا؟ ماذا؟ الرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول رحمه الله حميتها عن المكروهات. لا تقول هذا أمر مكروه يعني ما في بأس، لا، تريد أن تكون من المتقين الذين اتقوا الله حق تقاته، الذين وعدهم جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر، الذين داوم وارتقي في هذه المراتب. قال حميتها عن المكروهات. ثم قال الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني، حميتها عن الفضول وما لا يعني. لا تقحم نفسك فيما لا يعنيك، اترك ما لا يعنيك، لا تقحم نفسك، عافاك الله فاحمد الله على المعافاة، فاحمد الله. ما نتيجة من قام بهذه الحميات الثلاث والرتب الثلاث؟ يقول رحمه الله: فالأولى، الرتبة الأولى، قال الأولى تعطي العبد حياته، تعطي العبد حياته إن حميت قلبك وجوارحك عن المحرمات والآثام. ثم قال: والثانية تفيد صحته وقوته إذا ما ترك ماذا؟ حماها عن المكروهات. قال: والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. عرفتم أيها الأحبة؟ إذا عرفت أيها العبد المؤمن الصالح هذه المعاني الدقيقة ووقفت على هذا المعنى المراد، أقول إذا عرفت حقيقة التقوى لم يفتك المراد. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا وقفت على مراد التقوى لم يفتك المراد. إذا وقفت على مراد التقوى، يعني المراد من التقوى، لم يفتك المراد إذ أنت قد أتيت به. أيها الأحبة، الواحد منا يتعرض لأمور في حياته ومعاشه، أليس كذلك؟ ويطلب من الله أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه، ويحتاج من الله جل وعز مع ذلك كله أن يكون في عونه. وهنا كلمة نفيسة غالية قالها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: من عامل الله، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، في حال السعة والراحة والأمن والأمان ولله الحمد والصحة، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف بأن يلطف به جل وعلا في حال الشدة إذا ما نزلت به. فالعبد أيها الأحبة متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، العبد يتقلب بين أحكام الأوامر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك، آيات وأحاديث كثيرة تأمرك وتنهى، أحكام الأوامر. العبد يقول الإمام ابن القيم متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، تنزل بك نازلة من مرض أو فاقة أو يقول رحمه الله: فهو محتاج بل مضطر إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينه للقيام بأحكام الأوامر. صحيح؟ أنت لا تقول: أنا أستطيع بنفسي أن أفعل هذه الأشياء كلها والأوامر. لا، إذا ما أعانك الله لا تستطيع أبدا، لا يمكن. فالتوفيق أن تعلم الطاعة وأن يعينك الله عليها، هذا هو التوفيق، يعينك عليها. بعض الناس يعرفون الطاعات، يسمعون بها صحيح، لكن ما يفعلون. نقول هذا من قلة التوفيق، أن علم ولم يعمل. فالعبد يحتاج إلى توفيق. قال: فالعبد محتاج بل مضطر إلى العون من الله في القيام بأحكام الأوامر، ومفتقر إليه ومحتاج إليه في أن يلطف به في أحكام النوازل. إذا نزلت بك نازلة تطلب من الله اللطف والسلامة، أليس كذلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ يقول رحمه الله: فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. فانتبه يا عبد الله، انتبه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تريد أن تحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، فسارع إلى تطبيق أحكام الأوامر واستعن بالله جل وعلا في ذلك، ولا تؤجل ولا تسوف، وأقدم على الطاعات من غير ماذا؟ تخاذل. واتق الله جل وعلا في سرك وعلانيتك، فالله جل وعز يحب من العبد أن يكون ملحاحا عليه سبحانه بالدعاء. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: علم المؤمن في عمله وعلم المنافق في لسانه. يريد رحمه الله أن المؤمن يعلم فيعمل، أما بعض المنافق يعلم ولا يعمل، ولا يعمل. ولهذا ذم الله من علم فلم يعمل. زودني الله وإياكم بالتقوى، وجعلني وإياكم من المتقين الصالحين، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: التقوى حقيقتها وأثر تحقيقها، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: بعض الأزواج يجور في علاقته مع زوجته، وخاصة عندما يقوم بعدم محبتها فيقوم بتعليقها. تتحدثون عن خطر التعليق، وأيهم أفضل، التعليق أم التطليق؟
3: يا أخي، الله يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. فحرام على الزوج أن يعلق امرأته لا يأتي لها ولا يطلقها، هذا خطأ وخطأ كبير. الواجب عليك تقوى الله بنفسك، إما أن تعاشر معروف، فإن تعذر عليك ففارقها بالحسنى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإياك وتعذيبها وإهانتها، فإن هذه من الأخطاء. هذه امرأة أخذتها بأمان الله واستحللت ورجها بكلمة الله، فإياك أن تهين كرامتها وذلها، فلا عليك حق عظيم. والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فاتق الله في نفسك، إما أن تمسكها بمعروف أو تسرها بإحسان. والله يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، نهانا أن نضر بها حتى نسترجع المهر منها. إذا لم يكن منها تقصير ولا إساءة ولا تهاون، فإياك أن تسترد شيئا منها، لأن الله يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتي فاحشة. فإذا المرء صالحة مؤدية للواجب، فيجب عليك أن تقابل هذا الطفل الطيب بفعل طيب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها، وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة، وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله أن يغتاب المسلم كحرمة أكل الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره أن تأكل جيفة مدودة فكذلك كن كارها لغيبة أخيك. وقال قيس بن أبي حازم: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ، فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم معاشر الأحبة الكرام الذي ذكره رب العالمين جل وعلا، يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث معاشر الكرام بيان لحد الغيبة وتعريف لها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه. وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس في أخيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والافتراء والبهتان. وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص وإهدار له. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة. معاشر الكرام، إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه، رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في إيمانه أو نفاق، لأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسرت بتفسيرين، فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية، وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وهذه عقوبة معجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس مجلسا فيه غيبة لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظيم جريمة الغيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قرينة الاعتداء على النفس بالقتل وعلى الأموال بالسلب والانتهاب، وقتل الأنفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته، كيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاث مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام معاشر الأحبة الكرام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج والمضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العضو هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. والعضه السحر، والعاضه الساحر. وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، فهو آفة خطيرة. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وصاحبها من شرار الخلق. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للشرار، تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين، وأنه لا يريد إلا خيرا ويحلف على كلامه، والله تبارك وتعالى يعلم من حاله وهو العليم بذات الصدور أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام يمشي بالنميمة، وتقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم أيضا في الآية الكريمة مشاء بنميم. فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرته عظيمة وندامته يوم القيامة شديدة. عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والألفة والإخاء، فهذا من المصلحين. ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان ينقل الكلام بين الناس ولا سيما بين من بينهم شيء من العداوة، ينقل من أحدهما إلى الآخر إصلاحا لذات بينهم، كأن يقول مثلا: سمعت فلانا يذكرك بالخير، أو سمعت يثني عليه، أو سمعته يدعو لك، أو نحو ذلك من الكلمات التي يريد بها الإصلاح، فهذا من المصلحين. والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من المفسد، وكل منهما سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويلقى جزاء عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما السخرية فهي خصلة ذميمة وخلة لئيمة، إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما، وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان. والسخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، وهذه صفات ذميمة يتولد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم. ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء والسخرية والتهكم ونحو ذلك. والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا، وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء. وكلما أوغل المرء في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله عز وجل هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولد عنه، ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السخرية أيا كان أمرها ومهما كانت صورتها ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خير عند الله عز وجل من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام. فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهزأ بهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معاشر الكرام، قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب فيسخر مثلا من آخر لرثاثة هيئته، أو تأتأة كلامه، أو دمامة في بعض صفاته، أو شيء في أعماله، فيتندر به ويسخر ولا يدري. قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين، فإن الأكرم عند الله الأتقى لله، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس في صفة هي فيه، وقد نبه على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أمورا من خطبته، قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وهذا تنبيه إلى باب شريف عظيم في باب الآداب والأخلاق، أن يحذر المرء من التندر والسخرية بأمور ربما يكون متصفا بها، وربما أيضا يبتلى بعد وقت بالاتصاف بها. ولهذا كان كثير من السلف على حذر شديد من ذلك، خشية أن يبتلى بشيء من ذلك. وليحذر في هذا المقام من أقل القليل، ولو أن تصف آخر بما هو فيه من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليل من شأنه. جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، وهي تعني كما جاء في بعض الروايات قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولم يكن هذا خلقا لعائشة رضي الله عنها، ولا منهجا لها رضي الله عنها، قالت ذلك في تلك المرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فكيف الشأن معاشر الأحبة الكرام بمجالس قائمة أصلا من أولها إلى آخرها على السخرية بالناس والاستهزاء والتهكم والاحتقار والانتقاص والازدراء. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليدا لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض حركاتهم إضحاكا للجالسين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حكت له إنسانا، قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. معاشر كرام، ومن يجلس مجالس الساخرين المستهزئين سواء جلوسا مباشرا أو من خلال الشاشات والقنوات فيضحك لما يقولون من سخرية أو استهزاء أو حتى يتبسم، فله حظ من الإثم بحسب ذلك. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا من التفسير للآية ببعض أفرادها. فليحذر كل ناصح لنفسه من السخرية ومن مجالس الساخرين. إن من يستطيل على الناس ويتعدى عليهم ويتناولهم بأنواع الأذى فلا تسلم أعراضهم من لسانه غيبة ونميمة واستهزاء، ولا يسلمون منه في تعاملاتهم معه غشا وخيانة وتدليسا، ولا يسلمون منه في أنفسهم وأبدانهم تعديا وضربا وإيذاء، ولا يسلمون منه في أموالهم نهبا واختلاسا واستلابا. من كانت هذه حاله فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي كلبا بغير حق، فكيف إذن بالمؤمن؟ قاله بمعناه الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة. معاشر الكرام، إن من يؤذي المسلمين ويتعرض لهم بأنواع الأذى فإن حسناته وطاعاته وعباداته تنتقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسناتهم. ونتأمل في هذا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فينبغي أن يتنبه المسلم وألا يعجبنه في شخص هيئته أو ظاهر أعماله إذا كان معروفا بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي. روى الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال: لا يعجبنكم من رجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. نعم معاشر الأحبة الكرام، هذه الرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها، أن يكون الرجل مؤديا ما عليه وأن يكون كافا لسانه ويده عن أذى الآخرين. وجميع ما تقدم كله داخل في الظلم الذي حرمه الله على عباده. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك من كمال عدله جل في علاه، حرم على نفسه الظلم فلا يظلم أحدا ولا يخاف أحد منه ظلما ولا هضما، وجعله بين العباد محرما. والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته وسوء مغبته وعظم عاقبته، وأنه أمر محرم حرمه الله جل وعلا ويعاقب عليه العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والظلم ظلمات يوم القيامة، يأتي المؤمنون يوم القيامة يسعون بأنوارهم، ويأتي الظالم ذلك اليوم متخبطا في ظلمات ظلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم الذي اقتطع بظلمه من حقوق الآخرين شيئا ولو كان قليلا أو نزرا يسيرا، فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه ويطوقه يوم القيامة خزيا له بين العالمين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أي أنه يأتي بهذه الأراضين التي أخذها ظلما يوم القيامة يحملها على عنقه إلى 7 أراضين خزيا له بين العالمين. ويوم القيامة يوم القصاص ويوم رد المظالم. فعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه، حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى قوله بالحسنات والسيئات جاء مفسرا ومفصلا في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره المشهور بحديث المفلس. معاشر الأحبة الكرام، إن العاقل الناصح لنفسه عندما يتأمل في هذه الأدلة، ولها نظائر كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الظلم وبيانا لخطورته وسوء عاقبته على الظالم، سواء كان تعديا على الأنفس أو تعديا على الأعراض أو تعديا على الأموال، يجد فيها ما ينبهه ويوقظ قلبه من رقدته ويجعله يحسب لذلك الموقف حسابا عظيما، ويزن أعماله في هذه الحياة قبل أن توزن يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إنها لفرصة ثمينة لا تعوض، والعبد يعيش في هذه الحياة أن يتخلص من المظالم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة وهو يحمل مظالمه على عاتقه خزيا له بين العالمين، ثم يبوء بعاقبة ظلمه ومغبته الأليمة. معاشر الأحبة الكرام، مما يعين المسلم على كف يده ولسانه عن إيذاء الآخرين أن يذكر نفسه دائما بما ينبغي له تجاههم من رعاية لحقوقهم ومعرفة بمقاماتهم. وإذا كان المسلم في تعاملاته مع الآخرين يعد كبيرهم أبا وصغيرهم ولدا وأوسطهم رفيقا وأخا، فإنه سيعامل الجميع بالمعاملة اللائقة. جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في وصية أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: إذا أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فاجعل كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وصغيرهم عندك ولدا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ أي إذا اعتبرتم بمثل هذه الحال الكبير أب والأوسط أخ ورفيق والصغير ابن أحسنت في معاملة الجميع. نعوذ بالله العظيم أن نظلم أو نظلم، ونسأله جل في علا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: هل نقول يعني التوسل بالصالحين من اتخاذ الأنداد؟
9: نعم، التوسل على نوعين.
8: نعم،
9: توسل بمعنى أنه يصرف لهم شيء من العبادة.
8: نعم،
9: مثل ما يفعله عباد القبور، توسلون بالأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعكفون على قبورهم. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، وإن سماه توسلا. النوع الثاني توسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء، بطلب دعائهم له وهم حاضرون ويقدرون على الدعاء، هذا لا بأس به، لا بأس به. النوع الثالث أن يتوسل بهم بمعنى أنه يطلب منهم البركة، ويطلب منهم أنهم يقربونه إلى الله، وأنهم ولكنه لا يصرف لهم شيء من العبادة، فهذا بدعة، هذا توسل بدعي لا يجوز. نعم.
1: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: البصائر في هداية الحائر.
10: ثم

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: يؤخذ من قوله والله أركسهم بما كسبوا مسألة عظيمة، وهي مسألة القضاء والقدر وأفعال العباد، فإن هذه المسألة ظلت بسببها أفهام وزلت بها أقدام. فلا شك أن الله جل وعلا هو الذي قدر المقادير، فلا يجري في هذا الكون من كفر أو إيمان أو خير أو شر أو موت أو حياة أو غير ذلك من الأمور، فإنما هو بقضاء الله وقدره، لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد. ولكن هذه الأفعال أو هذه الوقائع التي فيها ضرر على الناس أو على الأفراد، هذه إنما هي بسبب أعمال بني آدم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السبب من عندنا والقدر من عند الله، والقدر عقوبة من الله جل وعلا لمن تعاطى أسباب المصائب والنكبات. وفي هذا رد على طائفتين ضالتين: طائفة الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال الله وينفون أفعال العباد ويجعلون العبد مجرد محرك كالآلة ليس له فعل، والله يعاقبه على فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية الظلم والتنقص لله عز وجل، ولهذا يسمون بالجبرية، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار. والطائفة الثانية القدرية الذين غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله جل وعلا، وقالوا إن العباد يفعلون أفعالهم استقلالا ولم تقدر من الله جل وعلا. وهذا هو قول المجوس الذين يثبتون خالقين مع الله، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا إن الله جل وعلا قدر كل شيء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لكن الحسنة سببها من عند العبد والسيئة سببها من عند العبد، فالله جل وعلا يجازي الناس على أعمالهم ولا يظلم أحدا، والعبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار، فإذا فعل بمشيئته وإرادته واختياره نال الثواب والجزاء على فعله لا على تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار كالمكره والمجنون والصغير إذا فعل شيئا فإنه لا يؤاخذ، أو الناسي لا يؤاخذ، لأنه ليس له اختيار وليس له إرادة ومشيئة فلا يؤاخذ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه مسألة عظيمة من مسائل العقيدة.
0: البصائر
2: في هداية الحائر.

0: على الأثر.
1: الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
1: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
1: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
1: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 69.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال

0: نعم، من هذا من آداب الطريق، من آداب الطريق أن تزيل الأذى إذا وجدت فيه أذى من حجارة أو شوك أو حفر، إنك تزيل الأذى من الطريق، وهذا من خصال الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإزالة الأذى من الطريق من شعب الإيمان، وإلقاء الأذى في الطريق من شعب النفاق. وكثير من الناس لا يبالي بالطرقات، يلقي فيها المؤذيات، يلقي فيها المخلفات، يلقي فيها الحجارة، الحديد إذا كان يعمر، ما يبالي بالطريق، يلقي فيها الحجارة ويلقي فيها التراب ويلقي فيها الحفر. ما يجوز هذا، ما يجوز الإغرار بالناس في طرقاتهم، ينبغي العناية بهذا الأمر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة بشوكة أو بغصن، في غصن أزاله من الطريق، أزال غصنا من الطريق فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. الأمر وإن كان في نظر الناس يسيرا، إذا كان من الخير فإنه يكون عند الله عظيما، ولأن هذا يتعدى نفعه، إزالة الأذى عن الطريق يتعدى نفعه إلى الآخرين، ويدعون لك الناس، يدعون لك إذا أصلحت طريقهم يدعون لك، وإذا أفسدت طريقهم يدعون عليك. نعم.
1: وكن حذراً.

0: الرصدِ.
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال إياكم والجلوس في الطرقات، أي احذروا الجلوس في الطرقات، لأن الذي يجلس على الطرقات يؤذي المارة ويخجل المارة، يستحون منه إذا رأوه ينظر إليهم، لا سيما النساء، فالذي يجلس على الطريق يؤذي المارة بلا شك، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه.

إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد، يعني ما لنا مكان نجلس فيه إلا في هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال، إرشاد التائه اللي ما يدري وين الطريق. هذه حقوق الطريق، فإذا كنت تقوم بهذه الحقوق اجلس على الطريق، لأنها زالت المفسدة وحصلت المصالح. أما إذا لم تقم بهذه الحقوق فإن جلوسك على الطريق لا يجوز.

0: المحدد
1: إلا إذا قمت بحق الطريق. نعم.
0: هي أمر بمعروف ونهي لمنكر.
1: إيه نعم، إذا رأيت منكرا تنهى عنه وتأمر بالمعروف. المارة إذا لاحظت عليهم شيئا من المنكر، إذا لاحظت النساء يتساهلن بالحجاب أو يتطيبن أو يتغازلن مع الرجال، هذا منكر، يجب عليك أنك تنكر، ما تسكت، ما تسكت وتخلي المنكر يفعل وأنت تنظر إليه. إذا رأيت أحدا مقصرا في طاعة الله، ما عنده منكر لكن مقصر في طاعة الله، مسبل ثوبه مثلا، يجر ثوبه مسبل، تنصحه بذلك. هذا الشيء الأول، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم.
0: هي أمر بمعروف ونهي لمنكر. نعم. ورد سلام للمسلم يبتدي.
1: هذا الشيء الثاني، الحق الثاني، رد السلام إذا سلموا عليك، أما إذا لم يسلم فلا ترد. فإذا سلم المار إنك ترد السلام عليه، رد السلام واجب، الابتداء به سنة ورده واجب، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فأمر بالتحية بمثلها، برد التحية بمثلها أو أحسن منها، هذا واجب، ردها بمثلها هذا واجب، ردها بأحسن منها هذا مستحب. هذا الشيء الثاني من حقوق الطريق. وإذا كان الجالسون جماعة يكفي أنه يرد واحد، هذا واجب كفاية، يكفي أنه يرد واحد، كما أن المارة إذا كانوا جماعة يسلم واحد، وهذه سنة كفاية. نعم.
0: وغض لأبصار وكف عن الأذى.
1: وهذا الثالث، الحق الثالث، غض البصر، لأن اللي يجلس على الطريق يمر من عنده نساء فيغض بصره ولا يتابع النساء ببصره. والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر واجب، والنظر إلى ما حرم الله حرام، لأنه وسيلة إلى الفاحشة. أما اللي يجلس على الطرقات يناظر المارة ويناظر النساء هذا حرام عليه. نعم.
0: وغض لأبصار وكف عن الأذى.
1: هذا الرابع، كف الأذى، ما تؤذي المارة اللي يمرون بأي نوع من الأذى، بالكلام أو بالفعل، ما يصدر منك أذى في حقهم يتأذون به، أو روائح كريهة، يجلس يشرب الدخان على الطريق ويقذر الطريق ويسيء إلى المارة، هذا من الأذى العياذ بالله. أولاً إنه هو منكر، فعله منكر، وثاني إنه يؤذي الناس هذا الشيء. نعم.
0: وإرشاد من قد يستدل لمقصدي.
1: وهذا الخامس، إنك ترشد التائهين الذين يريدون مقصداً ولا يهتدون إليه. وين طريق وين بيت فلان مثلا، وين محل فلان، وين الطريق إلى كذا، ترشد، لأنه يمر مع الطريق وناس ما يدرون وين يذهبون، فترشدهم، ما تقول ما علي منهم. فإذا تعهدت بالقيام بهذه الحقوق اجلس في الطريق. نعم.
0: ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجودي.
1: نعم، الأصل، هذا أيضا من أحكام الطرقات، الأصل في الطين والماء الذي في الشارع، الأصل فيه الطهارة، ما تقول هذا نجس ولا أو ما أدري هو طاهر. الأصل أن تبني على الأصل ولا تسأل. إذا مررت بطين وأصابك شيء منه هبن على أن الأصل الطهارة، ما لم تعلم أنه نجس أو فيه ماء أصل فيه الطهارة. ما تقول أخاف أنهم تسرب من نجاسة أو لا، ولا تسأل. ويروى أن عمر رضي الله عنه هو وجماعة واحد مروا فأصاب أحدهم ماء من الميزاب، فقال الذي أصابه يا صاحب الميزاب أخبرنا. قال عمر لا تخبره، قال عمر لا تخبره، لأن السؤال عن هذا تكلف تنطع. فالأصل الطهارة والحمد لله، ما لم تعلم أنه نجس. وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، لأنه قل في الطرقات أنه تكون يابسة، يكون فيها ماء، يكون فيها طين. الحمد لله الله أزال عنا الحرج. فتصلي ولو أصابك هذا الطين أو هذا الماء تصلي، ولو أصاب ثوبك. أصل الطهارة. نعم.
0: ويطهر بالأمطار كل مقابر.
1: ويعفى حتى لو علمت، أنه نجس، إذا وطأت نجاسة في الطريق يطهرها ما بعدها، من الأرض الطاهرة. رجلك أو في نعلك أصابت شيء من النجاسة، يسيرة يطهرها ما بعدها من الأرض اليابسة الطهور. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: ومبهم طين في الشوارع طاهر.
1: مبهم أما إذا عرفت أنه نجس لا. نعم.
0: ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجود.
1: وإلا فاليسير منه النجس، اليسير معفو عنه، وتدلكه في الأرض الطاهرة ويكون هذا طهورا له. نعم.
0: ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي.
1: هذه مسألة المقابر، لا شك أن القبور لها حرمة والأموات لهم حرمة، ولا يجوز امتهان القبور والإساءة إلى الموتى، ولا يجوز نبشهم من القبور، ولا استعمال المقبرة في زراعة أو في بناء مساكن ما دامت آثارها بقاء باقية ومعالمها باقية. فإذا اندرست فإنه يجوز استعمالها بعد ذلك إذا زالت معالمها. وقد حددوا هذا بمئة سنة، وهذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأجواء، ولكن الصحيح أنه ما دامت أنها قبور معروفة فيجب تجنبها ولو مرت عليها مئة سنة، أما إذا اندرست ولم تعلم فلا بأس، لأن الأرض الله أعلم كلها أموات من آدم إلى الآن، من يحصي ما في الأرض؟ فالأرض مملوءة بالأموات. يقول الشاعر هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خففوا الوطأ فما أظن أديم هذه الأرض إلا من الأجساد. رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحكا من أجل تزاحم الأضداد. فالأرض كلها أموات، لكن الشيء اللي ما نراه ولا نشوف معالم القبر لا نؤاخذ في ذلك. نعم. وإلا سنتجنب الأرض كلها، لأن ما وين اللي يموتون من عهد آدم إلى الآن؟ وين الأمم؟ كلها في الأرض، ولكن القبور الواضحة والباقية معالمها نتجنبها ولو طالت مدتها. أما التي اندرست وضاعت معالمها فلا حرج. نعم.
0: ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي.
1: هل على القول بأنها إذا فنيت الأجسام وصارت ترابا تحللت إنه يجوز استعمالها بعد ذلك، إما بالدفن مرة ثانية وإما بالزراعة أو غيرها، ويحددون هذا بمئة سنة. ولكن الصحيح أنه ما دامت القبور واضحة وبينة لا يجوز استعمالها. نعم.
0: وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي.
1: رجع إلى النعال، النعال السبتية هي التي فيها شعر، هي التي نعم. قد
0: وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي.
1: أي نعم، النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، هي التي ليس فيها شعر، أما النعال التي فيها الشعر فلا يجوز لبسها. نعم.
0: ويكره سندي النعال لعجبه فصرارها زي اليهود فأبعدي.
1: النعال المتواضعة التي ليس فيها مظاهر فخر أو افتخار لا بأس بلبسها، أما النعال التي فيها مباهات وفيها افتخار يكره لبسها، مثل النعل الصرار اللي له صوت، لأن هذا مما نعال اليهود، نعال اليهود، فالشيء اللي فيه صوت عند المشي يكره لبسه. وكذلك السندي، نعال السندية، وكأنها نسبة إلى السند، نسبة إلى السند التي هي بجوار الهند، ويقال إنها الباكستان الآن، هذه هي أرض السند، لأن هذه نعال بها شهرة. نعم. فالحاصل أنه النعال التي فيها شهرة وفيها خروج عن المألوف والملبوس في البلد يكره للإنسان أنه يلبسها، مثل الثياب، ثياب الشهرة اللي تخالف عادة البلد. نعم.
0: وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى الزوج يخلو وسيدي.
1: يكره لبس الرقيق من الثياب للرجال وللنساء لما فيه من النعومة والرفاهية، إلا فيما بين الزوجين، تلبس الزوجة الرقيق لزوجها لا بأس. وقد يراد بالرقيق أيضا الذي لا يستر ما وراءه، الشفاف يعني، ما تلبسه المرأة ولا الرجل أيضا، اللي ما يستر ما وراءه ما يلبسه الرجل ولا المرأة إلا المرأة عند زوجها. نعم.
0: وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو وسيدي.
1: سوى الزوج والسيد، الأمة تلبسه لسيدها، لأنه يجوز له يتسرى بها لملك اليمين. نعم.
0: وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد.
1: أي نعم، الرقيق من الثياب إن كان لا يبدي العورة فإنه مكروه، وإن كان يبدي العورة فإنه محرم. نعم.
0: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود.
1: نعم، يكره تقصير اللباس فوق نصف الساق، فوق نصف الساق، آخر حد إلى نصف الساق من أعلى وإلى الكعبين من أسفل، المنطقة هذه هي لباس المسلم، ما من نصف الساق إلى الكعبين. ويتبع المعود في البلد، إن كان الناس يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، وإن كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالف المألوف في البلد. ما دام أهل البلد على سنة يلبسون إلى نصف الساق هذا سنة، أو يلبسون إلى الكعب هذا سنة، فلا تخالف عادة البلد، تكون من أهل الشهرة. هذه فائدة عظيمة، لأن الشباب الآن صاروا يقصرون ثيابهم خلاف ما عليها أهل البلد، وصار الناس ينظرون إليهم وربما يتهمونهم الآن، يتهمونهم بأنهم من الإرهابيين أو من الإنسان ما يعمل شيء يصرف أنظار الناس إليه. نعم.
0: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة.
1: طوله يعني ينزل عن الكعبين، هذا حرام، هذا إسبال، إلا إذا احتاج إلى ذلك، إن كان فيه جروح أو فيه أثر شين ويسدل الثوب علشان يغطي ما عنده من الخلل فلا بأس بذلك. أو المرأة ترخي ثوبها من أجل يستر عقبيها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن ترخي من ثيابها قدر شبر أو قدر ذراع من أجل أن يستر عقبيها، فإذا احتاج إلى إنزال الثوب عن الكعبين فلا بأس، أما بدون حاجة هذا حرام، هذا هو الإسباب. نعم.

0: بلا كبر، إذا جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا خيلا والعياذ بالله كبر. وكذلك إذا أرسله عن كعبيه بدون كبر ولا خيلا، هذا أيضا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، إلا في حالة الحاجة إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك فلا بأس. ولاحظ قوله: ترك التعود، يعني لا تخالف عادة الناس، إذا كانت عادتهم ما تخالف السنة، يلبسون إلى نصف الساق هذا سنة ما تخالفهم تنزله، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب ما تخالفهم ترفع إلى نصف الساق، اتبع المتعود في البلد لئلا يساء الظن بك أو تصبح محل تندر للناس. نعم.
1: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود.
0: ويكره ترك التعود، أي ما جرت عادة البلد عليه، ما دام أنه سنة ولم يخالف السنة فلا تخالف أهل البلد. هذه قاعدة عظيمة وفائدة، يجب أن الشباب يستفيدون منها. يكفي نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، اصطفاه الله تعالى من بين البشر لهذه الرسالة العظيمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وخلفه خلفاؤه في أمته من بعده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإنه سبحانه وتعالى اختار نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسالة إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقومها عملًا وأقلها تكلفًا، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته، فنصر الله بهم الدين ونصرهم بالدين وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب وأبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان وأبو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم عم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية حين اشتد الأمر على كثير من المهاجرين والأنصار، وثبت الله به المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بركة أبي بكر الصديق، كان من بركته على هذه الأمة ونصحه لها ووفور عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، وعد رجالا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه كان ينزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين. قال ثم أخذها ابن الخطاب رضي الله عنه ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا، ولقد صدق الله رسوله الرؤيا، فتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقوي سلطان الإسلام في عهده، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس، حتى قيل إن الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع سوادها، بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع سعة خلافته مهتمًا برعيته قائمًا فيهم خير قيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أعز به الإسلام وأذل به الشرك وأهله، وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعًا في ذلك لله ورسوله، وقافاً عند كتاب الله، ممتثلاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتدياً حذو صاحبيه، مشاوراً في أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الذمة على شروطه رضي الله عنه، فقد شرط رضي الله عنه على أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين، أي أن عمر شرط على أهل الذمة أن يكرموا المسلمين وأن يتميزوا عنهم في اللباس والأسامي وغيرها، وألا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين، وألا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعزازهم بعد أن أذلهم الله عز وجل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب رضي الله عنه وكتب إليه خالد بن الوليد يقول: يا أمير المؤمنين، إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به. فكتب إليه عمر: لا تستعمله. فكتب خالد إلى عمر: إنه لا غنى بنا عنه. فرد عليه: لا تستعمله. فكتب خالد إليه: يا أمير المؤمنين، إذا لم نستعمله ضاع المال. فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام، يعني قدر أنه مات، فهل إذا مات تضيع أموال المسلمين؟ ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر رضي الله عنه من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين، وإن كان في أمر بسيط كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لحقه مشرك ليقاتل معه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أستعين بمشرك. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم، كانت سبباً قوياً لنصر الإسلام وعزة المسلمين. وكان رضي الله عنه يكتب إلى عماله يحذرهم من الترفع والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان، فقال له: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس الحرير. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به سوى هذا فليرفعه إلي. وكان رضي الله عنه مهتماً بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة إلى الحرة، حرة المدينة، ومعه مولاه أسلم، فإذا نار تسعر، فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا ركباً قصر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكان النار إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا. فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، ما بالكم؟ وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفر عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا، فأتى بعدل من دقيق وجراب شحم، وقال لأسلم، يعني مولاه، احمله على ظهري. فقال أسلم: وأنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت تحمل وزري عني يوم القيامة؟ فحمله عمر رضي الله عنه حتى أتى المرأة، فجعل يصلح الطعام لها، وجعل ينفق تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لها، فأكل الصبية حتى شبعوا، وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة: جزاك الله عني خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال له عمر: قولي خيرا. وما زال رضي الله عنه قائما بأمر الله، ناصحا لعباد الله، إلى أن قتل شهيدا في آخر ذي الحجة 23 من الهجرة. خرج لصلاة الفجر ذات يوم، فكان إذا مر بين الصفوف قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فطعنه غلام مجوسي، فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، ثم احتمل إلى بيته، فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه، فدخل عليه شاب من الأنصار، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك، وفي لفظ: أنقى لثوبك وأتقى لربك. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال: أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ثم وليت بخير ما ولي الناس، بصر الله بك الأمصار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئا لك. فقال عمر: يا ابن عباس، أتشهدني بذلك عند الله يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فدخل عبد الله على عائشة بعد أن سلم واستأذن، فوجدها قاعدة تبكي، فأخبرها بقول أبيه عمر، فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله. فقال عمر: ارفعوني. فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني. ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ففعلوا ذلك حين قبض فأذنت فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. هكذا كانت سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جمع الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الحياة وفي البرزخ، ونرجو أن يكون ذلك له ولصاحبه أبي بكر يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيراً ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أو جئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في رجاء الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته: قنوت لله، وقوة في دين الله، وعدل في عباد الله. فكان من خيار الصحابة الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكان الناس على عهده خير القرون من بعدهم، فلما تغير الناس وتبدلت الأحوال وظلموا أنفسهم تغيرت أحوال ولاتهم، وكما تكونون يولى عليكم. فنسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اردد الجميع إلى دينهم ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة من يحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، فإن كثيرا من ولاة الأمور في بلادهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فنسأل الله تعالى أن يبين لهم الحق وأن يرزقهم اتباعه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامة، اللهم اجمعنا بهم في مساكننا في الجنة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ما بنا من نعم دينية أو دنيوية عظيمة أو قليلة، فإنه من الله وحده، هو الذي من به علينا، ولو شاء لسلبنا هذه النعم. فالنفس من نعم الله عز وجل، وانظر حال الإنسان إذا حبس نفسه وثقل عليه التنفس، ماذا يصيبه من الكرب والغم. الأكل والشرب من نعم الله، وانظر لو حبس الله الثمرات ماذا يصيب العباد، ولو أغار مياه الأرض ماذا يصيب الناس. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أيها الإخوة المسلمون، إن الناس إذا مسهم الضر فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. حتى الكفار بين أمواج البحار إذا مسهم الضر دعا دعوا الله مخلصين له الدين. أيها الإخوة، لقد انحبس المطر عنا كثيرا في أوسط موسمه، وذلك لأجل أن نرجع إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم، انظروا ماذا فرطتم فيه في واجبكم نحو أنفسكم ونحو أهليكم ونحو إخوانكم. هل ظلمتم أحداً فأدوا إليه مظلمته؟ هل قصرتم في رعاية الأهل والأولاد فقوموا بما أوجب الله عليكم من ذلك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والجأوا إلى الله عز وجل، الجأوا إلى الله عز وجل فيما تسألون بقلوب مفتقرة إلى الله عز وجل، موقنة بقدرة الله تعالى على الإجابة، وأنه سبحانه إذا دعي فلا بد أن يجيب، إما أن يجيب المطلوب الذي سأله الداعي، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك له عند الله يوم القيامة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. فأنشأ الله سحابة، سحابة صغيرة، فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته، لأن سقف مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من جريد النخل، وبقي المطر ينزل ليلا ونهارا كل أسبوع. في الجمعة الثانية دخل رجل وقال: يا رسول الله، غلق المال وتهدم البناء، فادعوا الله تأمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحاب عن المدينة حتى خرج الناس يمشون في الشمس، فتعالى الله الملك الحق المبين علوا كبيرا. وهذه شهادة من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. أيها الإخوة، إن لنا أسوة بنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما صحا طبقا، دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتفرقوا في دينكم. فإن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يعظم لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأكثر أيها الإخوة من دعاء الله تعالى لنصر إخوانكم على أعدائكم وأعدائهم، فإنهم في حاجة إلى دعائكم، فأكثروا من الدعاء لهم. اللهم أقر عيوننا بذل جميع الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
7: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
8: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
9: عبر إيضاحات النيرات.
6: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
10: ما القول فيما يسمى بالمصارف الإسلامية التي بدأت تظهر، وصرنا نشاهد عددا من البنوك تحولت إلى معاملات إسلامية؟ سؤالي، هل يكفي لنا في إبراء الذمة أن نتعامل بمجرد الاسم وظهور هيئة شرعية؟ وهل إذا عرضت معاملة لها صورة شبيهة في بنك الربوي نعملها لأن البنك إسلامي؟
11: الله جل وعلا إنما حرم الربا، وتغيير الأسماء وإلباس العملية إلباسا يوهم أنها نقية وليست بنقية لا يجعلها نقية، فإن الأحكام تبنى على حقائق الأمور لا على التسميات. وقد كان العرب يسمون الخمر بغير اسمها، وسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم فأحالهم إلى الوصف، سألونه عن بعض أشربة تشرب في اليمن، فقال أيسكر؟ قالوا نعم، قال هي الخمر، ما أسكر قليله كثيره فمن الكف منه حرام. إذن هذه المعمليات علينا أن ننظر هل فيها شوائب وربا؟ إن كان ذلك كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المشتبهات: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بالأمور الواضحات؟ وربنا جل وعلا جعل لنا اكتفاء بما لا شك فيه ولا شبهة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وانشغال البنوك التي هي مصرفية ربوية بفتح أبواب تقول عنها أنها إسلامية أو تلتزم بالبيوع الإسلامية لا يكفي هذا، ينبغي أن يكون التأييد وشد الأزر للبنوك التي تكون بنوكا إسلامية صادقة لا تأذن بأي معاملة محرمة. وأما من يفتح ليعامل من يريدون الحلال بالحلال ومن يريدون الحرام بالحرام فيجب أن يجتنب، والله المستعان.
6: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
7: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
8: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
9: عبر إيضاحات النيرات.
6: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص.
8: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. رواه البخاري. وعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى

0: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما حكم تعليق الحق بالرجال؟ والأصل أن الرجال يعلقون بالحق.
6: ما في شك، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، هذا هو الأصل. ولكن نحسن الظن بعلمائنا ونحسن الظن بأئمتنا ونقتدي بهم، ما لم يتبين أنهم أخطأوا في بعض الأشياء فنتجنب خطأهم ونسترحم عليهم ونستغفر لهم. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد علمنا ليلة البارحة أن علي رضي الله تعالى عنه أسلم عمره 10 سنين، وقيل 15 سنة، وأنه رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم قط، ولذا حاز اللقب الذي يقال كرم الله وجهه، لأنه رضي الله تعالى عنه أسلم صغيرا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول من أسلم من الرجال فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، ومن أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وعلمنا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل كثيرة وشهيرة، لو عدنا إلى كتب الصحابة ومن ألفوا في تراجم الصحابة والذين كتبوا عن تاريخ أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم جميعا لوقفنا على العديد والكثير من فضائل هذا الرجل الذي كرمه الله تعالى بالإسلام، وكرمه الله تعالى بأن تربى في بيت النبوة، وكرمه الله تعالى بأنه تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما هاجر علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. وكلنا يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه ما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج النبي مهاجرا إلى طيبة، وإنما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة ليرد الودائع ويرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليوهم قريش وشباب قريش في ذلك اليوم الذين تمالؤوا وأرادوا قتل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بقي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداء النبي، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام رداء حضرمي التحف به ونام، وشباب قريش الطغاة العتاة الذين تمالوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من مجموع قبائل قريش يريدون أن يجهزوا على النبي المصطفى ويقتلونه قتلة رجل واحد، فأعلم الله رسوله وأذن الله تعالى له بالهجرة، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ودخل في الغار الذي ذكر الله تعالى شأنه في كتابه ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أما علي رضي الله تعالى عنه فبات على فراش النبي. الشباب ينظر، كلما نظروا وإذا بعلي نائم على الفراش يظنون أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أصبح الصباح وطلعت الشمس وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن محمدا قد خرج وأنه قد ألقى على رؤوسهم التراب، فما ظفروا بمقصودهم وما نالوا مرادهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن للإمام علي بن أبي طالب فضائل كثيرة شهيرة، زيادة على ما ذكرت وعلى ما يذكر. كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفه في يوم الحديبية معلوم. لما جاء المفاوض سهيل بن عمرو وأملى النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلح، صار علي رضي الله تعالى عنه يكتب والنبي يملي. ولما جاء سهيل بن عمرو أنكر بعض الألفاظ وأراد تبديلها وتغييرها، ووافق النبي على التبديل والتغيير، وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله تبارك وتعالى، مما أنكر سهيل بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا، لا تكتب بسم الله، وإنما تقول لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه، وإنما قل باسمك اللهم كما كان العرب يكتبون. وافق النبي على ذلك. جملة أخرى، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال لا، لا تكتب رسول الله، وإنما قل محمد بن عبد الله، لو كنت رسولا لله حقا لاتبعناك. في زعمي الكفر قد ملأ قلبه، الإيمان لم يحل في قلبي في ذلك اليوم. فأمر النبي عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم وأن يمحو محمد رسول الله. فتوقف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التوقف من علي رضي الله تعالى عنه، وما كان هذا التوقف من علي رضي الله تعالى عنه عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأبيا أو كراهة، وإنما هذا أمر حق كتب لما يزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني ذلك، لأن النبي أمي لا يقرأ لا يكتب. فأخذ النبي شيئا ومسح كلمة الرحمن الرحيم، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن محمد ابن عبد الرسول كتب عبد الله، أمر علي أن يكتب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شبيه بالموقف الذي وقف عمر في هذا اليوم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قلق، توقف من هذا الصلح الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرمه، وفيه ألفاظ وعبارات وفيه بنود قاسية شديدة، يمحو كلمة الله الرحمن محمد رسول الله الذي أسلم في هذا اليوم يرده النبي إلى قريش، الذي يرتد من المسلمين لا يرد النبي، لا ترده قريش إلى المسلمين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اضطرب وأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ نحن الآن بالحديبية بالشماس، ومكة قريبة منا رمية حجر، ندخل ونقاتل، من مات منا مات شهيدا، ومن عاش منا عاش عزيزا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، لا تتوقع، لا تتردد. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا من نفسه، وإنما يعمل ما أمره الله جل وعلا به أن يفعل ففعل. ما رضي عمر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لمن أرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرزي، لا تتوقف، لا تتردد. يقول عمر: والله ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. وقع النبي العهد، وقع الصلح، رجع النبي إلى طيبة، لم يدخل النبي مكة، أبت عليه قريش، ولكن لما صالحهم ووافقهم، وفي ذلك خير كبير عظيم وقع، عاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي العام القادم في السنة السابعة اعتمر، ومعه 1500 معتمر، وأقام النبي بمكة 3 أيام حسب الاتفاقية التي وقعت، لأنهم اتفقوا مع رسول الله على أنه يدخل في العام القادم ويبقى 3 أيام، بقي 3 أيام. أراد أن يبني بميمونة، يدخل على ميمونة زوجي، قالوا له: أخرج عنا يا محمد. قال: دعوني أولم لكم. قالوا له: لا حاجة لنا في وليمتك، أخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف موعد ولا عهد صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى سرف وبنى بميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن الجماعة الذين يدخلون في الإسلام أتوا إلى سيف البحر، وصاروا يتجمعون في سيف البحر، حتى كتبت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء القوم، لأنهم صاروا يترصدون عير قريش، وصاروا يقطعون الطريق لقريش: خذهم يا محمد. هذا نصر. النصر الثاني: بنو خزاعة، بنو بكر، هؤلاء دخلوا في عهد النبي، وهؤلاء دخلوا في عهد قريش. عدا

أو لمخالفة رسول الله، أو أنهم يتأبون ما يملي به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوام أبرار، الله تعالى اختارهم لصحبة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لك أيها الأخ، ولله المثل الأعلى، وإنما هذا من باب التقريب فقط. لو توليت رئاسة أو توليت إمارة أو توليت منصب، ألا تختار الخيرة ليكونوا بجوارك، ليكونوا مساعدين لك، ليعينوك على الأمر الذي حملك الله تبارك وتعالى؟ هكذا سيد الخلق الله تعالى اختار له صفوة الخلق، فعايشوا رسول الله وآمنوا برسول الله وهاجروا مع رسول الله، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ورضوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال في شأنهم صلى الله عليه وسلم ما قال، يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن الأول، الجيل الأول، الرعيل الأول الذي كان مع النبي المصطفى صفوة الخلق، يتفاوتون في المرتبة والدرجات، فاضل ومقبول، ولكن الكل صفوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايع النبي تحت الشجرة ما يقارب 1500، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى إن رضي عن عبد والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. أتظن أيها المسلم أيها المؤمن أن الله يرضى عن العبد وبعد ذلك يغضب الله تعالى عليه وقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنه؟ فأولئك الصفوة قال النبي فيهم كما صح في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد هذا الباب وتكلم على فضائل بعض الصحابة، على فضائل الأنبياء، على فضائل بعض الصالحين. جاء دور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلف علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب، وكان قد تلقاه من عامر ابن سعد بن أبي وقاص، فشاء الله تعالى أن سعيد بن المسيب سيد التابعين اجتمع مع سعد وسأل سعد بن أبي وقاص: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل سعد بن أبي وقاص أصبعيه في أذنيه وقال رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا. إذا كنت لم أسمع هذا الخبر وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الله أذني فأكون أصم لا أسمع بعد ذلك. حديث صحيح وفيه منقبة وفضيلة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفضل الإمام علي رضي

0: رضي الله تعالى عنه كما قلت مشهور واضح معلوم. هاجر زوجه النبي ابنته التي ولدت له الحسن والحسين ومحسن. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد ذلك بويع الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لم يعتزلهم وإنما كان وزيرا صدق لهم، وكان المفتي والمرء الذي يرجع إليه عندما تكون المعضلات. ولذا كان يقال قضية ولا أبا حسن لها، عالم فقيه مدرك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، الصحابة يعلمون موقفه يعلمون كرامته، إذا صارت معضلة مشكلة يأتون إليه يخبره. فقضية المرأة التي تزوجت وولدت لستة أشهر في زمن عثمان رضي الله عنه، بعد ستة أشهر وإذا بالمرأة تضع الولد، فما كان من أمير المؤمنين عثمان الخليفة إلا أن أمر بأن ترجم، أرجموها، هذه بغي. ثانيا، أتلد المرأة لستة أشهر، أخذت المرأة وذهبوا بها إلى الحرة ورموها بالحجارة حتى مات. سمع علي رضي الله عنه، أخذ رداءه يجره حتى أتى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول ردوا المرأة، ردوا المرأة، المرأة ليست بغي، ليست زانية. قال له عثمان وكيف ذلك؟ قال إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، المرأة تحمل الولد وتلد وتفصله من الرضاع خلال 30 شهر، ويقول الله تعالى في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولان 24 شهر، اخرج 24 شهر من 30 عام حول، بقي 6، الجنين يصور بعد 4 أشهر، يبقى نطفة 40 يوم، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم، 4 أشهر، يبعث الله الملك، يأخذ الملك المضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة نفخت الروح، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أم سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم، يوم الكتابة، يوم 4 أشهر، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، ما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، من ذلك اليوم يأكل يشرب يتنفس يتجول في رحم الأم. فإذا أمضى 6 أشهر تحرك وحاول الخروج، فإذا كان قويا وأراد الله تعالى أن يولد، لما تحرك في 6 أشهر يخرج ويعيش بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، بينهما 6 أشهر. تحرك ما استطاع الخروج، استقر، يبقى 7 إذا ولد ل7 أشهر خرج، غالبا لا يعيش، 8 يعيش، 9 يعيش، وقد يبقى حول 2 3 4 5، يكن يعني يضعف. بعد ذلك إذا أتى الرجل امرأته حرك هذه المضغة، هذا الجنين الذي ركن يعبرون عليه بالركون، فيتحرك ويخرج إن شاء الله تعالى. فإذا المرأة تلد لستة أشهر، وإذا ولدت لستة أشهر لا تعتبر زانية. فهذه المرأة التي رجمت أيام عثمان رضي الله تعالى عنه غير زانية، بيّن لهم الفقيه القاضي العالم علي رضي الله تعالى عنه بأنها غير زانية. فوداها عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله. لذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتصيد أو أن نحاول أن نوقع الخلاف بين الإمام علي وبين إخوانه من أصحاب رسول الله. والله إنه ليس بجبان، والله إنه ليس بضعيف، ولكن الأمر كما قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أني أولى بالأمر، فشاء الله تعالى أن يكون أبو بكر فسمعت وأطعت. ولما قبض ظننت أن الأمر لا يعدوني، فولي عمر فأطعت وسمعت. ولما قتل عمر وولي عثمان ظننت أن الأمر لا يعدوني فسمعت وأطعت. ثم بعد ذلك وليت تولى بإجماع المسلمين، اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا وسلموا له القيادة. قال: فأنكر علي من أنكر، يريدون نقض بيعتي، فوالله ليس بيني وبينهم إلا السيف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل لنسمع ما قال الإمام مسلم في شأن هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني، أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ بالله لنكن مع جميعا ولننظر في هذا الأمر الجليل العظيم ونناقش الموضوع برفق ولين ورغبة في طلب الحق. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أولا موسى رسول الله، وهارون رسول الله، موسى أخ لهارون، موسى بن عمران، هارون بن عمران. ثانيا موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وناجاه ربه خلف هارون على القوم، فما وجه المشابهة والتمثيل في هذا الأمر؟ مطابقة التمثيل: أولا أن عليا ابن أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، أبو طالب ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بمنزلة واحدة، أخوان. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قريب لعلي، والنبي قريب لعلي، صهر متزوج بابنته. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى تبوك، وهذه الغزوة غزوة عظيمة شديدة وقعت في وقت الحر وفي وقت الصيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى لا يخبر أنه يذهب إلى هذا الموضع، لكن في غزوة تبوك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى تبوك ليستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا النبي ذهب إلى تبوك لغزو لرفع راية الإسلام، خلف عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المدينة للأقارب للأتباع للأمة أنه يكون خلفا لرسول الله، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم غائبا فيها عن المدينة، كالفترة التي يكون موسى عليه الصلاة والسلام غائبا عن أخيه هارون عندما ذهب لمناجاة الله. الأمر متطابق في جميع الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خلف على المدينة في كثير من أسفار غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف ابن أم مكتوم، خلف فلان، خلف فلان، عندما ذهب إلى غزوة بدر خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليبقى مع رقية، ورقية رضي الله تعالى عنها مريضة. فإذا هنا وجه المقارنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف قريبه أخاه للنظر في أمر الأمة وللنظر في أمر الأقرباء إلى أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعاد إلى المدينة، أظل علي رضي الله تعالى عنه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياة رسول الله لا ورد، وإنما كان التخليف الفترة المدة التي غاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيبة الطيبة. أما ما يتعلق بشأن الوفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمر آخر، له كلام آخر. ثم إن هارون عليه السلام ما مات قبل موسى، وإنما مات هارون قبل موسى، وظل موسى عليه الصلاة والسلام بعد موت هارون مدة من الزمن. مات موسى وهم في التيه، مات هارون وهم في التيه، ولم يكن التخليف ولم تكن الخلافة بعد موت موسى، وإنما كان التخليف إبان حياة موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالأمر واضح والأمر جلي، ولا يدل ذلك على أن هذا التخليف مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها الأخ الكريم ماذا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، شارح صحيح الإمام مسلم، قال: وهذا الحديث لا حجة فيه إلا إثبات فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، وإنما كان خليفة مدة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. قال: ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص، وإنما استخلفه حينما ذهب لميقات ربه للمناجاة، والله أعلم. ثم إن عيسى عليه السلام، تعلمون جميعا أنه سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان أينزل وهو نبي أو ينزل وهو خليفة لرسول الله؟ ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وعيسى الآن في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قتل وما صلب كما دل القرآن على ذلك. قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله تعالى شبه عيسى في الذي أراد أن يدل اليهود على عيسى، فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى. عيسى ألقى الله عليه النوم فنام، ورفعه الله جل وعلا عنده. ولذا قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الوفاة وفاة نوم، لأن الوفاة في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: وفاة نوم ووفاة موت الذي لا تعود الحياة فيه في الدنيا. لذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نام: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. عيسى توفاه الله، يعني أصيب بالنوم وعرج به إلى السماء، وهو في السماء وفي آخر الزمان ينزل عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ينزل عند المنارة البيضاء بالشام ويبقى على وجه الأرض عيسى فيقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويظل على وجه هذه الأرض 40 عام. وجاء في حديث حسن أنه يولد له وأنه يهاجر إلى طيبة الطيبة ويقيم بالمدينة، وأنه عليه السلام يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزول عيسى في آخر الزمان ليس نبي، انتهت النبوة، انتهت الرسالة، لا نبي بعدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد رسول الله. قال الله تعالى وخاتم النبيين: قال سعيد: فأحببت أن أشافي بها سعد، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل: أنت سمعته؟ فوضع أصبعي على أذني وقال: نعم، وإلا فاستكتا. ساق الإمام مسلم رواية أخرى تتعلق بهذا الحديث، قال عن سعد بن أبي وقاص: قال: خلف رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ علي بطل بغوار لا يريد أن يبقى مع النساء مع الصبيان، علي رضي الله عنه يريد الكر والفر. في يوم أحد وجدت عدة طعنات وعدة ضربات بالسيف في جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصبر صبرا عظيما وقاس قياق مقاسات شديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يمت إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مات رضي الله تعالى عنه بالكوفة ودفن بالكوفة. عندما وقع ما وقع من الخيانة التي حصلت من الخوارج عليهم لعائن الله، لأنهم تمالؤوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخرجوا عنه، وقالوا إن علي رضي الله تعالى عنه قبل التحكيم وأنه حكم غير الله، واتهموه ورموه بما لا ينبغي أن يتكلم به. حاول، بعث إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ارتضى أبا موسى الأشعري ليكون حكم، ولكن اشتد الأمر فانتدبوا ثلاثة لقتل ثلاثة نفر، لقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ولقتل عمرو بن العاص في مصر. ثلاثة خوارج خرج. جاء عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه مدى الدهر، وإلى أن يرث الله الأرض من عليك. وإذا بعلي رضي الله عنه الخليفة الإمام لأي قطب لبلاد العرب؟ لا، بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، بعض البلاد الأخرى. يخرج الخليفة قبل صلاة الفجر، يوقظ الناس الصلاة، يوقظ الناس للصلاة، لشهود المساجد، شهود الجماعات. اغتنم هذا الطاغية اللعين الفرصة فطعن علي رضي الله تعالى عنه فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أما معاوية ابن أبي سفيان فكان رجلا ثقيلا سخينا، جاء الخارجي ضربه ما استطاع أن ينفذ السيف فيه، وإنما قطع منه عرق النسل وسلم معاوية. عمرو بن العاص تخلف يومها ولم يخرج لصلاة الصبح، وإنما أمر خارجة ابن زيد أن يصلي بالناس صلاة الصبح لأنه مريض، فخرج خارجة يصلي، وجاء هذا الخارجي الملعون وضرب خارجة، فلما علم أنه قتل خارجة ولم يقتل عمرا قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. فعلي رضي الله تعالى عنه مات شهيدا عزيزا كريما، الصحابة يعلمون ما مكانته ومقداره. ولذا يقول سعد خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وقال تخلفني، أنا أريد القتال، أريد الشهادة، أنا أريد الكر والفر. فقال النبي له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. كذلك ذكر الإمام مسلم رواية ثالثة عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فجاء إليه في خلافة معاوية، فقال معاوية لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب؟ لم لا تشتم أبا تراب يا سعد؟ وأبو تراب هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنتم تعلمون أنه قد وقع خلاف بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سبب الخلاف قتل عثمان، وبصراحة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أميرا بالشام، ولما قتل عثمان وتولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معاوية يريد من علي رضي الله عنه أن يأخذ الثوار في الحال ويقتله حتى تزداد الفوضى ويزداد الأمر تفاقما. ثوار جاءوا من البصرة والكوفة ومن مصر، أينكر عليه أن بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والقصة وما إلى ذلك؟ قتل عثمان رضي الله عنه، قال معاوية أنا ولي لعثمان، عثمان أموي أنا أموي. علام يتخلف علي في أخذ الثواب. الإمام علي يقول ننتظر، الدنيا مائجة هائجة، ندع الأمر حتى ينتهي ونعلم الثوار واحدا واحدا، بعد ذلك نأخذهم ونجازي كل واحد منهم بما يستحق. لكن معاوية رضي الله تعالى عنه أراد الملك وجعل ذلك وسيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ولم يصب في هذا الأمر، وقع ما وقع. وكان علي رضي الله تعالى عنه يسب، فقال لسعد لم لا تسب علي، علي بيني وبينه خصومة، لم لا تشتمه؟ اسمعوا الجواب لتعلموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يتحدثون إلا بما يعتقدون، ولا يجاملون معاوية فضلا عن يزيد، فضلا عن الوليد، فضلا عن أي والي. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب الذي قاله سعد للخليفة الذي تولى الخلافة معاوية، يا معاوية أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني كلما تذكرت ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلن أسبه. أنا ماشي، شتمه معصية، شتمه كبيرة ومعصية من المعاصي. إذا استحل المرء شتم أحد من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فضلا عن هؤلاء الذين هم في القمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكالعشرة المبشرين بالجنة، وكأهل بدر، وكأهل الحديبية بيعة الرضوان، إذا استحل المرء بعدما تبين له أن هذا الأمر منكر وكبيرة، يقول أهل العلم الذي استحل الكبيرة قال إن فعلها حلال كافر. الخمر معصية كبيرة، من شربها عاصي، ارتكب معصية عظيمة، لكن لو قال شرب الخمر حلال، من الذي حرم شرب الخمر؟ الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استحل هذا الأمر كان كافر، ما استحل الأمر ولكن وقع في هذا الأمر لهوى معصية لا يكون كافرا، إن تاب تاب الله تعالى عليه، وإن لم يتب آخذه الله تعالى يوم القيامة، وهم يقفون بين يدي الله يوم القيامة، والله جل وعلا حسيب الجميع. هذا ما ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما، أن سبه على المنابر سواء كان من بني أمية أو من غير بني أمية، كل من سب علي بن أبي طالب أو سب أبا بكر أو عمر أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو أحدا من أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد رضي الله تعالى عنهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا قال هذا الأمر حلال هو وربه يوم القيامة، لأن الله تعالى حرم ذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يا أخي أنشدك الله لو نظرت إلى نفسي ونظرت إلى نفسك، نظرت إلى ذنبي ونظرت إلى ذنبك، وإذا نظرت إلى حالي ونظرت إلى حالك، هل أدري أنا أموت على حسن الخاتمة أم أنت تموت على حسن الخاتمة؟ أما نعصي الله تعالى ليل نهار سرا وجهار ونجاهر الله تعالى بالمعصية؟ لما لا نلتفت إلى عيوبنا؟ ولما لا ننظر إلى ذنوبنا؟ ولماذا لا نحاسب أنفسنا؟ وما لنا ولمن سبق؟ ولنتأدب بأدب الله الذي أدبنا الله تعالى به، فإن الله تبارك وتعالى أدبنا بأدب، وقال الله جل وعلا في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما لنا ولما سبق، أمرهم إلى الله، أفضوا إلى ما قدموا، كانوا متأولين. لكن عندما يعتقد حل ذلك، هذا هو الخطر العظيم. قال سعد، ونعم ما قال سعد: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، شيت أم أبيت يا معاوية، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، الإبل، وكانت الإبل محبوبة عند العرب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هات الثلاثة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، الضمير لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه، خلفه في بعض مغازي، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنا أخلفك لتبقى مع أهلي وأهلك ومع أتباعي وأتباعك، تبقى معهم تنظر في أمورهم كما وقع لهارون مع موسى، فإن موسى عليه الصلاة والسلام خلف أخاه هارون ينظر في أحوال القوم، وهو ذهب ليناجي ربه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغرض سامي، لأمر عظيم، خرج إلى الروم. الروم طغاة بغاة، كانت الروم الدولة الكبرى العظمى في ذلك الوقت، دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، الروم وفارس، الروم وفارس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى تبوك، فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الروم فولوا الأدبار، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي كما خلف موسى هارون عليه السلام. هذه فضيلة أولى. فضيلة ثانية: أنه لما كان عام خيبر، وكان قد تخلف أيضا لمرض أصاب عينيه، ووصل النبي إلى خيبر وحاصر بعض الحصون وفتح الله تعالى عليه بعض الحصون، وتوجه إلى حصن الخاص بمرحب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر، فذهب رضي الله تعالى عنه ولم يقع على فتح الحصن والباب الكبير. بعد ذلك في اليوم الثاني أعطاها عمر فعاد ولم يفتح الله تعالى عليه. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. أصبح الصباح، وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يصل،
1: من المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية بعدما تفل في عينيه، وكان رضي الله تعالى عنه أصابه رمد فبرئت كأنما نشط من عقال. أعطاه الراية وذهب علي رضي الله تعالى عنه وفتح الحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، ففتح الله على يديه، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي أيضا تتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران من النصارى وتفاوضوا مع رسول الله في هذا المسجد، بعد ذلك ذهبوا مع رسول الله إلى بيته، وعرض النبي عليهم المباهلة أن يباهلهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه مناقب وفضائل للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وليست هذه الفضائل له فحسب، بل هناك فضائل وفضائل كبيرة.
2: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: والاستغاثة على قسمين: استغاث بالإنسان فيما يقدر عليه لا بأس بها. قال تعالى في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا مما يقدر عليه الإنسان، أن يعين أخاه على دفع عدوه إذا كان المستغاث به حاضرا قادرا، كان حاضرا قادرا على الإغاثة. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا، وهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كإنزال المطر وشفاء المرض، وكذلك الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: مع الدرس السابع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرط السنة، قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل

0: رحمته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الجمل ضمنها الشيخ رحمه الله ما أعده الله لأهل الإيمان به والذين هم أولياؤه من المتقين والمحسنين من عباد الله المؤمنين. وكان قبل قد انتهى إلى قول إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، فتصبح هذه الجمل كأنها جواب على سؤال مقدر، وهو: ما لهؤلاء الذين هم فريق في الجنة من عباد الله؟ فذكر الشيخ هذه الجمل، وهذه الجمل كل جملة منها له دليله من الكتاب والسنة. ونظرا لضيق الوقت فإنا نختصر بذكر دليل واحد من صحيح السنة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم فيها أن تنعموا أو تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نسأل الله الكريم لنا ولكم من فضله ما تقر به الأعين في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث يتضمن النص على ما بسطه المصنف رحمه الله من أن نعيم الجنة دائم، وأن سعادة أهلها دائمة، ومن نعيمهم ذلك دوام اللذة ودوام المتعة، وأعظم نعيمها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: جنتان جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. نعم.
0: قال رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
1: تتضمن هذه الجمل بالإضافة إلى ما تقدم النص الصريح في بيان أن الجنة هي دار أولياء الله سبحانه وتعالى، وليس فيها لكافر ولا مشرك حظ ولا نصيب. نعم.
0: قال رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار مسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إلا من شاء الله إخراجهم من الموحدين منها.
1: وهذه الجمل تتضمن شيئين: الأول التنبيه إلى أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبد الآباد، وهم فيها خالدون هم الكفار والمشركون. الثاني أن الذين أصابتهم النار بذنوبهم يخرجون منها لأنهم ليسوا أهلها. نعم.
0: قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
1: أقول: هذه المسألة هي محل نزاع وخصومة وحرب ضروس بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الأهواء من خوارج ومعتزلة وجهمية. فأهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة في العسر، بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين برا كان أو فاجرا، في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله. وقد دل الكتاب والسنة المتواترة على هذا الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله أو بما لم يؤمر بمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد بين أهل السنة أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: إحداها أن يكون طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تجب لهم فيه السمع والطاعة طاعة لرسول الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أو الثانية، الحالة الثانية، ما كان مندوبا أو مما هو محل اجتهاد، فهذا كذلك تجب لهم أو يجب لهم فيه السمع والطاعة جمعا للكلمة ودفعا للفرقة، فإن اجتماع الكلمة مقصد شرعي وافتراقها مذموم وممقوت، لأنه باجتماع الكلمة على من ولاه الأمر تؤمن السبل وينصر المظلوم ويشيع العدل وينتشر الأمن في البلاد والعباد. الثالث ما كان معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم فيه، لأن المرأة مأمور ألا يطيع الخالق ألا يطيع الخلق، لأن المرأة مأمور ألا يطيع الخلق إلا فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، كما أنه منهي أن يطيعهم في معصية الله. نعم،
2: بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: يقول السائل: كثيرا من المعتمرين يتركون الحلاقة والتقصير، وربما قصروا شعرات معدودات لا يدركهن الطرف، نرجو الجواب الكافي.
11: هذا الذي ذكره السائل أمر واقع، فإن بعض المعتمرين وبعض الحجاج أيضا لا يقصرون ولا يحلقون، لا يحلقون رؤوسهم ولا يقصرونها أيضا، وإنما يقصون منها ثلاث شعرات أو شعرة واحدة أو ما أشبه ذلك، وهذا غير مجزئ، لأن الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبين أنه لابد من حلق الرأس كله والتقصير، وهو ما يسمى تقصيرا ويظهر أثره على الرأس. أما أخذ شعرة أو شعرتين فإنك لو قابلت هذا الرجل الذي أخذ شعرة أو شعرتين من رأسه قبل أن يأخذها أو

0: حلقته في العمرة الأولى وبقية الرأس سيكون حلقه في العمرة الثانية. فتأمل يا أخي كيف أوقع هذا العمل وهو تكرار العمرة مثل هذا بهذا الخطأ العظيم، يعني مثل بينة في رأس هذا الرجل يمشي بين الناس ورأسه محلوق نصفه وباقي نصفه، بناء على أنه سيأتي بعمرة ثانية يحلق بها بقية رأسه، وهذا ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ثم يخطب خطبة واحدة، قال في باب صلاة الاستسقاء: ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار، ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه، ويقول: اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، غدقا مجللا، سحا عاما، طبقا طبقا، دائما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. قال: ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. متفق عليه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الاستسقاء سنة مشروعة عندما تقل الأمطار ويحصل الجدب ويحتاج الناس إلى ذلك، فإنهم لا يستغنون عن ربهم وفضله ونعمته ورحمته. وما بكم من نعمة فمن الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت للناس رزقا في السماء إلا المطر، وما يوعدون عن الجنة. فإذا حصل ذلك يعني الجفاف وقلة الأمطار، فإنهم يتفقون، فالإمام يحدد للناس يوما يخرجون فيه للاستسقاء، فيخرجون متواضعين متخشعين متذللين. وإن كان قدم الإنسان بين يديه يعني قبل خروجه شيء من الصدقات، أو كان صائما، فإن ذلك أرجى للقبول وأحرى، لأن ذلك يكون طلبا لمرضاة الله وتوسل إليه بالأعمال الصالحة. فيأتي الإمام بعد شروق الشمس فيصلي بالناس مثل صلاة العيد، صلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويكبر فيها التكبيرات المشروعة في صلاة العيد ستا بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا بعد

0: تكبيرة الانتقال من الركعة الثانية. إذا سلم خطب خطبة واحدة، والمقصود من هذه الخطبة كثرة الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله وتذكير الناس وحثهم على التوبة والاستغفار ورد المظالم واللجوء إلى الله والتضرع إليه والتملق بين يديه والتذلل له. والرب عز وجل يقول: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. في الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة تمحو ما قبلها. والرب عز وجل يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيكثر في هذه الخطبة من الدعاء والاستغفار وقراءة الآيات التي اشتملت على ذلك، تذكيرا للناس وتضرعا بين يدي الله عز وجل واقتداء به عليه الصلاة والسلام. فإذا أنهى خطبته نزل استقبل القبلة وحول رداءه فجعل ما على الأيمن على الأيسر والعكس، تفاؤلا بأن الله يغير الحال إلى حال خير وأكمل وأفضل، ويرفع يديه ويده ويستغفر أيضا بينه وبين ربه. وكل مسلم يفعل ذلك. فإن أمطروا قبل أن يفارق المصلى يحمد من الله ويشكرونه ويقولون: الحمد لله، طلنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. ثم يستحب عند نزول المطر أن يتعرض الإنسان للمطر لأنه ماء طهور مبارك، كما ذكر الله ذلك في كتابه وفي الحديث إنه حديث عهد بربه. ويستجاب الدعاء عند نزول المطر لأن أبواب السماء مفتوحة. وإذا أصابك المطر فهو خير وأفضل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. بل ربما يستحب أن يخرج الإنسان بعض أمتعته ليصيبها المطر. ولقد حصل ذلك على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يفارقوا المصلى حتى نزل المطر غزيرا، فأسرع الناس إلى منازلهم إلى الكن، يعني إلى منازلهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتسابقون إلى ذلك، يخطفون عن المطر وقد خرجوا يطلبون المطر. فهذا من رحمة الله عز وجل. ولقد جاء في الحديث أنه لما أصبحوا ذات يوم وقد أمطروا في تلك الليلة قال عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بسبب أو بدلالة النجم الفلاني أو المنزل الفلاني منزل القمر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإن النجوم وغيرها ليس لها تأثير ولا دلالة على نزول الأمطار، وليس لها تأثير في ذلك. كانوا في الجاهلية يستسقون بالأنواء، يعني يعتقدون أن للأنواء تأثير أو أنها دليل على مجيء الأمطار. فإذا نزل المطر وكثر وخافوا من خطره من غرق وهدم أو غير ذلك، فإنهم يدعون ويقولون: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة ودخل عليه رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما بينه وبين سلع من بيت ولا دار، وما في السماء من قزعة، يعني من سحاب، لا قليل ولا كثير. فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، يعني أنها صغيرة. الترس آلة يستخدمها المحارب يوم كانوا يحاربون بالسلاح بالأيدي، يضعها المحارب أمام وجهه يتقي بها ضرب السحاب والنبل. الترس فهي حديدة مستبديرة. يقول: خرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، يعني صغيرة، فانتشرت، يعني في السماء فأمطرت فخرجنا لم نشيب المطر فوالله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كامل والمطر ينزل ليلا ونهارا حتى خيفا من ذلك لأن أن بيوتهم كانت مبنية بالطين وربما يكون خرابها سريع والله عز وجل لا يعجزه شيء لو كانت جبال إذا أراد الله دمارها لكن الله أرحم بعباده. وبالجمعة الثانية جاء رجل إما ذلك الرجل أو غيره من ذلك الباب يعني من باب يسمى يقول يلي دار القضاء باب يلي دار القضاء وهي دار لأحد الصحابة باعها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى دينه عنه يعني عن صاحبها يسمي دار القضاء. فالمهم أن رجل دخل أيضا في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يوقفها عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم وبالأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم ما قال اللهم أوقفها عنا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب والآكام يعني الجبال الصغيرة والأماكن المرتفعة والشعاب معروفة والأودية لأنها هي التي تنتفع بالمطر ولا يضرها ومنابت الشجر. وكان يدعو ويؤشر إلى السماء وكلما أشر إلى جهة تجلى السحاب بإذن الله فخرجوا يمشون بالشمس. هكذا كانت السنة وهكذا ينبغي للمسلمين أنهم يلجأون إلى ربه في السراء والضراء فليس لهم غيره عز وجل يلجأون إليه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية هكذا ينبغي للمسلم في أموره الخاصة والعامة اللجوء إلى الله والتضرع إليه والبكاء بين يديه وكثرة الاستغفار كثرة الدعاء هذا مما يحبه الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فالاستسقاء سنة حينما يحصل السبب وهي قلة الأمطار. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ويدعو سرا حال استقبال القبلة
0: يعني إذا استقبل القبلة بعد نهاية الخطبة يرفع يديه يدعو سرا وكل مسلم أيضا في نفسه يرفع يديه ويدعو سرا. نعم.
1: قال وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة.
0: نعم يعني يجوز الاستسقاء في خطبة الجمعة كما سمعنا الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه. نعم.
1: قال ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر.
0: نعم لأنه ماء مبارك وماء طهور وفي الحديث أنه حديث عهد من ربه فإنه سنة أنك تقف ويصيبك المطر أو تخرج بعض أمتعتك ليصيبها المطر. نعم.
1: ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ.
0: هذا أنا ما أعرف له دليل يعني كونه يخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ قد يكون في حديث لكنه ما مر علي. فالمهم أنه إن كان فيه حديث فيعتبر سنة وإلا فهي تعتبر عادة لا بأس بها. نعم. لأن الماء النازل والجاري في الوادي ماء طهور نزل من السماء كما ذكر الله عز وجل أنزل من السماء ماء طهورا. نعم.
1: قال الشيخ بن محسن عباد روى البيهقي بإسناده إلى يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وقال هذا منقطع
0: يعني لم يثبت ثبوتا يعتمد عليه. نعم.
1: قال ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته.
0: نعم هذا اعتراف من العبد وشكرا لله. أولا يسأل ربه أن يجعله صيبا نافع يعني مطرا مفيدا ونافعا للبلاد والعباد. وقوله مطرنا بفضل الله ورحمة اعتراف وشكرا لله عز وجل واعترافا بنعمته وفضله. وأما إذا خيف من المطر يعني من كثرة الأمطار على البلاد فإنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم حولينا ولا علينا، يعني قريبا منا، يعني في الأراضي الخالية وفي الأودية وفي الشعاب البراري: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون أودية ومنابت الشجر. فالضراب الأماكن التي مرتفعة والآكام الجبال الصغيرة، ومنابت الشجر معروفة يعني الأماكن الأراضي التي ينبت فيها الشجر فينتفع الناس به، وبطون الأودية لأن الناس ينتفعون بالماء ما دام في الوادي، وأيضا ينزل فيزيد بإذن الله مياه الآبار لأن الأرض تشربه فينزل تحت فتتغذى فيه الآبار، فالله حكيم عليم عز وجل. نعم.
1: قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره.
0: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأتقى الخلق كان إذا رأى السحاب تغير وجهه وخاف وصار يدخل ويخرج حتى ينزل المطر فيسر عنه ويرتاح ويشرح صدره. فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا السحاب وأنت يحصل منك كذا وكذا. فقال: يا عائشة، وما الدليل؟ فإن عادا لما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني معنى الحديث. فصارت ريح فيها عذاب شديد، صارت هلاكة. ولذلك يستحب أن يقول الإنسان: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح ملقحة للسحاب ومفيدة، وتجمع السحاب بإذن الله وتبشر بالخير بشرا بين يدي رحمته. أما الريح والعياذ بالله فهي عذاب دائما، إذا ذكرت الريح في الغالب أنها تأتي للعذاب. وما ذكر في القرآن حسب علمي حسب ما أذكر ذكر الريح بالإفراد رحمة إلا مرة واحدة في سورة يونس، ثم على الإنسان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. نعم.
1: قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره والسعادة من شره، ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
0: هذا هو السنة، إذا رأى الإنسان الريح يعني إذا عصفت فلا يسبها، لا تسب الريح فإنها من روح الله يعني من رحمته، ولكن اسأل الله من خيرها واستعيذ بالله من شرها. فإذا رأى الريح وخاف منها قال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هكذا ينبغي للمسلم أن يتقيد بهذه الإرشادات وهذه الدعوات اقتداء وتضرعا إلى الله عز وجل، ولا يكون الإنسان مغفل لا يبالي جاءت ريح أو جاءت رياح أو نزل المطر ولم ينزل شيء فكأن شيء لم يكن، بل ينبغي الإنسان يكون دائما يتذكر نعم الله ويخاف عذابه وعقوبته فيلجأ إليه شاكرا ومتضرعا ومتذللا. نعم.
1: قال: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
0: هذا الدعاء أنا لا أحفظ له دليلا الآن، لكنه ما دام أن فيه تضرع إلى الله، إذا سمع الصواعق أو سمع الرعد أو رأى البرق فإنه يتضرع إلى الله ويسبحه ويقدسه فيقول: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك، لأنه في القرآن يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقد تكون غضبا والعياذ بالله يقتل بها بعض الناس، فيلجأ الإنسان إلى ربه فيسأل ربه خير هذه السحب وهذا الرعد، ويكون دائما راجيا خائفا يرجو رحمة ربه ويخاف عقوبته. فإن الأشياء أحيانا تأتي ظاهرها أنها نعم، وقد يكون فيها نقمة لقوم استوجبوا ذلك، والله لا يظلم أحد، ولكن على العبد أن يلجأ إلى الله دائما ويسأله أن يجعل هذا الرعد هذا المطر وهذه الرياح وهذه السحب رحمة، يسأل ربه أن يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا، والله أعلم.
2: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها مستمعة من ليبيا تقول: إذا رقى الإنسان نفسه هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب، والذين من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟
7: الإنسان إذا دعا ربه هو لا حرج عليه إذا كانت الرقية بالدعاء، الإنسان يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة، ولا يعد هذا مما ينافي التوكل. أما إذا رقى نفسه بأرقية غير الأدعية وغير القرآن فهي وإن لم تكن شركا لا تكون كمن حاله حال المتوكلين، فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأراد أن يبينهم لأصحابه لما رأى تساؤلهم وحوضهم في البحث لمعرفة من هم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي نوع من العلاج، أما مجرد الدعاء والالتجاء إلى الله فلا شيء في ذلك ولا محذور فيه.
4: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 63.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب إحياء المواد. إحياء المواد يعني إحياء الأرض الميتة، ولكن العلماء سموها مواد لأنه ليس فيها حياة، والحياة في الإحياء إن شاء الله. وأيضا سموها المواد للفرق بينها وبين الأرض المجدبة. الأرض المجدبة تسمى ميتة أو ميتة، وآية لهم الأرض إيش؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. المواد تعريف مأخوذة من الموت، وهي في الاصطلاح الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، كالأرض التي ليست لأحد، لم يملكها أحد ولم يختص بها أحد، مثل الأراضي التي في البر. أما المملوكة فلا تسمى مواد، وإن كانت حامدة مجدبة، وكذلك ما كانت مختصة مثل الأشياء التي تتعلق بمصالح البلد كمسائله ومطاينه ومراعيه وأثنية البيوت، هذه لا تسمى مواد في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغيب. طيب، فإذا وجدنا أرضا إلى جانب بيت لكنها ثناء للبيت، تلقى فيها كنائس البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت وما أشبه ذلك، فهل نعتبرها مواتن أو نقول ليست مواتن؟ ليست مواتن، لأنها تتعلق بها مصالح المحيا. كذلك مسائل البلد، وكانوا فيما سبق يزرعون على حواشي الأودية، فلو أتى إنسان وأراد أن يحيي هذه المسائل قلنا لا، لأنها تتعلق بها مصالح البلد. كذلك مراعي البلد، مراعي البلد القريبة منه التي يخرج الناس إليها مواشيهم لترعى، ليست مواتن، فليس لأحد أن يحييها. إذا تبين هذا، فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا؟ نقول نعم يملكها، كما دل عليه حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمار، قال من عمر فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فما سماه الناس تعميرا فهو تعمير، وما لم يسميه الناس تعميرا فليس بتعمير. فإذا كانت أرضا زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم، تعرفون المراسيم؟ أحجار توضع على حدود الأرض، فهل هذا الرجل أحياها أو لا؟ ها؟ لا، لم يحيها. لكن لو زرع صار محيا لها. طيب، كذلك لو خط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبني القصر حتى لا، فهل يعتبر محيا لها؟ لا، لم يعمرها. فإذا بنى القصر صار معمرا لها، إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وفائدة هذا الأثر أن هذا الحكم باق لم ينسخ، ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وفهم من قوله ليست لأحد أنه لو عمر أرضا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها، ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها، فهي للثاني أو للأول؟ للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال ليست لأحد. فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير، لقوله من عمر أرضا. ثانيا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، فيرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، على القاعدة المشكورة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقوله كالحرز يعني حرز الأموال، والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة، فالسرقة من غير حرز ليس فيها قط، وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن، لأن الواجب نحترها بحرز. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي لمن؟ للأول، لقوله ليست لأحد. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن من ورد على تعمير آخر، يعني شخص عمر وترك الأرض برهة من الزمن واندثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد، فهي للأول، يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الأول باقيا أم دافرا فإن الثاني لا يملكه. قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قول من أحيا أرضا هي على وزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر أرضا، وقوله ميتة هي بوزان قوله ليس لأحد، وقول فهي له بوزان قوله فهو أحق به. إذن هذا الحديث بناء من الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة منفك عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له. مثال ذلك: رجل خرج من البلد فوجد مساحات كبيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فأحياها، نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك، تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، هي لك ملك، وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلاء أو احتطب الحطب فإنه يكون له لأنه حاذر وملكه. وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام. واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسوما أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه الإمام، أو ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل على هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما في مذهب الإمام أحمد. فمن العلماء من قال إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة هذا إذن منه وليس من باب التشريع، لأن هذا من باب الإذن. كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإذن سلطاني، يعني أنه أذن بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا ولا بد من إذن الإمام، لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد، وليس لأحد ولاة عليه، فيكون وليها من الإمام، يكون وليها الإمام. فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذن فقد اعتدى على حق الإمام واقتات عليه. فكما أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس، فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرضا ليست لأحد والولي عليها ولي الأمر إلا بإذنه. وهذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. القول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من باب التشريع الإذن الشرعي والتمليك الشرعي، وليس من باب الإذن السلطان. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا. وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي له، لأن هذه لا تملك لأحد. قالوا وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام بالاتفاق، فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملك أي الأرض أي يملك ما أحياه سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وأجاب الآخرون يعني الأولين عن الماء والكلاء، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف الناس فيها، فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وهذا نص صريح التشريك، ولم يقل والأرض. فإذا لم يقل الأرض صار تدبير الأرض إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى الإمام. ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه تشريع، تشريع لا تنظيم، حتى يقوم دليلا على أنه تنظيم. ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلا في الحرب فله ثلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ثلبه، يعني ما عليه من الثياب وما أشبهه. ومن العلماء من قال إن المراد بهذا الحديث من قتل قتيلا هو أيضا الإذن السلطان، وأنه لا يملك المقاتل ثلب القتيل إلا إذا قال القائد قائد الجيش من قتل قتيلا فله ثلبه. على كل حال القائد عندنا الأصلية الأصيلة أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لو أنه منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لأنه قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع، وتكون مثلا منضبطة تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقى، ومن جاء من الناس يثني قلنا هذه أرضك رقمها كذا حتى لا يحصل الانتباه والاختلاف. وهذا القول له وجه، يعني أننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمن من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباط للناس. وهذا قول قول وسط، يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن الإمام، ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال مرسلا. المرسل عند أهل الاصطلاح يطلق على معنيين، المعنى الأول هو ما رفعه الصحابي أو التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، يسمى هذا مرسلا. لماذا؟ لأننا نتيقن أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، التابعي لم يدرك الرسول، إذن لابد أن يكون روى عن شخص آخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لابد أن يكون بينهما واسطة، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف لسقوط راويه أو لسقوط راو فيه، ومن شرط الصحة في اتصال السند، إلا أن بعض المراسيل نقتحت وتجدعت فوجدت متصلة، مثل مرسل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإنه قد تتبع فروي متصلا فيحكم له بالصحة. إذا خلأ من رواة ضعفاء كذلك المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول واشتهر وعملت به الأمة فإن العلماء يحكمون له بالصحة، وإلا فالأصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاحا، لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يتصل سنده حتى وإن رواه الصحابة، فإذا كان في أثناء السند ثق فإنهم يسمونه مرسل، وعلى هذا فيكون المرسل في مقابل المتصل. يعني فنقول ينقسم الحديث أو السند، ينقسم السند إلى متصل ومرسل، فالمرسل ما لم يتصل سواء كان ساقط منه الصحابي أو من بعده. طيب، وعلى هذا إذا قالوا روي مرسلا فهو ضعيف على كل تقدير، سواء قلنا أن المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا المرسل ما سقط منه راو ولو في أثناء السند فهو ضعيف. وقال واختلف في صحابي، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. هذا الخلاف أيضا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح، هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر، فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة الصحابية فإنه لا يضر، لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكتب الحديث ضعفا، لا من حيث الراوي وأنه لم يعين، لكن من حيث الاضطراب، من حيث الاضطراب، لأن الرواة إذا اضطربوا في الحديث أو في سنده على وجه لا رجحان معه فهو إيش؟ فهو مضطرب. نعم. لكن هذا الحديث له شاهد. ما هو شاهده؟ الحديث السابق الذي رواه البخاري، وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح. نعم. الفوائد، طيب الفوائد مثل أول ثمان، أن من أحيا أرضا ميتة فهي ملك له، هذه فائدة. ثانيا، ظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو المعتمد، لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إمام إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ابن عباس صحابي، والصعب بن جثامة صحابي أيضا، وقد كان كريما نضياحا عداء يسبق الضبع، ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان أتى له بحمار وحش، أتى له بحمار وحش وأهداه إليه، وقيل إنه ذبحه وأتى بلحمه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأنه لما رده صار في وجهه شيء، تغير وجهه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمين. مع أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه، وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه، وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم. والصيد إذا صيد من أجل المحرم صار حراما على المحرم وإن كان ولم يصد. أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى معروف في اللغة المنع، ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره، فالحمى معناها المنع، وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحد، وتبقى هي لرعي إبله وغنمه، ويشارك الناس في مراعيه. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضا، يقول: لا يمس أحد ولا يقربها أحد، لتكون لمن؟ لماشيته من إبل أو بقر أو غنم، وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي، ظلم واضح. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حمى إلا لله، الله عز وجل غني عن كل شيء، ولا يحتاج إلى أحد يحميه، لأنه يطعم ولا يطعم، ولا يحتاج إلى أحد. ولكن ما أضيف إلى الله من مثل هذه الأمور فالمراد به المصالح العامة، المصالح العامة، مثل إبل الصدقة، خير الجهاد، وما أشبه ذلك. فإذا حمى ولي الأمر أرضا لإبل الصدقة أو لخير الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة، فإن ذلك جائز، لأنه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله، لا يأكل على الشيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين، يحمي شيئا للمسلمين بواقع، هذا أحمى لله. أما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها أهل العلم، فقيل: المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، المراد ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، يعني أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ما شاء لنفسه هو. واضح؟ ها؟ واضح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يختط أرضا معينة ويقول هذه لي لا يأتيها أحد. وعلى هذا القول فاختلف القائلون به، هل ذلك من خصائصه؟ بمعنى أن غيره من ولاة الأمور ليس لهم الحق أن يحمل أنفسهم، أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم الولاية عامة؟ على قولين في هذا المسألة، على قولين في هذا المسألة. أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون إن عطف الرسول على الله من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع، وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله، كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. والخمس الذي لله والرسول هو واحد، خمس واحد، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله عز وجل، هو خليفة الله تعالى في خلقه. وبناء على هذا القول نقول إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا. ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله. فيحمل الحديث إذن على أن المراد بالحمى هنا حمى إيش؟ حمى ما كان لله عز وجل كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، ويرجح أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن يختص به دونه، كما أنه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لأحدهما أن يختص به دون الآخر، ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر. فالصواب أن المراد بحمى الله ورسوله ما حمي إيش؟ للمصالح العامة، أما الخاصة فلا. هذا القول هو الرابع. ويليه في الرجحان أن المراد بالرسول خصوصية شخص صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص به هو، خاص به هو، ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور والخلفاء، لأن عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المرائي حول المدينة صرح بأنه لا يحميه لنفسه، إنما يحميه للناس، لصاحب الغنيمة وصاحب الصغيمة يعني الغنم القليلة، وكذلك للمصالح العامة. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي أرضا يختص بها، لأن الناس شركاء في أرض الله عز وجل. طيب، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات، فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى نوع من الاختصاص، أن الحمى نوع من الاختصاص، يعني الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الشريك، لأن الأصل هو الحصر.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
1: سؤال وجواب.
9: هذا يقول: لقد تقرر في الدرس أنه ليس هناك بدعة حسنة، فما يقال في مقولة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إشكال، ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هذا السؤال مهم، متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدعة هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول؟ أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول؟ عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وجدهم يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رأهم على هذه الهيئة قال نعمة البدعة هذا. اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وصلى خلفه أقوام، ثم زاد العدد، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا ينتظرونه في المسجد ولم يخرج، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خشيت أن يفترض عليكم، خشيت أن يفترض عليكم. في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا لا لا، لم تبقى هذه الخشية، فجمع الناس، فلم يجمعهم على بدعة، جمعهم على سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس منه وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي، وهو الإحداث في الدين ما ليس منه، لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضاه البدعة بمعناها اللغوي، أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب أن اجتمع الناس على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يأتي إنسان بعد هذا وينشئ أمورا من الدين وأمورا ليست من الدين، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذا؟ فهل هذا على سنن عمر وعلى طريقة عمر؟ حاشا وكلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهو لا يحدث بدعا بل يوصي بالسنن ويدعو إليها، ثم يأتي أقوام فيحدثون بدعا ليست من دين الله وأعمالا ليست من شرع الله، ثم يقولون هذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذا. فهذا خلط في الأوراق وغلط شنيع في هذا الأمر من جهتين: من جهة الإساءة في فهم مقولة عمر، ومن جهة الإساءة في ارتكاب البدع وإحداث أمور في دين الله تبارك وتعالى هي ليست من دين الله. وكذلك الحديث الآخر المسؤول عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة الحسنة والسنة السيئة، أيضا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ما هي المناسبة وما هو العمل الذي حصل؟ كان جاء بعض الفقراء وذوي الحاجة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، دعاهم إلى الصدقة، فجاء أحد الصحابة وهو يحمل مالا كثيرا يثقل حمله عليه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنهال الناس بالصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الصحابي الذي جاء بمال كثير متصدقا به، هل هو أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل أحدث في الدين ما ليس منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا هنا لنتنبه، قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هل المراد به إحياء السنن أو إحياء البدع؟ واضح الجواب، المراد إحياء السنن وليس اختراع البدع. قال من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة هي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. وهنا أطرح أو أذكر سؤالا يجلي المقصود تماما، وانتبهوا للسؤال، هل في السنن الحسنة الطيبة ما لم يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك سنة حسنة لم يبينها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ماذا؟ الجواب كلا ثم كلا، ليس هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام، هل يكون أكمل الدين؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا معنى قول مالك رحمه الله، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن قول من سن في الإسلام سنة حسنة

0: من المسجد ومن الطاعة ومن العبادة إلى البدعة، ويظن أنه سن سنة حسنة، هذا والعياذ بالله من الضلال. إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها، والقاعدة كلية ليست منخرمة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها، بل قيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلو كانت البدع بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإطلاق.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام 5 أو 6 أو 3 فقد أخطأ خطأ لا شك فيه. وخطأ من أحد وجهين: إما أن لا ينطبق وصف البدعة على ما ابتدع، وإما أن لا يكون حسنا كما زعم. لا يخرج عن هذا، كل من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فنقول إن هذا لا يخرج عن أحد أمرين. ما هما؟ إما أن لا تكون هي البدعة الشرعية التي قال رسول عنها إنها ضلالة، وإما أن تكون حسنة في ظنه ولكنها في الواقع ضلالة. ما يخرج عن هذا أبدا. عرفتم هذا؟ كل إنسان يبتدع بدعة حسنة نقول لا يمكن أبدا، فإما أن لا تكون بدعة شرعية وإما أن لا تكون حسنة. أما أن يصدق عليها أنها بدعة وحسنة فهذا لا يمكن. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. كل، وش اللي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ فإن قلت مرحبا بكلامك وما أحسنه، لكن لست أعلم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج على الناس وهم يصلون بإمامه في رمضان فقال: نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وسماها بدعة، أثنى عليها وسماها بدعة. وين أنت من فهم عمر؟ تقدر تقول أنا أفهم من عمر؟ ما تقدر. لو قلت أنا أفهم من عمر قلنا كذبت 1000 مرة، ما أنت بأفهم من عمر. لكن انظر ماذا قال عمر: نعمة البدعة هذه، قال للعهد والبدعة اللي حصلت. شوف، هذه محصورة، بدعة محصورة بأل، وهذه إشارة محصورة. ننظر ما هذه البدعة اللي حصلت، نشوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليالي جماعة، ثم تركه خوفا من أن تفقه، خوفا من أن تفقه. إذا ثبت أصل المشروعية ولا لا؟ ثبت أصل المشروعية. انتفى أن تكون بدعة شرعية، انتفى أن تكون بدعة شرعية. ولا يمكن نقول بدعة وهو رسول قصد الله، ولا يمكن لعمر أن يصفها بأنها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد صلاها، هذا شيء مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، انتفى أنها بدعة، إذن كيف سماها بدعة؟ ولأن الناس تركوها، حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، صاروا يصلون أوساعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والفرد، كل يصلي وحده. ولهذا لما كان الرسول معتكفا

0: اليوم وسمع أصحابه يصلون ويشعرون بالقراءة فرفع الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن. واعتكاف الرسول كان في ايش؟ في رمضان. بقي الناس على هذا زمن أبي بكر وصدرا من خلافتهم، فخرج رضي الله عنه ذات ليلة فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن. وهو صحيح أحسن ولا لا؟ أحسن من كونهم أوزاعا متفرقين. فجمعه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، أمرهما أمرا فقام للناس بإحدى عشرة ركعة. فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم فقال نعمة البدعة هذه. إذن هي بدعة شرعية؟ لا، بدعة إضافية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت، ثم أنشئت مرة أخرى. فهذا وجه كونه، وجه تسميتها ببدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر فكلا وبلا ولا يمكن. وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر، فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يمكن أن نقول في أي بدعة من البدع نعمة البدعة هذه. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن سنة حسنة فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة. الحمد لله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعض. هو قال من سن سنة حسنة وقال كل بدعة ضلالة، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها، لأن الناس قد يعلمون أن هذا الشيء مشروع لكن ما يقدمون عليه، فيأتي واحد يقدم عليه فيشق الطريق للناس. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء أحد الأنصار بصرة من ذهب يلا يحملها بيده ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من طبيعة أو مضر مجتاب النمو، يعني أزرهم معلقة ما عليهم ولا أرضية، وهم من كبار العرب، سمع عروج الرسول تغير كيف يعني من كبار العرب يأتون بهذه الصفة، فدعا إلى التبرع له. فجاء هذا الرجل أول من جاء بهذه الصورة فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. البدعة الضالة هي في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، بل هو متحد متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهو من باكر من جهة أخرى، أما لا ينطق عنه.
1: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: باب الأمر بأداء الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا. قوله ساعيه الوالي عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: بع ما لنا واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، منها الغابة و11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين، فوجدته 1000 و200000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ ف فكتمه وقال 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,000، فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة.
0: فقال: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، قال: فكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1000 1000 و100 1000، فجميع ماله 50 1000 1000 و100 1000.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه. وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج من الصوفية بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حيث يحتجون بهذه الآية على وجود عالم الأرواح وأنها تحضر الموالد؟
3: تحضر إيش؟
2: الموالد.
3: الموالد من اللي حق الموالد؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الله شرع الموالد، أو أنها ابتدعها هؤلاء الظلال؟ الموالد هذه محدثة، ما لها أصل في الإسلام ولا وجود في الأدلة، وإنما هي بدعة محدثة وضلالة. فكيف يحضرها الأموات كما يقولون، أو الرسول يحضر ويقومون إذا جاء زعمهم؟ هذا كله كلام باطل، يريدون أنهم يروجون هذه البدع بهذه الأكاذيب، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، أن الله شغلهم بالباطل عن الحق. لو بحثوا عن السنة وعملوا بالسنة لوفقهم الله جل وعلا، ولكنهم مالوا إلى الباطل، فالله عاقبهم العياذ بالله، شغلهم بالبدع بترويجها. شوفوا الفرق بين من ينشر السنن ويحييها والذي ينشر البدع ويحييها ويروجها. هذا هداه الله ووفقه، وهذا خذله الله بسبب أنه أعرض عن الله، فأعرض الله عنه والعياذ بالله. أحب الشر فهيأه الله للشر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر بما خلق له.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.

يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج. ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال:

بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين، فيعلم عباده كيف يحذرونهم، ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال:

لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة، بذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور، أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم.

0: أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول ائذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس. ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق، بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرئ على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. ولهذا توعدهم الله بقوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص.
1: إن تصبك حسنة

يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا، إن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسؤهم أي تحزنهم وتغمهم، وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك يقولوا متبجحين بسلامتهم من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون فيفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك:

0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. هو مولانا، أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره، وليس في أيدينا من الأمر شيء، وعلى الله وحده. فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.
1: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا، فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا بأن يسلمكم.

يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك: قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم، لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم، إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال:

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس. ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين.

يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟

0: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون، أي يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون إن أظهروا حالهم منكم، ويخافون أن تتبرأوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما حال قوي القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب. ثم ذكر شدة جبنهم فقال:
1: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
0: لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها، أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: أحسن الله إليكم. لماذا الفرد يفكر أثناء الصلاة، وماذا يعمل لعدم التفكير في أثناء الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
6: الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة فإنه مرتبط بقيام وقراءة وركوع ورفع ودعاء وسجود إلى غير ذلك من أقوال التي تقال في الصلاة، يعني من الذكر من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الأفعال. فعلى العبد أن يتقيد بما يباشره من قراءة ومن ذكر من دعاء ومن أفعال، يتقيد فيها من جهة أدائها على الوجه الأكمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتدبر ما يقرأه من القرآن، ويحاول بقدر الإمكان أن يخشع في صلاته وأن يكون مطمئنا في ركوعه في سائر صلاته. فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعليه أن يلتزم الأدب في صلاته، لأن كثيرا من الناس يدخل الصلاة وينشغل فيها بكثرة الحركات، فإذا تقيد في صلاته على الوجه الذي سبق فلا يكون فيه مجال للتفكير. وإن حصل منه شيء، إن حصل شيء من التفكير، فعليه أن يستبعده بقدر الإمكان وأن ينشغل في صلاته. وبالله التوفيق.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس العاشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة سورة عظيمة، ذكر الله جل وعلا فيها من نعمه التي أنعم بها على عباده الشيء الكثير، وسماها آلاء، والآلاء هي النعم. افتتحها باسم من أسمائه متضمن لما ذكر فيها من النعم. الرحمن، الرحمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن للرحمة، وهي صفة من صفاته عز وجل. ثم بدأ بأعظم النعم، بدأ بذكر أعظم النعم وهو تعليمه القرآن. الرحمن علم القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، علمه رسوله، ورسوله علمه لأمته، وأمته تناقلته جيلا بعد جيل يتعلمون هذا القرآن. قد يسر الله سبحانه وتعالى تعلم القرآن، وصار يتعلمه الكبير والصغير، العربي والعجمي، والذكر والأنثى، ولا يجدون مشقة في تعلمه وحفظه. علم القرآن، فالقرآن كلام الله جل وعلا، علمه لعباده ويسره لهم، وهذا من أكبر نعمه سبحانه وتعالى، لأن القرآن العظيم فيه آيات وعبر، وفيه نعم عظيمة، وفيه علوم جليلة من كل ما يحتاجه البشر. علم القرآن، علم ألفاظه وعلم معانيه، فهذا منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. فأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هو هذا القرآن الذي بين أيديهم، يهتدون بهديه ويسيرون على توجيهاته، يبشرهم وينذرهم، يفقههم في دين الله. فهو الكتاب العظيم الذي ما نزل أعظم منه في الكتب الإلهية. خلق الإنسان، الإنسان المراد به بنو آدم، جنس الإنسان. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، وهم آدم وذريته. خلق الإنسان، علمه البيان، علم هذا الإنسان البيان من بين سائر المخلوقات، فمنحه الله سبحانه وتعالى النطق، منحه النطق الذي يبين به مراده ومطلوبه، ميز بذلك الإنسان عن سائر المخلوقات، علمه البيان بلغات مختلفة، اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة السريانية واللاتينية، ولغات كثيرة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في البيان الذي علمه الله لهذا الإنسان. وكل إنسان يفصح عن مراده باللغة التي ينطق بها ويتخاطب بها مع غيره، علمه البيان. هذا من نعم الله التي أنعم بها على عباده، هذا اللسان وهذا النطق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هديناه النجدين. من نعم الله على هذا الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، من نعم الله جل وعلا هذه الكواكب النيرات في السماء، منها ما هو سيار ومنها ما هو ثابت، وأعظمها النيران الشمس والقمر. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ونص على الشمس والقمر لما فيهما من عظم المنافع من بين سائر الكواكب. الشمس سراج يضيء الكون، والقمر نور يضيء الكون أيضا بهذا النور، وبضوء الشمس والقمر مصالح للنباتات ومصالح العباد، وبهما يعرف الليل والنهار. فلو لم يكن هناك شمس ولا قمر لما عرف الناس الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الشمس والقمر الحسبان، أي يعرف بهما حساب السنة الشهور والسنين، وبذلك تنتظم مصالح العباد ومواقيتهم من سير الشمس ومن سير القمر. السنة الشمسية والسنة القمرية، جعل في السماء بروجا تنزلها الشمس برجا بعد برج، 12 برج تستكملها الشمس في استكمال السنة، والقمر منازل كل ليلة ينزل في منزلة 28، وليلة 29 و30 يستسر القمر يسمى ليالي الاستسرار ثم يهل. هذه منازل القمر، قدرناه منازل كل ليلة في منزلة. فالشمس يقطع، فالقمر يقطع في شهر ما تقطعه الشمس في سنة، هذه المنازل الشمس والقمر بحسبان. هذا هو المشهور في تفسير الآية، إن الله جعل الشمس والقمر ليعرف الناس، يعني لمصالح عظيمة منها معرفة الحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولا يختلف، ولا لا يختلف الحساب، حساب دقيق لا يختلف ولا يتغير. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كلهم في فلك يسبحون. آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا الشمس والقمر بحسبان. ثم هذا الحسبان لا يتغير ولا يختلف ولا يختل أبدا، مقدر، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. والنجم والشجر يسجدان، النجم والشجر، لما ذكر آية الشمس والقمر ذكر آية النبات، والنبات على قسمين، نبات صغير يغطي الأرض وهو النجم الذي ليس له ساق، والشجر ما له ساق، ذلك لمصالح العباد. وقيل المراد بالنجم الكوكب، كواكب تسجد لله، وهو سجود، سجود حقيقي، وسجود كل شيء بحسبه سجود حقيقي، وليس كما يقول بعض البلاغيين انه مجاز او سجود معنوي، لا، سجود حقيقي، لكنه يختلف اختلاف المخلوقات. لم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والدواب. فالنباتات تسجد لله، كبيرها وصغيرها سجودا يليق بها، النجوم تسجد لله سجودا يليق بها، وكل شيء يسجد لله جل وعلا، كما أن الإنسان يسجد لله عز وجل سجود عبادة، يسجد لله سجود عبادة. ومن الناس من لا يسجد لله ويتكبر، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولهذا قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلم يستثني في الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، لم يستثني، كلها تسجد لله عز وجل منقادة، إلا هذا الإنسان فإن منه من يسجد طاعة لله وتعبدا لله، ومنه من لا يسجد وهم كثيرون، كثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال والسماء رفعها، هذا من نعم الله، خلق السماوات والأرض، الأرض فراش ومهاد للإنسان، والسماء سقف، سقف محفوظ. والسماء رفعها، رفعها بقدرته سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه. السماء رفعها، وهذا الرفع رفع كثير، ما بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام كما في الحديث، ولهذا قال رفعها، والسماء رفعها. ووضع الميزان، العدل، وضع الميزان أي أمر بالعدل، فهو الميزان، العدل في المكاييل والموازين، وإعطاء الناس حقوقهم من غير بخس للمكاييل والموازين، والعدل في القول، فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والعدل في الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل بين الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل مطلوب لكل شيء، وضده الجور، ضده الجور والظلم، هذا حرام ومنهي عنه، والعدل مأمور به ومثاب عليه. ولهذا جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولاهم الله عليه يوم القيامة يكرمهم الله، ويكونون على منابر من نور، وأيضا عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى تكرمة لهم جزاء على ما قاموا به من العدل. فالواجب على الإنسان التزام العدل في جميع أموره، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فلا تمنعك عداوة شخص على أن تقول فيه قولا سيئا، أو تشهد عليه بكذب شهادة زور، أو تخبر عنه بما لم يحصل منه نتيجة لعداوتك له، ولا تحف مع قريبك أو مع صديقك، بل الزم العدل، قل الحق ولو كان على نفسك، ولو كان على نفسك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ليتنبه لهذا من يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم، خصوصا ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين والعلماء، لا يجوز أن تجور في حقهم، بل تلزم العدل في كلامك. فالميزان هو العدل في كل شيء، ووضع الميزان. ثم انظر، قال لا تطغوا في الميزان، وقال ولا تخسروا الميزان، يعني لا يكون منك زيادة في الوزن، زيادة في القول، زيادة في الحكم وغلو وتطرف، ولا يكون منك إخسار للميزان ونقص في حقوق الناس، بل الزم الوسط، ألا تطغوا في الميزان. والطغيان هو الغلو والزيادة عن الحق في كل شيء، لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان، هذا الطرف الثاني، وهو نقص الموازين في الكيل والوزن والكلام، وتبخس الناس حقوقهم في كلامك أو في معاملتك أو في حكمك أو في شهادتك، لا تبخس الناس حقوقهم، أد الذي عليك لهم وبين الحق، سواء كان على صديقك ولا تظلم أحدا وتبخس الحق ولو كان عدوا لك، ألزم العدل دائما وأبدا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوف طرفي نقيض، تطغوا تخسروا، خليك في الوسط دائما وأبدا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. فالعدل الله أمر به سبحانه وتعالى في كل شيء، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها، لما ذكر أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض، جعلها على الماء، بسطها على الماء ليعيش الناس عليها، وثبتها، ثبتها بالجبال الرواسي حتى لا تميد بأهلها، وحتى يتمكنوا من العيش على ظهرها ويتمكنوا من استغلال خيراتها. وضعها للأنام يعني للخلق، مراد بالأنام الخلق، وليس هذا خاصا بالإنسان، بل كل المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض من إنسان وغيره من الحيوانات. الله جل وعلا مهد لها الأرض وبسطها وجعل فيها منافع العباد، يزرعون ويأكلون، وأودع فيها المعادن التي يستخرجونها وينتفعون بها، قدر فيها أقواتها. هذه الأرض من آيات الله ومن عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والأرض وضعها للأنام، ثم ذكر ما تخرجه الأرض من الفواكه ومن النباتات، فيها فاكهة، فاكهة ما يتفكه به الإنسان، يتلذذ به، من أنواع الفواكه المختلفة بالطعوم والروائح والألوان، يترفهون بها ويتلذذون بها. فواكه من الزيتون والرمان والأعناب وغير ذلك من أصناف الفواكه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيها فاكهة. ثم ذكر النخل، خص النخل بالذكر لعظم المنة بها. النخل، النخل ذات الأكمام الطلع، الأكمام الطلع المكموم بالغلاف الذي يتفتح عنه غلافه ثم يؤبر ثم يتنامى، يتنامى إلى أن ينضج ويكون تمرا، يكون رطبا ثم يكون تمرا، يتغذى به الناس ويتفكهون به. والنخل ذات الأكمام، قيل الأكمام المراد بها أغلفة طلعها، وما تخرج من ثمرة من أكمامها حين تتفتح عنها، وقيل المراد بالأكمام الليف الذي تلتف به النخلة، ولكن المشهور القول الأول، النخل ذات الأكمام. والحب، ذكر ثلاثة أصناف، فواكه وتمور والحب، سائر الحبوب التي يتغذى بها الناس، البر والشعير والدخن والذرة وغير ذلك من أنواع الحبوب التي يتغذى بها الناس ويستثمرونها من هذه الأرض. ثم انظروا كيف أنها تربة واحدة وماء واحد والمخرجات تختلف، هذا مما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزروع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هي متجاورة بعضها بجنب بعض، والشراب واحد، ماء واحد، ومع هذا تختلف. من الذي نوعها وشكلها؟ هو الله جل وعلا. اخرج إلى الأرض وقت الربيع، انظر إلى العشب، كم ترى من الأصناف المتجاورة والأشكال والألوان من الذي أوجدها ونوعها وغذاها؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، فهذا من آياته سبحانه وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، العصف هو التبن الذي تأكله الدواب إذا يبس وديس فصار تبنا يسمى عصف، يسمى تبن، تتغذى به البهائم. والريحان الورق، الريحان الورق الأخضر، وقيل الريحان الريحان المعروف الذي له رائحة ذكية، ولكن المشهور أن المراد بالريحان الأوراق الخضراء، والناس ينتفعون بهذا وهذا، الحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما عدد هذه النعم هل أحد ينكرها؟ هل أحد يقول إن فلان هو اللي خلق هذا الشيء، هو الذي أوجد هذا الشيء؟ هل أحد يقول إن الأصنام والقبور والأضرحة والأموات هم اللي أوجدوا هذه الأشياء؟ ما أحد يستطيع يقول هذا، يعترفون بهذا فطرة. فبأي آلاء أي نعم ربكما، التثنية للإنس والجن ثقلين، بدليل قوله في الآية التي ستأتي يا معشر الجن والإنس، فالتثنية للثقلين الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل أحد يكذب بهذه الأشياء؟ لا أحد يستطيع أن يكذب بها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا تقرير لتوحيد الربوبية الذي يعترفون به، ومطالبة لتوحيد الألوهية الذي ينكرونه. كيف تعترفون أن الله هو خالق هذه الأشياء ثم تعبدون غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله جل وعلا؟ على في تقرير التوحيد. فبأي آلاء، أي نعمة من هذه النعم تكذبون بها؟ لا يمكن يكذبون، لا يمكن أنهم يكذبون. ولذلك لما سمعها الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. وقال للجن أحسن ردا منكم، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم أيضا واصل ذكر النعم إلى آخر السورة، وفي كل ذكر جملة من النعم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقرير، تقرير عظيم بالبرهان على التوحيد وبطلان الشرك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من طين، من طين يابس له صلصلة وصوت من يبسه كالفخار. فخار معروف، الفخار معروف عند الناس، وهو الآجر المشوي بالنار، الآجر المشوي بالنار. خلق آدم من جنس هذا الفخار، طين لازب، طين يابس، خلق الله منه بشرا، هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه بيده جل وعلا، خلقه بيده. أما بقية الخلق فيقول له كن فيكون، أما آدم فإن الله جل وعلا خلقه بيده تكرمة له. خلق الإنسان من صلصال، عرفنا الصلصال أنه الطين اليابس الذي له صلصلة وصوت، وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا أنه جعل من الطين بشرا لحما ودما وعروقا وأعصابا وعظاما، هذا من آيات الله جل وعلا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار يعني قوي، وخلق نسله من سلالة، خلق نسله من ماء، نسل آدم من ماء، وهو المني، مني الرجال ومني النساء أيضا، فذرية آدم من ماء، أما آدم عليه السلام فهو من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان يعني أبا الجان، والجان هم إبليس وذريته، سموا جانا لأنهم مستترون من الاجتنان وهو الاستتار، فهم من عالم الغيب لا نراهم. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان يراكم هو وقبيله، يعني ذريته وجماعته، من حيث لا ترونهم، فهم عالم خفي، ولذلك سموا بالجان والجن. لكن أباهما إبليس مخلوق من مارج وهو اللهب، من مارج وهو اللهب والخفيف، من مارج من نار من اللهب. ولذلك لما افتخر إبليس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، كان هذا القياس باطلا، لأن الطين خير من النار، إن تنبت الطين ينبت النباتات التي سمعتم، وينتج وهو بارد وفيه فوائد، أما النار فهي محرقة لا تنتج شيئا، لا تنتج شيئا، محرقة. فكيف يقال أن النار إنها أحسن من الطين؟ رد الله عليه جل وعلا وأبطل حجته، وخلق الجنة من مارج من نار، ثم تناسلت الجان مثل ما تناسل بنو آدم، عالمان وثقلان، وذكر الجان لأنهم مكلفون مثل بني آدم، مكلفون مثل بني آدم، ومأمورون ومنهيون مثل بني، ولهم عقول فهم مثل بني آدم، منهم المسلم والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم الفاسق، ومنهم الخير، ومنهم الشرير، مثل ما في بني آدم سواء. وخلق الجان من مارج أي لهب من نار، ولذلك فيهم الخفة وفيهم الشيطنة وفيهم، بخلاف بني آدم ففيهم الطمأنينة والهدوء والسكينة. فآدم وذريته خير من الجن من حيث الجنس، من حيث الجنس. وأما من حيث الأفراد فقد يكون في الجن من هو خير من الإنس، صالح الجن خير من فاسدي الإنس بلا شك هذا، لكن من حيث الجنس فبنو آدم خير من الجن. وخلق الجان من مارج من نار، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل ينكر الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل؟ هل ينكر الجن أنهم مخلوقون لله عز وجل؟ هل أحد يدعي أنه وجد من غير موجد أو من غير خالق؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يقرر سبحانه وتعالى نعمه وآياته وبراهينه، ثم يتحدى الجن والإنس، فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا أحد يكذب بهذا، توحيد الربوبية لا أحد يجحده. فهذه آيات عظيمة من سورة كريمة، وآياتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ليتدبروا آياته.

0: تدبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: ولله العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالعزة ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كلها ثابتة لله. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من يريدون بالأعز؟ أنفسهم، يريدون أنفسهم. وبالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون لا يخرجن الأعز منها الأذل، فجعلوا أنفسهم أعزاء بل هم أعز، وجعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الأذلة. ولكن ماذا قال الله؟ ولله العزة ولرسوله، ولم يقل إن الله أعز منهم، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم. فالمنافق دائما مخذول لا عزة له. ويدلك لهذا أنه رجل مخادع، ليس عنده تصريح فيما في قلبه، ولكنه يستعمل النفاق والعياذ بالله. إذن إثبات العزة لله من الآية الكريمة، وإثبات الحكمة من أين؟ من حكيم. تمام. فالله تعالى له العزة أحسن وله الحكمة. كذلك أيضا الحكيم ليس معناها الحكمة فقط، ولكن معناها الحكمة والحكم أيضا. فلله الحكم وله الحكمة عز وجل، له الحكم في خلقه قضاء وقدرا، وله الحكم في خلقه شرعا ونظاما. فالله تعالى وحده هو الحاكم الذي يحكم في العباد وبين العباد.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
12: هذا يسأل يقول أن والدته تغسل النساء في البلد، يعني الأموات الميتات، وأحيانا أهل الميتة يعطونها ماء زمزم، إما أن يقولوا لها اغسلي به أو رشي منه على جسد، على حسب ما يطلبونه، فما الحكم؟ يعني حكم استخدام ماء زمزم لغسل الميت، نعم أو غسل الميت، لا حرج في هذا، جائز، كما أنه يجوز لك أن تتوضأ به. فالمنع لا وجه له، فالمنع لا وجه له.
0: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
10: يقول السائل
11: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
13: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
13: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
13: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه من محاضرات في شتى فنون العلم.
14: شذرات من محاضرات.
15: ما حق الوالدين على الولد وما حق الأولاد على الوالدين؟ هذا السؤال ينبغي التفهم فيه والنظر فيه، لأن الشرع جاء بالعدل والإنصاف، جاء بما يحقق السعادة للمسلم دينه وآخرته. الشرع لم يأتي بالتطرف مع جانب ونسج آخر، بل جاء بالعدل في جانب جميعا. الآن عندنا الأبوين وعند الأبناء، ما حق الأبوين على الأبناء وما حق الأبناء على الأبوين؟ نقول يا إخواني، لو أننا قمنا جميعا بهذه المهمة، فعرف الأولاد حق الأبوين وعرف الأبوان حق الأولاد، لو أدى كل منا ذلك ما أظن يقع بيننا مشاكل ولا قطيعة ولا أمور أخرى، لأن الأصل أن نحدد العلاقة. فنقول أولا، أما حق الأبوين على الأبناء، فتعلمون أيها الأبناء الكرام من ذكر أناث أن حق الأبوين حق أكيد معظم في كتاب الله، دلت عليه نصوص القرآن الصريحة في مواضع، إليكم بعضها. يقول الله جل وعلا في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. فأمر بعبادته وقرن حق الوالد بذلك، وقال في الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين. فبدأ بالوالد في الإنفاق، وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وصى. وقال في العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالحسنى. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالدي إحسانا. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كثير جدا. استأذن رجل في الجهاد فقال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهل. وسأله رجل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فحقوق الأبوين على الأولاد من وجوب السمع والطاعة لهما في المعروف، الإنفاق عليهما إن احتاجا، خدمتهما، الرفق بهما، مخاطبتهما بكل خطاب لين كريم، أنت أمين عليهما لا سيما عند كبرهما وقلة حيلتهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تحسن إليهما ولو كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا أيها الأبناء، حقوق الأبوين حقوق كبيرة تدعو إليها الفطرة وتحمل عليها المروءة وطيب النفس وأداء المعروف. أما حقوق الأولاد على الأبوين فهي أيضا أمور عظيمة، من أعظمها الإنفاق على الأبناء في صغرهما، تربيتهم، تنشئتهم النشأة الصالحة، العناية بهم وبأخلاقهم وبسيرتهم، الصبر عليهم، عدم تفضيل بعضهم على بعض، ترك الدعاء عليهم، ترك التضجر منهم، ألا يهتم بأرزاقهم فيعلم أن رزقهم من عند الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تحسن أسماءهم، تربيهم على الأخلاق الكريمة، وتأمرهم بالخير وتنهاهم عن المنكر، وتحسن صحبتهم، وتدعو الله لهم أن يصلح قلوبهم ويقبل بها على ربهم، وأن يرزقهم الاستقامة والثبات. وإذا قام الآباء بالحقوق والأولاد بالحقوق انتظمت شأن الحياة، ونسأل الله الإعانة.
13: شذرات من محاضرات.
14: شذرات من محاضرات.
13: شذرات
14: في مجالس عامرة بالعلم النافع
13: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
14: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
13: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات
14: من محاضرات.
16: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه.
17: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فذكره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. رواه البخاري. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير رمضان، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل لأجل أن يقوم من آخر الليل، والإنسان إذا رتب نفسه وعود نفسه على القيام اعتادت وصارت تتلذذ به، وأما إذا عود نفسه على الكسل فإنها تتكاسل. هذا في الذي ينام مجرد نوم، هذا لا يأثم على نومه ولكن يفوته الأجر والثواب، فكيف بالذي يسهر مثل أهل هذا الوقت، أو غالب أهل هذا الوقت يسهرون على الضحك وعلى القيل والقال وعلى المسرحيات والتمثيليات والشاشات والفضائيات والمحطات كل ليلة ما كذا، ثم ينامون عن صلاة الفجر. هذه هي الخسارة والعياذ بالله، يسهرون على باطل وينامون عن واجب، هذه هي الخسارة التي لا تعوض. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، كل مسلم يجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل، يختمه بالوتر، وإذا عود نفسه على ذلك اعتادت من أجل أن يستغفر في الأسحار، ومن أجل أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، ولا يكن مع أغلب الدهمة الذين جعلوا الليل للسهر على الذي لا فائدة فيه أو فيه إثم، وينامون عن الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة المسلمين، على المسلم أنه يتذكر ويخاف. والسلف رحمهم الله كانوا يحبون قيام الليل، حتى إن بعضهم ما يحزنه شيء إلا طلوع الفجر، وكانوا يفرحون بليالي الشتاء لطولها لأجل أن يطول القيام عندهم، فهم يتلذذون بالقيام أكثر مما نتلذذ بالنوم، لأنهم ذاقوا طعم القيام وذاقوا مناجاة الرب سبحانه وتعالى وحلاوة القرآن في الليل، لذلك كانوا يداومون على قيام الليل. وليس المراد بقيام الليل أن الإنسان لا ينام كل الليل يصلي، لا، كان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم، كان ينام يكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام لأجل أن يقوم من آخر الليل، أمن ساهر بأول الليل لم يقم آخره، هذا شيء طبيعي، لكن من نام أول الليل وأخذ حظه من النوم إنه يقوم. والله جل وعلا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، ناشئة الليل هي القيام إلى الصلاة بعد نوم، لأنه أخذ راحته ويحضر قلبه عند تلاوة القرآن والتدبر. هذه حالة السلف رحمهم الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي من خلاله يسرنا أن نلتقي بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. فالسلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة من الذين يستمعون يقول: إن أعظم وعيد جاء في كتاب الله تعالى بعد الكفر هو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية هي أكبر زاجر للمسلم حال الغضب إذا أراد رفع السلاح في وجه أخيه. فحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه أصل متيقن يجب استصحابه. سماحة الشيخ، حدثنا بارك الله فيكم عن ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أمر الدماء في الإسلام محترمة وعظيم شأنها. حرم الله علينا قتل النفس بغير حق، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين لنا تعالى عقوبة قاتل النفس بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تلاه. إذن فقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب. في الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعظم القتل قتل القريب، قتل الأبناء أو الزوجة أو الأقرباء، هذا إثم عظيم فوق إثم القتل. فيجب على المسلم يحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويتقي الله، ويعلم أن حرمة الدماء والأموال والأعراض مما اتفقت عليه شرائع الله السابقة. ما في شريعة أباحت الدماء بغير حق، ولا أباحت الأموال بغير حق، ولا أباحت الزنا أبدا. كل ذلك ممنوع في شريعة الإسلام وفي كل الشرائع. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم،
3: أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا الأخ سعد يقول: متى يكون العمل عبادة؟
4: يكون العمل عبادة إذا ابتغى به وجه الله وأخلصه لله، سواء في الأعمال الصالحة البدنية أو في الأعمال المتعدي نفعها، سواء في الأعمال الخاصة أو في الأعمال المتعدي نفعها. متى أخلص لله عمله وابتغى به وجه الله والدار الآخرة فإن له أجر عظيما. فالعامل يعمل ليغني نفسه ويصون وجهه وينفق على أولاده وزوجته وأم وأبويه، فله أجر بهذه النية الصادقة إن شاء الله.
3: سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟
4: يلتزم المسلم أو الإيمان به، وأنه كلام الله منزل ومخلوق أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ذي القوة الأمين عليه السلام، واجبا يعتقد أنه جاء ناسخ لكل الكتب مشتملا عليها محقا للحق مبطل الباطل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهم عليه، وأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله لا تستطيع أيادي السوء أن تمتد إليه زيادة نقصانا أو تغييرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه باق إلى أن يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان، فنسأل الله الثبات على الإسلام.
3: بارك الله فيكم. السؤال الأخير للأخ سعد يقول: حفظكم الله، ما حكم تعليق التمائم والخيوط وغيرها؟
4: تعليق التمائم والخيوط وغيرها لأجل جلب النفع أو دفع الضر شرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك.
3: نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، هذا محمد صالح يقول: حفظكم الله، من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟
4: الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذه الطائفة هي طائفة استقامت على توحيد الله وعبادته وأخذ الدين لله واتبعت الكتاب والسنة ولم يبالوا بمخالفة الناس لهم، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء الطائفة استقاموا على إيمانهم وعلى إسلامهم وأخلاقهم وأدوا فرائض الإسلام واستقاموا على ذلك، فهم لا يزالون منصورين على أنفسهم وأهوائهم، ومنصورين على أعدائهم، لأنهم أهل ثبات واستقامة على الهدى والخير. وهذه الطائفة يعني تكون في أماكن، قد تكون يوما في الشرق وعام في الغرب أو في الوسط، الله أعلم بذلك. إنما هم قوم ثبتوا على الدين حتى في آخر الزمان، ويعطيك تصورا جيد بأن هذه الأمة باقية على الخير إلى قيام الساعة. هؤلاء الطائفة لا يضر من خذلهم ولا مخالف، يدل على الناس مخالفون لهم رافضين لسيرتهم، لكنهم مع هذا متمسكون بدينهم ثابتون عليه دون مبالاة بمخالفة أكثرين، لأنهم لا يعتمد الخلاف الأكثر، وإنما يعتمد الأمر بالحق والتأييد الحق قل الأتباع أو كثر.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، إبراهيم موسى يقول: هل إقامة الحد تعفي من عقوبة الآخرة؟
4: لعل إقامة الحد مع التوبة إن شاء الله تمحو، فإذا أقيم الحد عليه مع توبته إلى الله وندمه على ما مضى، فأرجو الله أن يكون في توبته وسيلة لعفو الله عنه وتعويض من أساء إليه وتخليص ذلك، والله على كل شيء قدير.
3: نعم، سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما هو توجيه سماحتكم حول ظاهرة المغالاة في الديات؟
4: الحقيقة الديات شرعت لكف الشر، فكفارة الخطأ مشروعة، لأن هذا المخطي قد فرط في أسباب الوقاية، وفي العمد إغلاقا لباب النزاع وخوفا من أخذ بالثار، فشرع القصاص وشرعت الدية، كل ذلك إغلاقا لهذا الباب ومنعا من أن يمتدد أيدي القتال إلى فئة من كثيرة. وهذا المال الدية التي تؤخذ من الأقرباء القاتل وهي العاقلة، حد الشر بحد معروف بمئة من الإبل، وقدرها العلماء في هذا الزمن بنحو 320,000 أو نحو ذلك. وهذه الدية أحيانا يغالى فيها، لا سيما إن كان القتل عمدا، لأن قد خطأ أمر منتهي، لكن إذا كان القتل عمدا فإنهم يبالغون في الدية، أصل أنها تعادل قيمة 100 من الإبل، فهم يطمحون في ذلك ويرفعون أسعارها ويغالون في إسقاط القصاص إلى أن يصل بعضهم إلى 10 ملايين، بل بعضهم إلى 20 مليون. وهل حقيقة أن هذا المال الذي يعطى لهؤلاء أخشى أن لا بركة فيه، لأن في هذا مغالاة عظيمة ومجاوز الحد، وقد أذل أمز بسؤال الناس والاحتياج إليه لأي توفير هذا المبلغ العظيم.
3: نعم بارك الله فيكم، ولعلكم أيضا بالمناسبة تتحدثون عن بيان فضل العفو.
4: الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو مطلوب، من مطلوب العفو لمن قدر عليه، وقدر الله ما ماضي، لكن إذا كان هذا المجرم يعني معروف بإجرامه وطغيانه وتعديه، وأنه دائما يحصل قتل للناس، وأنه لا يبالي بدماء الناس، هذا ينبغي النظر في موضوعه.
3: نعم وبارك الله فيكم، هل هناك من حلول لظاهرة المغالاة؟
4: ما هنا إلا أن تقوم المحاكم برفض هذه الأشياء وتقريرها بشيء مناسب، وإن كان هذا قد لا يكون ممكنا، إنما الحث على عدم المغالاة في ذلك والأخذ بالأيسر. ما جناية ب20 ملايين، هؤلاء إذا كانوا كما يدفعونها سيقترضون ويذهبوا موجوههم بسؤال الناس، هذا أمر حقيقة فيه ذل لهم، ونسأل الله السلامة والعافية.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، الأخ سعد المحمدي يقول: حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم التفرق، وإن ذلك من أسباب تحقيق الأمن الجماعي لعامة المسلمين، كيف يحقق المسلم هذا اللزوم وعدم التفرق؟
4: بلا شك أن لزوم الجماعة والسمع والطاعة للإمام المسلمين والالتفات حوله وشد أزره والبعد عن المهاترات التي لا قيمة لها من أسباب أمن المجتمع وسلامته. أما إذا دخلت فضع الناس في أخلاقهم وأعمالهم وتعلق بهذه المظاهرات والاعتصامات وأمثالها التي لا تحقق هدفها ولكنها تزرع حقدا وشرا وتفرق من الأمة وتفضى في صفوفها، هذا أمر خطير. فواجبنا جميعا تقوى الله والحرص على المحافظة على وحدة الصف واجتماع الكلمة والبعد عما يسبب الشقاق والنزاع.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل عن تحويل النقود من بلد لآخر، هل يشترط أن يستلمها المستلم بنفس العملة أم أنه لا بأس أن يستلمها بعملة أخرى؟
4: إذا حولت لأي بلد نقودا من البلد فأنا أدفعها للمصرف، أصرف عليه وأقول هذه 1000 ريال أعطني عوضها نقد أي بلد كان، فتأخذ منه شيكا مصدقا بأنك دفعت له 1000 ألفا على أن يعطيك مكانها بنقد ذلك البلد، فهذا صرافة ثم أول صرافة ثم أجرة للنقل ولا مانع من ذلك.
3: بارك الله فيكم. محمد يقول: رجل غرق في البحر فلم يجده أهله لمدة 3 شهور، فقرروا الصلاة عليه صلاة الغائب، هل هذا يجوز؟
4: لا شيء فيه إن شاء الله.
3: ومتى تبدأ عدة المرأة؟
4: تبدأ من حين تقرير موته، وهذا المرجع الحاكم.
3: نعم
4: القاضي. نعم
3: نعم. أثابكم الله، هذا يسأل حفظكم الله يقول: ما حكم الذين يصلون الجمعة في البيت لظروفهم الخاصة التي تمنعهم من الحضور للمسجد للصلاة، كحارس أمن أو حارس استراحة أو محال تجارية؟
4: الأصل وجوب الجمعة وأنها فريضة على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، ويقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لأحرقن على بيوتهم بالنار ثم يكون من الخاسرين. فحضور الجمعة واجب ولا يسقطها إلا عذر شرعي، فلو كنت حارس أمن لا يمكنك مفارقة ذلك المكان حتى يأتي من يقوم مقامك، فصار فأخذت النوبة مرة وأخذ الآخر النوبة مرة وتبادلتم ذلك، فلا مانع من ذلك. يعني جمعة تغابها ويجب أن تحضرها، هذا لعله أيسر الأمور.
3: نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول: ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟
4: يقول علماء التغير بطول المكت لا يؤثر.
3: نعم. ويسأل أيضا حفظكم الله يقول بالنسبة لما حكم الدخول بالمصحف إلى دورات المياه.
4: لا يجوز، لا يجوز إلا إذا خاف من سرقة نحو ذلك، والأصل لا يجوز.
3: نعم. وإذا كان لديه أوراق فيها اسم الله عز وجل،
4: إن أمكنه إخراجه بسهولة ولا بقيت معه، إن خاف عليه النسيان والضياع أبقاها معه.
3: طيب إذا كان الإنسان في دورة المياه عزكم الله والسامعين، فكيف يسمي
4: في نفسه؟
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أبو يحيى، يسأل يقول ما هي أسباب الفتور والكسل في الطاعة وكيف يتجاوزها المسلم؟
4: الكسل عن الطاعة من تثبيط الشيطان للإنسان وتسويبه له حتى يجعله ضعيف الإرادة، تمر به الصلوات ويتكاسل عنها، يسمع الأذان وينتظر الإقامة ثم كان حتى يمضي وقت ما فعل شيئا. فينبغي لنا إذا أذن المؤذن أن نكون حريصين على أداء الصلاة بجد ونشاط. الله يقول وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وكسالى. هذا في حق المنافقين، أما المؤمن يأتيها بنشاط وجد وحرص عليها. يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة.
3: أثابكم الله. هذا أحمد فقيه يقول متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟
4: يقول علماء يتأكد السواك عند الصلاة والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، وإذا كان ينتظر الصلاة فلا مانع، أما أثناء الخطبة فلا.
3: أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول ما معنى الترتيب في الوضوء، وهل إذا اختل هذا الترتيب يختل الوضوء؟
4: الترتيب بأن نبدأ بالوجه أولا، ثم باليدين ثانية، ثم مسح الرأس ثالثة، ثم غسل الرجلين رابعة، تطبيقا لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. إذا أخل بالترتيب بأن قدم اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس فالأولى أن يقال ببطلان ذلك الوضوء، لأن هذا مخالف لنص القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء فما الحكم؟
4: إذا كان قريبا ما نجا من قبل الأعضاء يكمل من ذلك العضو إلى آخره، وإن كان نجا العضو فليعيد الوضوء ثانيا.
3: بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول ما صفة الوضوء الشرعي؟
4: الوضوء الشرعي كما وصف عثمان وعلى زين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بإناء الماء فصبه على يديه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل يد اليمنى المرفق ثلاثا واليسرى إلى المرفق ثلاثا، ومسح برأسه واحدة، وغسل كلتا رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاثا واليسرى إلى الكعبين ثلاثا. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم.
3: نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول كيف يتطهر المريض؟
4: يا على قدر استطاعته، إن قدر على الماء فواجب الماء، وإن عجز عن الماء لعدم قدرة عليه أو مرضه نحو ذلك أجزأ التيمم.
3: أثابكم الله. هذا المستمع يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. بعض المساجد يكون لها ساحة ويأتي بعض الباعة ويبيع داخل هذه الساحة، ما الواجب علينا وما حكم البيع في المساجد؟
4: إن كانت الساحة محوطة داخل في المسجد فلا يجب البيع فيها لأنها جزء من المسجد، وإن كانت غير محاطة وإن مكشوفة لكنها بجوار المسجد ولم تكن محاطة فالأصل جواز البيع والشراء فيها. إنما نمنع إذا كانت الساحة هذه محاطة بسور فنمنع أو داخل بني المسجد، وأما إذا كانت خارجها ليست محاطة وإنما يمر للناس فلا مانع من البيع فيها.
3: نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل أحمد سعيد يقول رجل يملك بيت ومؤجر على رجل فقير يقول: هل لي أن أخصم بعض قيمة الآجار عنه بنية الزكاة؟
4: لا يصلح، لأن أخذه عطاء، سلم له المال وإن أعطاك الحمد لله ولا فلا. لا يصلح، لا يصلح أن نخصم الدين من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء، خذ من أموال صدقة، ولأن المال الغائب يكون رخيصا في النفس، فلا ينبغي هذا.
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب،
0: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حقوق الإنسان لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قال في محكم كتابه وهو أحكم الحاكمين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحمد الله جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وعلى خلقه سبحانه وتعالى. فهو الذي جاء الناس، فهو الذي أرشد الناس وأمرهم إلى ما فيه كمالهم وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم. فالحمد له جل وعلا كثيرا، كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إنها لساعات مباركة أن يتعلم المرء من دينه ما لم يكن في علمه، أو أن يثبت في علمه ما قد ينسيه الزمن إياه ويتناساه مع كثرة الأمور وكثرة الشواغل. ولا شك أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة كاملة مباركة، لم يأتي للناس أبدا شريعة أكمل منها. جعل الله جل وعلا لكل نبي شرعة ومنهاجا، وجعل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة صالحة ما بقي الزمان، يعني إلى يوم القيامة، صالحة لكل زمان ومكان. مهما تعددت الأمكنة واختلفت الظروف، فإن في شريعة الإسلام الحل لكل عويص، والحفاظ على كل حق، والرفعة لكل ما فيه إعزاز الإنسان من حيث كونه إنسانا، وإعزاز المسلم ورفعته لأنه حمل رسالة التوحيد. لهذا واجب على الجميع أن يتعرفوا إلى محاسن هذه الشريعة، وأن يعلموا من أحكامها ومقاصدها وأسرارها وما أمرت به من الحقوق ما يبعثهم على أن يحافظوا عليها، وعلى أن يدعوا إليها، وعلى أن لا ينصتوا لكل داع من دعاة الضلالة الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الحق بأسماء وشعارات مختلفة. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من المقبلين على هذه الشريعة، المتعلمين المتأدبين بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المحاضرة، والتي جعل عنوانها الحقوق الشرعية، من أهم ما يكون أن يتعرف عليه المؤمن وأن يعلمه المسلم، وذلك لأن الشريعة، بل لأن الله جل وعلا أقام السماوات وأقام الأرض على حقين: على أداء حقه جل وعلا، وعلى أداء حقوق العباد. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم والكتب إنما أنزلت لبيان هذين الحقين، حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه، والكفر بالأنداد والطواغيت المختلفة، وطاعة رسوله الذي أمر بطاعته في ذلك الزمان والمكان، ثم أداء الحقوق إلى الخلق. فأنزل الله جل وعلا كتبه وبعث رسله للقيام بهذين الأصلين. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا الحقوق التي جاءت بها الشرائع بأجمعها وشريعة الإسلام بخصوصها هي أداء حق الله جل وعلا وأداء حقوق الخلق، حقوق الإنسان، حقوق الناس. وهذا ولا شك يتبين لك مع تأملك كتاب الله جل وعلا وسيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الحقوق التي كثر في هذا الزمان التنويه بذكرها ما يسمى حقوق الإنسان، وهذه الكلمة التي جعلت عنوانا لهذه المحاضرة تتصل بها بحوث كثيرة، سواء منها البحوث الشرعية، العقدية، أو العبادية، أو القضائية، أو السياسية، أو المالية، بأنواع الحقوق. ويتصل بها أيضا من جهة أخرى ما تنشره الدول الكبرى أو الأمم المتحدة بما أسموه حقوق الإنسان. وهذا كما تعلمون له قصة في إنشاء هذا اللفظ، يعني أن لفظ حقوق الإنسان لفظ محدث لم يأتي في الشريعة ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص عليه بهذا اللفظ أهل العلم وأئمة الإسلام، ولكنه موجود في الكتاب وموجود في السنة كما تبين لك من هذه السلسلة من الحقوق الشرعية. لكن لما أتى هذا الزمان وقامت الحرب العالمية الثانية وانتصر فيها الحلفاء وانتصرت فيها أمريكا على المخالفين، وقامت هيئة الأمم المتحدة كونوا نظاما عالميا جديدا. وكلمة النظام العالمي الجديد ليست وليدة ما بعد حرب الخليج، وإنما هي كلمة جاءت بمبادئها وأسسها بعد الحرب العالمية الثانية. والقوى العظمى من الدول تأتي بهذه الكلمة إذا أرادت فرض شيء جديد على الأمم وعلى الشعوب وعلى الناس على اختلاف بلدانهم وثقافاتهم. فبعد الحرب العالمية الثانية أرادوا وضع نظام عالمي جديد تمكن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول، والسيطرة تكون ثقافية تارة، وتكون من جهة قوة النظر والممارسة للحريات تارة، وتكون القوة من جهة التدخل في شؤون البلاد التي يريدون التدخل فيها. فكان من جملة التنظيم العالمي الجديد أن أعلن عام 1948 ميلادي، أعلن ما أسموه النداء العالمي بحقوق الإنسان، ووضعت وثيقة من هيئة الأمم المتحدة من 30 مادة، ثم جرى عليها تعديلات وإضافات. هذه الوثيقة هي التي ينادى الآن بها مع ما جاء عليها من إضافات، ينادى الآن بها وتسمى حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة وتنادي بها الدول الغربية ترجع في الحقيقة إلى جهتين: جهة الحرية وجهة المساواة بين الناس. ومن ضمن ما جاء فيها إلغاء الرق بجميع أنواعه واعتباره عملا باطلا لا يجوز إبقاؤه. وفصلوا في أنواع الحريات: الحرية الفردية والحرية السياسية والحرية المالية والمساواة والحرية القضائية والحقوق والجنسيات. وفصلوا أيضا في أمور المساواة: المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة بين الناس من على اختلاف ألوانهم واختلاف طبقاتهم واختلاف دولهم في الحقوق وفي الممارسات وفي اختيار البلد الذي يريد أن يعيش فيه إلى غير ذلك من التفاصيل التي ترجع إلى أصلين في أصلين عامين وهما الحرية، حرية الإنسان والمساواة بين الإنسان والإنسان. ومن ضمن تلك البنود التي وردت منع أنواع التصرفات وتقييد حقوق، تقييد حق الدولة في التعامل مع الناس. ومن هنا دخلت الدول الغربية ودخلت الأمم المتحدة في كثير من الدول وفرضت عليها أشياء، وربما نشر

إذا أدخلت عليها هذه المبادئ فإنه يسهل السيطرة عليها وأن تحكم بمن يكون ممالئا للغرب، وخاصة بعد الحركات التحررية والاستقلال الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من الدول وعدم قبول الاستعمار بأنواعه. للإعلان بحقوق الإنسان والنداء العام له ظروفه وله بواعثه التي أنشأته، وله أيضا أهدافه التي تخدم مبادئ الدول الاستعمارية الكبرى. هذه الكلمة تردد، والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بدينه وأن يكون واثقا من أن الحق الذي يكون للإنسان فإنه يكون حقا عظيما إذا كان من الله جل وعلا، لأنه لا أحد أعلم بالخلق وما يصلحهم من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الله سبحانه وتعالى فيما شرع هو الذي يحفظ حق الإنسان، هو الذي يحفظ حقوق الناس على مختلف أنواعهم. ولهذا بحث كثيرون في هذه المسألة، مسألة حقوق الإنسان، وأثبتوا أن شريعة الإسلام وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام والأحكام في الكتاب والسنة وأفعال الخلفاء الأربعة ومن بعدهم أنها هي أعظم وثيقة مبكرة لحقوق الإنسان، عالية في تنظيرها وعالية أيضا في تطبيقها، فقد طبقت تطبيقا كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. فكتب الباحثون كثر في هذا الموضوع، والذين كتبوا في هذا الموضوع منهم من نظر نظرة ضعف إلى إعلان حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة، وأراد أن يجعل كل مادة من ذلك الإعلان لها سبق في تاريخ الإسلام أو في شريعة الإسلام، وهذا حتى في إلغاء الرقيق وحتى في مساواة الرجل بالمرأة جعلوا له مبررات، وهذا الضعف يكتنف كثير من الباحثين، وهذا الضعف يكتنف كثيرا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات أو من إعطاء سبق في بعض الموضوعات وفي بعض الحقوق والحريات ونحو ذلك. وهذا نوع، ومنهم من بحث المسألة بحثا علميا جيدا في مجلات وفي مقالات مختلفة، وبينوا أن حقوق الإنسان المعلنة في الغرب المعلنة من الأمم المتحدة منها ما الشرع جاء به ومنها ما هو مصادم للشرع من أساسه، والله جل وعلا أمرنا أن نرجع الحكم إليه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والحكم لله في المسائل العلمية، وكذلك الحكم لله في المسائل العملية. لهذا هذه المحاضرة لن تفي بأن نذكر لك كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لكن نقرب لك حتى تفهم الأصول الشرعية لحقوق الإنسان، وأن ما ينادي به الكفرة وأتباعهم من إعطاء حقوق الإنسان على ما يريده المستعمرون وما يريده أعداء الإسلام أن هذه متابعتهم فيها ليست في صالح الإسلام ولا المسلمين، بل ربما آلت إلى التدخل في شؤون المسلمين وصرفهم عما هم عليه من التمسك بالدين إلى أشياء يتابعون فيها الغرب في الحريات وفي المساواة وفي العلاقة بين الرجل والمرأة وفي الأمور المالية وفي الأمور الحقوقية والسياسية إلى غير ذلك. أصل الحقوق، حقوق الإنسان، يرجع إلى فهم معنى قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله جل وعلا لبني آدم كما قال العلماء يرجع إلى شيئين: الأول تكريم الله

0: خلقه جل وعلا لبني آدم في خلقته وخلقه وفيما سخر له مما في السماء ومما في الأرض. والله جل وعلا بيّن ذلك في الآية. والثاني من التكريم أن الله جل وعلا رفع ابن آدم عن الحيوان وعن غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا فيما يتصل بسعادته والمصالح التي تتوخى في عيشه وعلاقته بنوع الإنسان. وهذا من أجله جاءت الشرائع في تبيين حق الله جل وعلا وحق العباد. فقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وفي آخر الآية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا يرجع إلى الخلق ويرجع أيضا إلى التشريع والتنظيم وما أمروا به من عبادة الله وحده ومن اتباع المرسلين والأنبياء. الحقوق التي تدخل تحت هذه الكلمة حقوق الإنسان كما ذكرت لك ترجع إلى نوعين عند المستغربين بل عند الغربيين، إلى الحرية وإلى المساواة. وكلمة الحرية هذه التي نادوا بها لا توجد مطلقة حتى في بلادهم. الحرية المطلقة من دون قيد في أن يفعل الإنسان ما شاء دون أن يحاسب على ما فعل هذه لا وجود لها في أي مكان من الأرض، بل توجد الحريات في حيث وجدت لكن تنتهي إلى حد بعده يقال للناس ما بعده ممنوع لست حرا في ذلك. وهذا يعطيك تصورا عن أن كلمة الحرية لا توجد على الأرض إلا نسبية. أما الحرية المطلقة، حرية المطلقة في كل شيء، في المال وفي السياسة وفي القضاء وفي التصرف في النفس وفي الدماء ومع الأولاد ومع هذه لا توجد كاملة بلا قيد في أي مكان من الأرض، وإنما توجد حرية تختلف البلاد فيها سعة وضعفا بحسب قوة إعطاء الحريات. فإذا كلمة الحرية التي هي جزء من حقوق الإنسان التي يدعون هذه لا توجد مطلقة عندهم، وإذا كان كذلك وإذا وضعوا لها القيود البشرية بمحض آرائهم فنقول إن هذا الأصل يدل على أن وضع القيد على الحرية محى كلمة الحرية من أن تكون مقبولة لكل إنسان. فإذا كانت الحرية يمكن أن تقبل ويركن إليها فأعطي الإنسان حريته فيما شاء فتكون مناديا بالحرية المطلقة. وأما إذا قيدته في حرية دون حرية ظاهرا يعني قانونا قيده وباطنا أيضا قيدته باستعمال خفي وبتسلط على ماله وعلى قدراته بأمور خفية فإنه لا يسلم أن تكون تلك الحرية مطلقة. إذن فأساس الحرية التي نودي بها في حقوق الإنسان يجب أن تنظر إليها من جهة أن الحرية لا توجد مطلقة بل لا بد أن تكون مقيدة، يعني أن الإنسان ليس حرا في أي مكان من الأرض، تام الحرية في التصرفات بما شاء، وإنما له حدود يصفونها ويفصلونها. ومن أجل ذلك جاء ما يسمى بالبروتوكولات وجاء ما يسمى بالإتيكيت وجاء ما يسمى بأشياء يمنع من لم يلتزم بها في الأمور الرسمية في المراسم وفي دخول الإنسان بلباسه في أي مكان وفي حضوره وفي كلامه. فهناك نوع من عدم الحرية موجود في كل مكان، وهذا يرجع إلى ما رأوه أنه لا يناسب أن يعطى الإنسان حريته لمنافاته للذوق تارة ولمنافاته للعلاقات تارة أخرى ولمنافاته لحقوق أخرى من جهة ثالثة. إذن فهذا الأصل وهو أن الحرية في حقوق الإنسان تكون مطلقة هذا منفي. الأمر الثاني المساواة، والمساواة التي نادوا بها تعني مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وتعني مساواة الناس جميعا في أخذ الحقوق وفي إعطاء حقوقهم وأجرهم، وفي التعليم وفي الصحة والاستشفاء وفي السفر وفي تحديد مكان الذي يرغب أن يقيم فيه في حدود دولته كما نصت عليه موادهم، وفي إلغاء الرق إلى آخر ذلك. وهذه المساواة منها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لسنا بصدد نقد ذلك الإعلان الوثائقي وما تبعه من تصحيحات وإضافات، لكننا بصدد بيان أن حقوق الإنسان الكاملة وحقوق الإنسان العالية أعطاها رب الإنسان للإنسان، والبشر إذا أراد أن يعطي الحق لغيره فإنه لن يسلم من الهوى. فالذي يقنن القانون أيا كان فإنه سيدخل فيه هواه. ولهذا تجد أن القوانين الغربية في القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو غيرها من القوانين تجد أنها تخضع للتغيير بين فترة وأخرى، إما لأن أول ما نشأ القانون كان لأجل مصلحة إما للدولة في إنشائه أو لنفوذ من الكبرى في تلك الدولة في بعض المسائل، أو لتغير الزمان، تغير الزمان فتغيرت الأحوال. ولهذا الله جل وعلا بيّن لنا أن حكم الجاهلية هو حكم الهوى، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن كل حكم يخالف حكم الشريعة فلا بد أن يكون قد تسلط عليه الهوى فمنع من الصواب. والهوى لا شك يحرف عن أداء الحقوق على ما هي عليه. إذن فتلك المبادئ قامت على أساس نظر بشري يدخله الهوى، يدخله مصالح الدول، ويدخله الرغبة في السيطرة على الدول الضعيفة أو الدول التي فيها خيرات. بعد هذا العرض، إذا رأيت ما كان الناس عليه قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام، سواء العرب، عرب مكة وما حولها، أو من في الجزيرة، أو من في الشام والعراق ومصر وفارس والروم، وجدت أن سلب الحريات موجود على مصراعيه أو مفتوح على مصراعيه، وأن المساواة منفية، بل تم شريعة الغاء لأن القوية يأكل الضعيف، يتسلط الناس بعض، يتسلط الناس بعضهم على بعض. ولهذا قال ربعي لقائد الفرس، قال له: إن الله ابتعثنا. قال: ما الذي جاء بكم؟ إن أنتم عرب، ما الذي جاء بكم إلى أرض فارس؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووحي إليه بشرعة الإسلام، وأمره الله جل وعلا بأن يقطع وأن ينذر عشيرته الأقربين ثم ينذر الناس جميعا، وجعل رسالته رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المجتمع، كان المجتمع مجتمع تنفس فيه الصراع الطبقي والتميز الطبقي على أشده، فهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة، وهؤلاء أرفع، وهؤلاء متسلطون على غيرهم، ونحو ذلك من الأعراف القبلية التي فيها تباين وفيها تفضيل بعض الناس على بعض. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل العظيم وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الكرم والفضل والتميز لمن كان أتقى، لا للجنس ولا للون ولا للقبيلة ولا للبلد، وإنما جعل التفاضل بحسب التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا المعنى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وجاء في الأثر أيضا: الناس سواسية كأسنان المسك. وهذا كما هو معروف في التكليف، جعل الله جل وعلا الناس سواسية، يعني الخطاب للناس جميعا، للذكر والأنثى وللحر وللعبد وللغني وللفقير، على اختلاف طبقاتهم الناس جميعا مأمورون بتوحيد الله جل وعلا، ومأمورون بامتثال أوامره وتقواه بحسب الاستطاعة. وهذا نوع من النظرة، نظرة السواسية في التكليف. كذلك لما جاء الإسلام ألغى التفرقة بين الناس، بل آل الأمر إلى المؤاخاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، بل ربما أوخي من بين حر وغيره في المدينة، بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه جعل سلمان الفارسي من أهل البيت، فصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلمان منا أهل البيت. ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على علي رضي الله عنه كما أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم وجماعة. هذه النظرة إلى عدم التفريق لا شك أنه سبق في أداء حق الإنسان، أو في إعطاء الإنسان من حيث إنه ابن لآدم، في أن الجميع متساوون في حقوقهم أمام الله جل وعلا، ومتساوون أيضا في أداء الحقوق والواجبات بينهم وبين الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على جمع كغفير من المسلمين، وأمر بعده أسامة بن زيد، وأمضى ذلك اللواء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما فتح المسلمون الأمصار وشاع الإسلام وانتشر، آل الأمر إلى أن يكون الأعاجم، إلى أن يكون أبناء فارس وغيرهم والعجم وغير العرب، إلى أن يكونوا هم العلماء، وإلى أن يكونوا هم أئمة المساجد، وإلى أن يستقي الناس منهم العلم، بل جاء تاريخ الإسلام بأن كثيرا من الأعاجم قادوا المسلمين في العلم، وقادوا المسلمين في الفتوى، وقادوا المسلمين في أمور كثيرة. فخذ مثلا في قيادتهم في العلم هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وليس بعربي، وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف صار كتابه مقتدى، ولا أحد من المسلمين إلا ويعرف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وخذ إلى ذلك غير البخاري وغير أبي حنيفة من أئمة الإسلام. إذن الإسلام لما جاء الناس بتطبيقه ألغى الفوارق، وصار هؤلاء الأعاجم قادة للعرب وأئمة للعرب، وصاروا مقدمين لما؟ لأنهم حملوا الدين ورفعوا راية التوحيد وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. والمسلمون لما كانوا متأدبين بأدب الإسلام لم يكن بينهم ذلك النزاع الطبقي وذلك النزاع والفروقات الجاهلية، لأنهم لم يقبلوا بإمامة هذا ولم يقبلوا بتقدم هذا، بل سلموا للجميع لأن الناس في هذا المقام سواء. آل الأمر إلى أنه ذهبت الدول القرشية، دولة الأموية، دولة العباسية، ذهبت ونشأت دولة المماليك، ثم نشأت دولة بني عثمان يعني في أولها حين كانت صالحة وبان المسلمون لهم وصاروا هم القادة وهم الأمراء لأنهم رأوا أن في ذلك المصلحة الشرعية وتحقيق مصالح العباد. إذن فأول من ألغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا وأرشد الناس إليه بل جعل صار الجميع لا حرج في صدورهم من تطبيقه هو الإسلام وتاريخ الإسلام غني بهذا. إذن فتطبيق الإسلام في هذا الأصل العظيم أصل المساواة في تاريخه يشهد بهذا. كذلك في جانب المساواة في الحقوق لا شك أن الشريعة جاءت بالمساواة في الحقوق وهنا شيئان في الشريعة، الأول المساواة والثاني العدل. والمساواة والعدل واجب مطلقة والمساواة في أبوابها وليست مطلقة. وتوضيح ذلك أن العدل هو أداء الواجب، إعطاء كل ذي حق إعطاء كل ذي حق حقه بلا تعد في ذلك، فهذا هو العدل. والله جل وعلا أمر بالعدل أمرا مطلقا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل أن يعطى كل صاحب حق حقه، هذا هو العدل بين الناس، ما يحرم أحد من حقه لأجل أنه كذا أو كذا، ويعطى حقه بما يناسب مقامه. ولهذا جاءت الشريعة بعدم تساوي الناس في ارتكاب المخالفات التي هي دون الحدود. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وهذا فيه ترك للمساواة في هذا الأمر وذلك للمصالح الشرعية العظيمة المترتبة على ذلك. عمر رضي الله عنه لم يساوي في العطاء أهل بدر مع غيرهم، لم يساوي في العطاء من بيت المال السابق، لم يساوي السابقين إلى الإسلام مثل المتأخرين، بل أعطى كل ذي حق حقه وأعطى كل أحد بحسب سابقته. وهذا هو العدل، لأن التسوية بين الناس مع اختلافهم في نصرة الإسلام واختلافهم في قدراتهم فإن هذا ليس المساواة، هنا ليست مشروعة، بل المشروع هو العدل. المساواة في الشرع مأمور بها في الحقوق وفي أمور كثيرة، مثلا الحقوق القضائية في القضاء وأخذ الحق واجب على الناس، واجب على الدولة وعلى ولاة الأمر وعلى القاضي أن يكون الناس عنده سواسية، لا يفضل أحدا على أحد، حتى إذا أتى عند القاضي المسلم وغير المسلم فإنه لا يميز المسلم على غير المسلم في مجلس القضاء، لأن هذا مجلس عدل وحكم وهنا الناس سواسية فيه. وهذا حق مطلق للإنسان في أن يحكم بشريعة الإسلام، في أن يحكم ويأخذ حقه بقوة القضاء. وقد قال جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني في أهل الكتاب، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الآيات. هذا الحق وهو حق أخذ أن يتساوى هو وغيره في أداء الحقوق أعلنه نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم إعلان في مسائل كثيرة، أولها في بيان سبب هلاك اليهود وأن اليهود هلكوا لما فرقوا في الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ما بين الشريف والوضيع وما بين عالي القوم وبين غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دماء المسلمين متكافئة، دماء المسلمين واحدة، وكذلك أموالهم وكذلك أعراضهم، فليس ثم تفريق ما بين عرض وعرض، وليس ثم تفريق ما بين دم ودم، وليس ثم تفريق في القضاء وفي الشريعة ما بين حق مالي وحق مالي، بل الجميع مستوون أمام شرع الله جل وعلا، المسلمون سواسية في هذا الحق. ولهذا ربما مكن النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ عليه عليه الصلاة والسلام، مكنه من نفسه ليقتص منه، بل قال عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته: اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعلها عليه رحمة. تعرفون قصة الصحابي في بدر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ووجد صدره باديا فلكزه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقدني يا رسول الله. ففتح له النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقبل بطنه ذلك الصحابي وقال: أردت هذا، أو كما جاء في الحديث. إذن في الحقوق القضائية حق الإنسان سواء أكان مسلما أم غير مسلم، حقه في القضاء وأخذ الحق له في شريعة الإسلام واحد، لا يختلف الناس في ذلك. لا نأخذ الحق للمسلم على النصراني، لا نأخذ الحق لمسلم على اليهودي، بل بالبينات. أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والله جل وعلا أمرنا أن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان يأتي اليهودي مع المسلم فلا يميز المسلم على اليهودي في المجلس، بل هم من جهة الحكم الشرعي ومن جهة القضاء هذا خصم وهذا خصم، فواجب أن يكونوا سواء وأن لا يكون هناك حيف. لما؟ لأنه إذا وجد التمييز في هذه المسائل دب الفساد إلى الأرض، والله جل وعلا أمرنا بإصلاحها ونهانا عن إفسادها، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إصلاح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبأداء الحقوق الشرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا إصلاح الأرض، وأعظمها التوحيد وترك الشرك، وفسادها بالتفريط في حق الله جل وعلا أولا أو بالتفريط في حقوق الخلق، يدب الفساد شيئا فشيئا حتى يحل غضب الله جل وعلا: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الناس في بلد الإسلام، بل الناس في الأرض في الشريعة أقسام: الأول المسلم، والثاني الكافر الذمي، يعني اليهودي والنصراني أو أهل الكتاب الذين لهم ذمة، هذه لها تعريفات عند الفقهاء، المعاهدون هذا قسم ثالث، المستأمنون هذا قسم رابع، والحربيون قسم خامس. إذا أردت تقول أقسام غير المسلمين في الأرض، هذه الأربعة أقسام: أن يكون ذميا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الحقوق لهؤلاء، بل أمر الله جل وعلا بأداء الحقوق لغير المسلمين في كتابه إذا لم يكونوا حربيين، إذا لم يكونوا مظهرين العداوة. فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا الحق الذي للذمي ثابت في الشريعة، ليس لأنه كافر نهضم حق الإنسانية، وحق جعله الله جل وعلا له. قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني، أو كما جاء في الحديث. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد لماذا؟ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناه، هذا جاء بعهد، جاء بأمان، كان في بلاد الإسلام بأمان وعهد أن لا يعتدى عليه في نفسه، أن لا يعتدى عليه في دمه، أن لا يعتدى عليه في عرضه، أن لا يعتدى عليه في ماله. فالحقوق واجبة له شرعا، والنصوص في حق، في أداء حق أهل الذمة وحق المعاهدين وحق المستأمنين متعددة، وكلام العلماء في ذلك كثير. أما الحربيون فهم الذين بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء بيننا وبينهم حرب في أحكام كثيرة تتعلق بهم، وحتى لو تمكنا منهم فإنهم إذا كانوا أسارى فإنهم يكرمون، وإذا تمكن منهم فإنه لا يقتل الولي، ولا يقتل الطفل، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل منهم الشيخ العجوز ونحو ذلك من الأمثلة، مع أن في شرائع أخرى يقتل الجميع، كما يذكر أن في شريعة موسى عليه السلام أن الجميع يقتلون في حال الحرب. وأما شريعة الإسلام فالله جل وعلا حباها لما في ذلك من المصلحة لامتداد الشريعة إلى قيام الساعة، بأن الحرب يقتل المقاتل فقط، وإذا أسر فإن للأسرى أحكاما كثيرة. الذمي في دار الإسلام له حقوق، إذا كان في بيته فإنه يمارس ما شاء، لكن ليس له أن يعلن في شارع المسلمين أو أن يظهر شيئا من المحرمات، هذا في المعاهد والمستأمن. أما الذمي في تفصيل الكلام إذا كان في أرض قد فتحت وهم فيها، في الكنائس مثل في بلاد الشام وفي مصر والعراق ونحو ذلك، هذا له تفصيل الكلام. لكن في العموم مثل الحالة عندنا ليس له أن يظهر ناقوسا، ليس له أن يظهر صليبا، ليس له أن يظهر خمرا، ليس له أن يظهر كذلك حتى في البلاد الأخرى، ليس له أن يظهر ناقوسا، ليس له أن يظهر صليبا، ليس له أن يظهر خمرا ويشرب، ليس له أن يزني كما شاء، فهذه ليس له أن يظهرها في بلاد المسلمين. ولكن إن شاء أن يشرب الخمر في بيته فله حق أن يحفظ له سره، وإن شاء أن يفعل في بيته ما شاء فهذا له، والشريعة تحفظ له هذا الحق. لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام، أما إذا استسر بذلك فإننا لا نبحث عن ذلك. أيضا في ممارستهم المالية، كان يأتي تجار ويستأذنون على عمر فيبقيهم في المدينة أو في غيرها، ولا يمنحهم أن يمكثوا أكثر من 3 ليال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب، ويتاجرون ويستفقون إلى غير ذلك من أداء الحقوق المالية. إذن يتضح لك من هذا العرض السريع أن شريعة الإسلام أعطت الحقوق المالية والمساواة والعدل في أبواب كثيرة، وهذه في أروع صورها جاءت في تطبيقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين. هذا قسم. أما القسم الثاني مما يتعلق بحقوق الإنسان فهو المتصل بالحريات، والحريات كما ذكرت لك لا توجد إلا مقيدة، والحرية الشخصية تتنوع يعني من حيث البحث، منها حرية المرء في تصرفاته المالية، ومنها حرية الإنسان في تصرفاته في سفره وإقامته وفي اختياره للبلد الذي يعيش فيه ونحو ذلك، ومنها الحرية السياسية التي يعبر عنها بهذا التعبير، ومنها الحرية الدينية في أن يختار أي دين إن شاء. هذه الحريات تطرقت إليها مواثيق حقوق الإنسان. وأما في الشرع فكما ذكرت لك الحرية لا توجد مطلقة، لأن جعل الناس أحرارا مطلقا يتصرفون كيف يشاءون في أي مجال من المجالات هذا ضد مصلحة الناس بأجمعهم، والمصلحة مصلحة الناس، مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد بخصوصه باتفاق الشرائع وباتفاق المبادئ. لهذا كفل الإسلام، كفلت شريعة الإسلام للإنسان الحرية العظيمة في أمور كثيرة، لكن بحيث تصب هذه الحرية في المصالح التي جاء الإسلام برعايتها. والمعلوم لديكم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وأيضا جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بالمحافظة عليها، وهي محافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على العقل، والمحافظة على النسب أو على العرض. هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، وإلا فإن الناس في ذلك يعني في أكثر شؤونهم أحرار في شريعة الإسلام. من أوجه الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان بأجمع أنه حر في تصرفاته المالية، لكن بشرط أن يكون مرشدا فيما فيه صلاحه. أما إذا أراد أن يفسد ماله بما يعود عليه بالضرر فإنه يحجر عليه. وثم باب في الفقه، باب الحجر، معروف حتى الرجل الكبير يتصرف عنده مثلا 100,000 ريال، بدل أن يحفظها لنفسه ولأولاده ويحسن تصرفه فيها فإنه يبذرها كيف شاء، ثم يبقى هو عالة على غيره. فهذا إذا احتج الأهل المصلحة أولاده أو احتج أقرباء على تصرفاته فإنه يحجر عليه في ماله. كذلك اليتيم الصغير إذا ورث فإنه لا يقال إنه ورث مالا كثيرا فإنه يمكن منه. أبو 8 سنين 10 سنين يبغى يشتري سيارة على شهوته، أو يريد أن يذهب يسافر على شهوته، أو أن يفعل في ماله كيف يشاء، ليس كذلك، بل جعلت الشريعة هنا عليه ولاية، والولي يفعل في مال اليتيم ما هو الأصلح. وقد قال جل وعلا في حال هؤلاء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هو معرفة التصرف والصلاح في المال. إذن فتم حرية كبيرة في المال، أنه يتملك ما شاء من المباحات، أنه يتصرف في ماله كيف يشاء، يلبس، يعطي، يقرض، يتملك، يسافر به، إذا كان في حدود رشده وما فيه مصلحته ومصلحة من يعود. أما إذا خالف ذلك فإن الحرية هنا تنقص. لماذا حبست الحرية مع أن حقا له أن يتصرف في ماله؟ لأنه لو أعطي هذا الحق أن يتصرف كيف يشاء فصار الضرر على نفسه، والمرء إذا أراد أن يضر نفسه فإنه مصلحته ومتوجه على الجماعة على الجميع أن يراعوا مصلحته. لماذا؟ لأنه في شريعة الإسلام المسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يتكافلون، يتناصحون. فإنه ليس للمرء أن يفعل ما يشاء بما يضره في دنيا أو في آخرة. إذن الحدود المالية في عدم تصرفه بماله كما ترون من تطبيقها مثلا في مجتمعنا قليلة، أن يحجر المرء، أن يحجر على المرء في تصرفاته المالية نادرة، والأكثر أن يتصرف في المال كيف يشاء إذا كان في حدود ما أذنت به الشريعة. مثال آخر من الحريات، الحرية اللي تسمى الحرية السياسية. والحرية السياسية هذه لفظ ورد ومورث في الغرب، ويريدون به الانتخابات الديمقراطية. والانتخابات الديمقراطية تارة تكون عادلة وتارة تكون بتأثير، لأن من الذي ينتخب؟ الناس. وأنتم ترون الآن، ترون أنها يؤثر في الانتخابات هذه بالدعايات لها، فصاحب المال والذي يكون أكثر دعاية ويستطيع يقنع الناس فإنه يكسب الأمر، وقد لا يكون الأصلح فعلا، لكن الناس انتخبوه لظنهم أنه هو الأصلح وهم يخدعون. والناس جميعا لا يعلمون مصالحهم في من يختارون، الناس إدراكاتهم مختلفة، بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي العقول الواعية وليسوا ممن يعرف مصالح العباد ويعرف مصالحهم الدنيوية ومصالح الأمة الخاصة ومصالح الأمة العامة. أكثر الناس لا يدركون هذا، فلهذا لما دخلت هذه الانتخابات صار عليها تأثير. المقصود أن الحرية السياسية التي هي وجود الانتخابات وجود البرلمان لا تخدم دائما صالح الأمة في تلك البلاد. أما في الشريعة، أما في تاريخ الإسلام وفي تطبيق الإسلام في عهد خلفائه الراشدين، فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقد، ما جعل للناس جميعا يستوي في اختيار الوالي واختيار الإمام وانتخاب الأصلح واختيار من يصلح لهذه الأمور. لم تجعل الشريعة الناس سواسية في هذا، يستوي أجهل الناس مع أعقل الناس، يستوي الذي لا يعرف أحكام الشريعة مع العالم في اختيار الوالي، هذا له صوت وهذا له صوت، هذا لم تأتي به الشريعة. ولو كانت المساواة بهذا الفعل فكان هذا من المساوئ، بل جعلت الشريعة الأمر إلى أهل الحل والعقد. لهذا عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه نص على عمر، وعمر رضي الله عنه جعل الولاية في أهل الشورى. وهذا موضوع يطول. إذن الحريات السياسية التي يزعمون والبرلمانات والانتخاب على هذا النحو الموجود هم لم يطبقوه في كل مكان أولا، وأيضا ليست المصلحة حتى في بلادهم إلا في إرضاء الناس، أما المصلحة الفعلية فقد تولى من الرؤساء ومن يلي أمور البلاد الغربية من ليس أصلح الموجود، لكن الناس هكذا أراد. ومما يتصل أيضا بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح القوم أنهم يريدون في الحريات السياسية أن لأي فئة من الناس تكوين حزب، وهذا الحزب ينشط الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة بحسب توجهات الحزب. لهذا وجد في الدول الغربية والدول الشرقية وجد فيها أحزاب متضاربة، هذا حزب ديمقراطي وهذا حزب جمهوري وهذا حزب اشتراكي في بعض الدول وهذا حزب العمال وهذا إلى آخره، وهذه تتنافس، فإذا انتصر الحزب في شيء ما نفذ أغراضه وفكرته وآراءه السياسية والوجودية والقضائية نفذها في الناس جميعا. ولذلك تجد أن انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات اللي يسمونها السياسية ليس فيه رضا الناس، بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين، وأما غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصر ويذمون أفعاله ويذمون آراءه. فإذا تمكن الحريات السياسية على حسب ما وضع عندهم جعل هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى صالح واحد، وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعا. لهذا الدول كلها يصير في هناك ضراب، ينتصر حزب بحكم الحرية السياسية والديمقراطية ثم لا يقبل به. وأمامكم تجارب عظيمة في ذلك، لما انتصرت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر وفي تركيا لم ترضى الدولة بذلك، لأن الحكم عسكري وهم يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان، لكن إذا كان بينتصر الإسلاميون فإن هذا غير مقبول. ولهذا حتى حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى الدول الغربية لن تمارس حقوق الإنسان بحسب ما أعلم، بل تخلفوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بها. والكلام يطول في ذكر مخالفات الدول الغربية والأمم المتحدة والكفرة بأنواعهم والمنافقون، مخالفاتهم يطول بذكر مخالفاتهم لما تزعموه من حقوق الإنسان في الحريات السياسية. أما الشريعة فجاءت بشيء أعظم من هذا الباب، بشيء أعظم من كل التجارب التي مرت البشرية، وهو مبدأ النصيحة وعباد التعبد لله جل وعلا بنصيحة ولاة الأمر. ونصيحة ولاة الأمر فرض شرعي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة، ولا خير في المؤمنين أيضا إذا لم يقولوا النصيحة. لكن كيف تصل هذه النصيحة وقنوات وصول هذه النصيحة؟ غالبا ما كانت في زمن الإسلام الأول كانت عن طريق أهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب من ما لا يناسب في هذا الباب. الحرية التي أيضا نادت بها تلك المبادئ ولا يجوز أن يقال بها في الإسلام، حرية الدين وحرية التفكير. أما حرية الدين فهم يقولون للإنسان أن يختار أي دين إن شاء، يعني إذا كان تدينا في نفسه ما له تعدي على الآخرين أو ممارسات متعدية، من جهته يختار أي دين إن شاء. أما دين الله جل وعلا الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسوله وهو الإسلام فهو الدين الحق، ولذلك من اختار الإسلام دينا وصار مسلما فإنه لو أراد أن يقول أنا حر أختار غير هذا الدين فإنه لا يقر عليه. لماذا؟ لأنه أصبح كالمجنون الذي لا يعرف مصلحته، فمصلحته إنما هي في دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، ولو سمح له بالانتقال لسمحنا له بأن يكون من أهل النار. ولذلك فإنه من ارتد عن دينه فإنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أي مسلم اختار غير دين الإسلام فإنه يجب قتله، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أما غير المسلم فإنه يختار الدين الذي يشاء. لا نكره الناس أن على أن يكونوا مؤمنين. واحد يقول أنا نصراني ما أبغى أسلم، ما نقول لازم أن تكون مسلما، تبقى على دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على ديانتهم وأقر النصارى على ديانتهم، ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم، ولما جاء الجهاد فإنهم خيروا بين ثلاث خصال، بين أن يجاهدوا أو أن يدفعوا الجزية ويقروا على ما هم عليه إلى آخر ذلك. إذن فالحرية الدينية مكفولة، لكن بشرط ألا يكون ثم انتقال من الإسلام إلى غيره، لأن الإسلام هو الدين الحق، والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس، وتغيير هذا الدين يدل على أن من اختار ذلك فإنه غير راشد. من الحريات أيضا التي ذكرت وهي ممنوعة في الإسلام يعني على إطلاقها، التي هي حرية التفكير، حرية التعبير عن الرأي. وهذا يقولون كل إنسان حر من حقوقه أن يكون حرا في أن يبدي ما شاء، أي فكرة يريد أن يبديها، أي رأي يريد أن ينشره أن يقول به، فإنه لا يحاسب عليه. وأما في الشريعة فهذا غير صحيح، لم تعطي الشريعة لأحد أن يقول كيف ما شاء، وذلك أن الناس مختلفون في استعداداتهم، والشريعة جاءت بتعبيد الناس لربهم جل وعلا، والناس في الإدراك ليسوا سواء، فإذا مكن الناس من الشبهة في إلقائها فربما كان ضعيف الإيمان من ليس عالما غير مؤهل لرد شبهة الشيطان. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أتى صبيغ بن عسل في المدينة وصار يدور على الناس ببعض الأسئلة التي فيها ذكر متشابهات من القرآن، ما الزاريات ذروة، ما الحاملات وطرا، ما المراد بكذا، أتاه عمر وعلاه بالدرة، درة بالكسر ليست بالضم ليست درة، درة اسم للعصا، علاه بالدرة لما سأل وقال يا أمير، قال له أنت تقول كذا وكذا وتفشي في الناس ذلك؟ قال نعم، شيء أجده في رأسي، يعني ليش تمنعني؟ فعلاه بالذرة عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، يعني عافاني الله خلاص فهمت ما عاد عندي شبهة. فنفاه عمر رضي الله عنه وأوصى بأن لا يخالط الناس حتى لا يؤثر عليه. لماذا؟ الشريعة بعثت الرسل لماذا؟ لتعبيد الناس لربهم جل وعلا. إذا كان واحد بيطلع ينشر ما شاء ويفسد دين الناس فهذا مضاد لأصل بعثة الرسل. فبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام دين الإسلام لتعبيد الناس لربهم جل وعلا، بتحقيق حقائق الإسلام، للدينونة لله جل وعلا رب العالمين. إذا أتى أحد يريد أن ينقض هذا الأصل أو أن يحفر من تحت حتى يسقط البناء فيجب أن يوقف عنده حتى ولو بإثارة الشبهات. لهذا فليس عندنا في الإسلام حرية مطلقة على التعبير بالرأي، هناك أشياء تعبر فيها عن رأيك ما لم تكن قادحة في القرآن، ما لم تكن قادحة في السنة، ما لم تكن قادحة في أصول الإسلام. أما إذا أتى إيراد الأفكار بما يطعن في الدين أو يذهب هيبته أو يبعد الناس عن التعبد لله رب العالمين فهذا مناقض لأصل البعثة التي هي تعبيد الناس لرب العالمين. ومما ينبه عليه ما ذكرته لك من أننا جميعا لسنا في استعداداتنا سواء، والناس جملة الناس عاطفيون ليسوا ببرهانيين، ليسوا بنخبة يقيمون الأمور بالدليل والبرهان وما المصالح والمفاسد ويذهب يحلل. أكثر الناس عاطفيون يأخذون الكلام الذي يؤثر، وأحيانا القاضي قد ما يكون ثم حجة ويكون أحد الخصمين ألحن بحجته من بعض فيقضي على نحو ما يسمع، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فيما معنى الحديث يأتيني الآتي فيكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فأي امرئ قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فتح الباب الحرية الرأي بما يؤثر على الناس في دينهم هذا يذهب الديانة ويضعف الإسلام ويذهب آثار البعثة واقتناع الناس بدين الله رب العالمين. وأنتم ترون الآن في الدول التي فتح المجال فيها للآراء على اختلاف أنواعها كيف أن الناس أخذوا تأثروا بكثير من الأفكار وذهب كثير منهم عن دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أكثر الناس عاطفي يأخذ بالكلام، يأخذ والله هذه فكرة صحيحة، هذا منطق، هذا معقول، لكن ما يعرف وجهة النظر الأخرى. ولا شك أن ثم واجبا على العلماء أن يبينوا فساد قول كل صاحب مقالة فاسدة لحماية الدين والرد عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قد ما يتاح هذا دائما، فلو قيل بحرية الرأي مطلقا لا صار ذلك سببا لإفساد عقائد الناس أو ديانتهم، لأن الناس ليسوا في مستوى رد الشبه. فإذا نقول إن الديانة شريعة الإسلام جاءت بحفظ حقوق الإنسان، سواء كان هذا الإنسان والد أو ولد، زوج أو زوجة، إمام أو رعية، قاضي أو مقضي عليه، والي أو مولى، أمير أو مأمور، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، جاءت الشريعة بحفظ هذه الحقوق. وتبين لك أنواع ما كفلته الشريعة لأنواع الإنسان من الحقوق: حق الوالد، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوج، حق الزوجة، هذا الإنسان هذا أنواعه، حق المسلم على المسلم، حق الكافر، كافر له حق أيضا، إذا كان كافر بجوارك فله حق أيضا، حق الجيرة، المعاهد له حق المعاهدة، حق الاستئمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طبخ مرقة في بيته، طبخت مرقة في بيته، أرسل لجارهم اليهود منها لمصلحة شرعية. فإذا الشريعة كفلت الحقوق، الحقوق المالية، حقوق الجوار، الحريات، لكن بما يخدم المصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها. والشريعة لم تأتي للدنيا كما هي مبادئ الكفار، وإنما أتت للدنيا والآخرة، ففيها صلاح المعاش وصلاح المعاد، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. هذه جمل يسيرة فيها ذكر أصل هذا الموضوع المهم، وهو موضوع حقوق الإنسان. وطبعا كما ترون بل كما سمعتم أن ما ذكرته لك لا يفي بهذا المقام، ولا يمكن أن يغطي كل جوانبه، لكن يفتح لك بابا لفهم هذه الكلمة التي يكثر تردادها. ولا بد من اليقين من أن أي بلد تعظم فيه الشريعة وتعلو فيه الشريعة وتطبق فيه شريعة الإسلام فإنه يكون هو الأحفظ على حقوق الإنسان، وكلما ضعف تطبيق الشريعة في بلد فهو الضعف في تحقيق حقوق الإنسان. ولهذا حقوق الإنسان الشرعية مرتبطة بتحقيقها، بتحقيق الشريعة في حياة الناس. إذا حققت الحقوق القضائية، حقوق المالية، العدل بين الناس، رد المظالم، والحريات التي أذنت بها الشريعة، فهذا يعني أن الناس أخذوا حقوقهم، وأن الإنسان في هذه الدار أخذ حقه. ومعلوم أن أكمل تطبيق لحقوق الإنسان هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي كل دولة، وفي كل دولة من دول الإسلام التي مضت، الأموية، العباسية، إلى زماننا الحاضر، كلما كان تطبيق الشريعة أكثر وأعظم، كلما كان حفظ حق الإنسان أعظم وأكثر. هذه لمحات موجزة قصيرة في هذا الخضم الواسع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، ومن المصابرين الصابرين، وأن يجعلنا من أنصار شريعته، ومن حملة العلم ومحصليه، ومن الذابين عن سنة سيد المرسلين وشريعة رب العالمين، إنه سبحانه جواد كريم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكلنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك أن تجعلنا من أتباع الحق، ومن القائلين به، ومن الذابين عن دينه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، وجنبنا ما تسخطه وتأبى، يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق علماء المسلمين لرد كيد الكائدين ولنصرة الدين. اللهم ألهمهم رشدا في أقوالهم وفي أعمالهم، وجههم خيرا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وباعد بينهم وبين بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحثهم عليه، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حقوق الإنسان لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
2: والتنزيل. سؤالها الثاني تقول: نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة 6 ركعات أو أكثر، وهي تسمى صلاة الأوابين، فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية؟ وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث، فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق؟ أم ماذا أفيدونا يا أصحاب الفضيلة؟
3: المغرب لها سنة راتبة بعدها، وهي ركعتان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين. وأما ست ركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا.
2: نعم.
3: وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا، لأن جميع الأوقات التي ليست في وقت نهي كلها يشرع فيها صلاة نفلا مطلقا.
2: نعم.

0: أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
1: كلكم يعرف أن التبرج انتشر في العالم جميعا عن طريق الاستعمار وعن طريق الدعوة من هؤلاء التي تريد تحطيم المجتمعات وأخلاقهم، وادعوا على أن المرأة ظلمت وأنهم يحتاجون إلى نصرها والشد من أذرها لأنها مظلومة، حتى عقد في المؤتمرات التي سمعنا عنها من قريب من أجل تلك المرأة والذي حدث لها. والمعلوم على أن المرأة كانت في الجاهلية في تلك الحالة التي سمعتم، وكانت لا تعطى من الإرث شيئا، لأنهم يقولون الإرث ما يكون إلا لمن يحمل السيف ويركب الفرس، فلا يعطون البنت شيئا. فلما جاء الإسلام كرم هذه المرأة وأعزها بالإسلام وبتعاليم الإسلام، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ربى بنتين أو ثلاثا كنا له حجاب من النار، ثم أعطاها نصيبها من المال، وقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة الميراث وهي قسمة عادلة. وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من نظر فيه بالبصيرة ما هو بالعاطفة يجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل، المرأة تأخذ أكثر مما يأخذ أخيها، هي وإن أخذت النصف مما يأخذه الرجل إلا أنها لا تكاليف عليها، فحينما يتقدم لها الخاطب يدفع لها مالا، يدفع لها مهرا، ثم بعد ذلك هو الذي يعولها ويقدم لها كل ما تحتاجه، وماله هذا تربيه لنفسها ليس له سلطة على مالها. أما أخوها حينما يأخذ ذلك المبلغ من المال فهو محتاج إلى أن يتزوج، محتاج إلى أن ينفق على من يعوله. فأنت إذا عملت الناحية الحسابية فتجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل، وهذه القسمة تولاها رب العالمين ولم يكلها إلى عرب ولا إلى عجم. وإذا قرأت سورة النساء تجد تفصيل الميراث بين الورثة، فالله الذي تولى تلك القسمة بين عباده لأنه أعلم بما يصلحهم. إذا المرأة كانت في الجاهلية مهانة لا قيمة لها، ثم جاء الإسلام ورفع من شأنها وأعزها وأكرمها، فكونها تكون مستورة ومصانة فهذا الذي ينبغي أن تقوم به، لأن هذا فيه كرامتها والرفع من شأنها والمحافظة عليها. أما كونها تخرج تتبرج مع الرجال وتشاركهم في كل شيء فهذا هو الحط من شأنها، وقد أصبحت في الغرب كما نعرف ممتهنة لا قيمة لها أصلا، لأن المرأة لما تكون معززة مكرمة تكون له قيمة. ثم هي وظيفتها التي أسندها الله تبارك وتعالى إليها وجعلها ممن يستطيع القيام بها أكثر من وظيفة الرجل. الرجل يذهب يعمل 7 ساعات ثم يعود وانتهى عمله، لكن المرأة في الليل والنهار تشتغل مع أبنائها، تربيهم التربية الحسنة التربية الطيبة، وكذلك عملها في البيت عمل كثير جدا. لا يستطيع الرجل أن يقوم بالعمل الذي تقوم به المرأة، وهذا شيء مجرب. فكون المرأة يدعى أن من حقوقها أن تتبرج وأن تخرج وأن تعمل ما تشاء، هذا هو امتهان للمرأة ولحقوقها.
0: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض